0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: ونواصل رحلتنا مع القرآن الذكر، ونلتقي بآية كريمة من كتاب الله يقول فيها رب العزة مبشرا عباده المؤمنين الذين يذكرونه بكلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم.
1: شفاء ورحمة، كلمتان تحملان في طياتهما كل ألوان الخير في الدنيا والآخرة. نقف عندهما وقفة نستمع خلالها إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو يقول:
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي الليلة آيات لم أرى مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما.
0: ثم نستمع إلى أبي بن كعب وهو يقول:
2: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعرابي فقال:
3: يا نبي الله صلى الله عليك، إن لي أخا وبه وجع.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما وجعه؟ قال الأعرابي:
3: به لمم،
2: أي جنون. فقال صلى الله عليه وسلم: فأتني به. فلما جاءه به وضعه صلى الله عليه وسلم بين يديه، فعوذه بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد، وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف: إن ربكم الله، وآخر سورة المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق، وآية من سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا، وعشر آيات من أول سورة الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فقام الرجل كأنه لم يشك قط.
1: ثم نستمع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث يقول:
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: فسبحان الله حين تمسون إلى آخرها، لم يفته خير كان قبله من الليل، ولم يدركه يومه شر. ومن قالها حين يمسي مثله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين الذاكرين نلتقي. يروى أنه كانت للعالم الزاهد المحب الفضيل بن عياض ابنة أصاب كفها وجع، فسألها يوما:
1: يا بني، ما حال كفك اليوم؟
2: بخير يا أبتي.
1: أرني.
2: ها هو ذا.
1: حمدا لله، حمدا لله يا بنيتي.
2: يا أبتي، أناشدك الله، هل تحبني؟
1: اللهم نعم.
2: سوءة لك من الله، والله ما ظننت أنك تحب مع الله أحدا سواه.
0: فخر الفضيل بن عياض مغشيا عليه وهو يبكي ويقول:
1: سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، صبية صغيرة تعاتبني في حبي لغيرك، وعزتك وجلالك ما أحببت معك سواك.

إلهي، يا ضياء السماوات والأرض، ويا بهاء السماوات والأرض، ويا نور السماوات والأرض، ذكرتك لا أني نسيتك لحظة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني، وكدت بلا وجد أموت من الهوى، وهام علي القلب بالخفقان، فلما أراني الوجد أنك حاضري شهدتك موجودا بكل مكاني، فخاطبت موجودا بغير تكلم، ولاحظت معلوما بغير عياني.

أهلاً مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه عبد الفتاح سراج.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: ما هي الخلافة الصحيحة؟ عبد الله بن الزبير أم خلافة مروان بن الحكم؟
2: خلافة عبد الله بن الزبير هي الخلافة الصحيحة.
1: وهون حصل انقسام خطير في ملف الخلافة.
2: وبعدين عبد الله بن الزبير ده أبوه الزبير بن العوام وأمه أسماء بنت أبي بكر، جده لأمه أبو بكر، جدته صفية اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء، وخالته عائشة، وهو ابن أخت خديجة، رجل محاط بإيه؟ بشرف النسب يعني.
1: خلافة عبد الله بن الزبير خلافة صحيحة شرعية، ما في عليها أي كلام،
2: وما في شك من أن عبد الله بن الزبير أفضل من عبد الملك بن مروان وأفضل من أبيه مروان بن الحكم.
1: عبد الملك بن مروان هو أول خليفة متغلب في التاريخ،
2: عالم السوء وعالم السلطان، يدعم المستبد الظالم الطاغية ويحرض على الشعوب أو يثبط الشعوب من أن تطالب بحقوقها.
1: طب هو هيجي لما أجى عبد الملك بن مروان عمل نظام حلو وعمل نهضة وحضارة وبنى وشال وحط واستقرت الدولة في عهده وازدهرت.
2: الخليفة الشرعي ما نسمحش بحد ينقلب عليه ونقاتل معه.
1: هذا المتغلب اسمه عنا ولي الأمر؟
2: التغلب الذي قبله العلماء وأشكال المتغلبين في عالمنا الإسلامي هو

0: تاريخنا الإسلامي الكبير العريض. إحنا وين؟ إحنا في المحور الخامس، محور الدولة الأموية. ونرحب دائما بضيف السلسلة الدائم الأستاذ محمد الهامي. أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد.
1: حياكم الله يا أبا الحارث، بارك الله فيك.
0: سؤال 45 جاهز؟
1: توكلنا على الله.
0: يا سيدي، هذا بيحكي لك: ما إن مات يزيد حتى بدأت موجة جديدة من الانقسام بين المسلمين. وهون حصل انقسام خطير في ملف الخلافة. وبالتالي السؤال الطبيعي اللي بيطرح نفسه، واللي طبعا أنصار هذا الطرف بيشككوا، بيحاولوا إنهم يتشدقوا، أنصار هذا الطرف بيشددوا، بيحاولوا إنهم يتشدقوا، لكن بنسأل: ما هي الخلافة الصحيحة؟ خلافة الزبير،
1: عبد الله بن الزبير،
0: عبد الله بن الزبير، أم خلافة مروان ابن الحكم؟ ولماذا؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا احنا ما زلنا في خضم المشكلات التي حصلت في فترة الدولة الأموية. الإجابة يعني المختصرة هو انه خلافة عبد الله بن الزبير هي الخلافة الصحيحة، وذلك انه حصل فراغ في موقع الخلافة بموت يزيد ابن معاوية، ثم بتنازل ابنه معاوية بن يزيد عن الخلافة بعد 40 يوما أو بعد 3 أشهر. ويعني هذا مما كنا ألمحنا إليه في الحلقات السابقة، وذكرنا أن ابن الزبير نادى بنفسه خليفة في مكة، وأن الأمصار قد أرسلت إليه بالبيعة. فأنت دلوقتي عندك فراغ في مكان الخلافة، وهناك من تصدى له وقال يعني نادى بنفسه خليفة، وجاءته البيعة من الأمصار. فلا شك إنه خلافة عبد الله بن الزبير هي الخلافة الصحيحة. ولكن الذي حصل هو إنه كنت ذكرت في الحلقة الماضية إنه بايعه أهل الحجاز وأهل العراق وأهل مصر، وطبعا أهل العراق وما وراءه من المشرق، بل انقسم الشام الذي هو معقل الأمويين على نفسه، وكاد أهل الشام أن يبايعوا عبد الله بن الزبير، وتزعم ذلك فيهم الضحاك بن قيس الفهري. والضحاك بن قيس الفهري من رجال الدولة الأموية، وكان في حاشية معاوية وفي حاشية ابنه يزيد. ومروان بن الحكم نفسه كاد أن يبايع لابن الزبير
0: إلى هذا الحد.
1: نعم، كاد أن يبايع لابن الزبير، لولا أن يعني ما تورده الروايات من أن عبيد الله بن زياد جاءه من البصرة، هي طبعا لما حصل التفكك فطرده أهل البصرة، فجاء إلى الشام، فكان هو الذي رأى أن مروان بن الحكم وأن بني أمية قادرين على أن يتولوا هم الخلافة، فتكلم مع مروان بن الحكم، ويبدو أنه أقنعه، فعاد مروان عن نيته في بيعة ابن الزبير. تمام. فبالتالي كان شكل العالم الإسلامي في ذلك الوقت: الأمة بايعت لعبد الله بن الزبير، إلا قطعة في منطقة الأردن فلسطين، قطعة هي مع مروان ابن الحكم، وهذه القطعة تقابلها قطعة أخرى من الأمويين وأنصارهم يؤيدون بيعة عبد الله بن الزبير. تمام. وبدأت من هنا بدأت يعني موجة أخرى من المشكلات التي تعيدنا إلى النتيجة التي قدرها منذ البداية سيدنا معاوية بن أبي سفيان، من أن بني أمية هم العصبية الأقوى التي يمكنها أن تحمل أمر الخلافة. فما الذي حصل؟ الذي حصل إن مروان بن الحكم ومن معه من الأمويين استطاعوا أن ينتصروا على الضحاك بن قيس الفهري في معركة مشهورة اسمها معركة مرج راهط، كانت سنة 64 للهجرة، وبالتالي استقام لهم أمر الشام. وما إن استقام لهم أمر الشام حتى أرسل مروان بن الحكم جيشا إلى مصر، فما أسهل ما استولى على مصر وما وراءها من الشمال الإفريقي. ويشاء الله سبحان الله إنه مروان بن الحكم يموت بعد 9 أشهر فقط.

0: ما طول
1: المرة. ما طول 9 أشهر فقط. سيتولى الأمر من بعده ولده عبد الملك بن مروان، وإذا بعبد الملك بن مروان يستطيع عبر فصول متعددة أن يأخذ العراق وما وراءها، وأن يأخذ الحجاز، وأن ينتصر على عبد الله بن الزبير. فعبد الملك بن مروان هو أول خليفة حصل على الخلافة بالتغلب، بالقوة، بالشوكة العسكرية، بغير الشورى من الأمة، هو عبد الملك بن مروان. فلذلك صحيح الفترة دي اسمها كده فترة الدولة الأموية، لكن البصر أو النظر في كتب الفقهاء، كتب المحدثين، عبد الله بن الزبير هو الخليفة الشرعي. وهذا أحد الأشياء التي نستدل بها على أن تاريخنا لم تكتبه السلطة، لأنه لو تاريخنا كتبته السلطة كان هيبقى إيه؟ كان هتبقى الدولة الأموية مستمرة، وهذه ثورة في مكة استمرت 9 سنين ثم أخمدتها الدولة الأموية. على العكس، يبقى حتى الآن أن خلافة ابن الزبير هي كانت الخلافة الشرعية، ويبقى حتى الآن أن عبد الملك بن مروان هو الخليفة المتغلب الأول.
0: ومروان بن الحكم شو بيطلع يعني
1: يعتبر ناكسا خارجا.
0: خارجا
1: أيوة، لكن لم يتولى الخلافة فلا تعتبر خلافته. أيوة. في قاعدة كده عند الجماعة الفقهاء يقول لك المعدوم شرعا كالمعدوم واقعا، أو كالمعدوم، أنا نسيت العبارة، لكن معناها يعني المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فهو مروان بن الحكم أحد الناكثين، أحد الناكثين، أحد الخوارج، اللي هو خرج على الخليفة الشرعي عبد الله بن الزبير، لكن لأنه لم يتولى الخلافة تمام فلا يسلم له بذلك.
0: طيب، كونك حكيت أنه عبد الملك بن مروان هو أول خليفة متغلب، ولا أول ملك متغلب، شو أحكيها، كيف أحكيها؟ أول خليفة متغلب.
1: أول خليفة متغلب.
0: طيب، أول خليفة متغلب.
1: تكلمنا عن أنه الخليفة،
0: هل تقصد أنه معاوية جاء بالشورى، ويزيد جاء بالشورى، ومعاوية الأصغر بالشورى، وعبد الله بن الزبير بالشورى، وبالتالي أول متغلب بعرفه التاريخ كان عبد الملك بن مروان؟ هي هيك شكلها طالع
1: يعني. بس شوية الفاظ مش دقيقة. طيب، يعني اللي انت قلته ده صح. يعني الأول معاوية كيف ملك الخلافة؟ بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه وبيعة أهل العراق له. فدلوقتي معاوية لم يغلب عليها بالسيف، لم يأخذها بالقهر، إنما حصل تنازل وصلح، فاجتمعت الأمة على بيعته. طيب، معاوية كيف نقلها إلى يزيد؟ نقلها بنظام ولاية العهد، أنه عهد إليه، وهذا ولاية، وولاية العهد ليزيد وافق عليها جمهور الأمة ما عدا الشخصيات التي ذكرناها، الشخصيات الأربعة المعروفة، ثم لم يخرج على بيعته حين تولى إلا رجلان لم يبايع. فبالتالي الرجلان دول لا يؤثر في شرعية البيعة، إنه هي بيعة كانت بالرضا، يعني لم تكن بالقهر، لم تكن بالغلبة. طيب، معاوية بن يزيد بقى هل يحسب ولا لا يحسب؟ الناس لا يحسبونه، هو في الآخر فترة قصيرة، يعني لا يحسبونه، وهو تنازل فخلع نفسه، فبالتالي ما فيش إشكالية. وقف هنا فين؟ في عند معاوية بن يزيد، عند معاوية بن يزيد بن معاوية. أما عبد الله بن الزبير فهو نادى بنفسه، ولما نادى بنفسه جاءته البيعة من الأمصار، فإذا هو برضو تولى بالرضا، لم يتولى بالغلبة والقهر. مين بقى أول واحد أخذها بالسيف؟
0: عبد الملك
1: بن مروان.
0: طيب، طالما جبت سيرة عبد الملك بن مروان وجبت سيرة التغلب، هيك احنا بدنا نروح للسؤال 46، لكن خلاصة السؤال 45
1: انه خلافة،
0: ان خلافة عبد الله بن الزبير
1: هي الخلافة
0: خلافة صحيحة شرعية، ما في عليها اي كلام،
1: وما في شك من ان عبد الله بن الزبير افضل من عبد الملك بن مروان، وافضل من ابيه مروان بن الحكم. عبد الله بن الزبير صحابي، وكان اول مولود ولد بالمدينة، وله يعني إسهامه الهائل في الفتوحات. سيدنا عبد الله بن الزبير ممن حارب وجاهد، وحتى معركة فتح تونس المشهورة، معركة العبادلة، كان فيها عبد الله بن الزبير، يعني هو رجل من السادات الكبار.
0: وبعدين هنيئا له
1: يعني. وبعدين عبد الله بن الزبير ده واحد يعني إيه، كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول لك يعني ماذا أقول فيه، ده واحد أبوه الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر، فجده لأبيه، فجده لأمه أبو بكر، وجدته صفية اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء وخالته عائشة، وهو ابن أخت خديجة لأنه الزبير بن العوام بن خويلد، فرجل محاط بإيه؟ بشرف النسب يعني، فصحابي جليل كبير معروف.
0: وهو الذي شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم حجامته؟
1: لا أعرف
0: ولا مش هو؟
1: لا أستحضر حقيقة لا أستحضر.
0: طيب نذهب إلى السؤال 46. السؤال 46 أستاذ محمد يقول: عبد الملك ابن مروان هو أول خليفة متغلب في التاريخ كما ذكرتم قبل قليل. طيب إحنا بدنا نعرف ما هو التغلب أولا، يعني حتى نكون فاهمين ما معنى خليفة متغلب. لكن الأغرب من هذا كله إنه لاحقا أستاذ محمد، يعني الفقهاء والعلماء هيك عبر التاريخ الإسلامي قبلوا موضوع التغلب، قبلوا موضوع التغلب. ومش بس هيك، احنا وصلنا لمكان يعني لمنطقة لمرحلة انه بطل حدا يقاوم التغلب ولا يثور على التغلب، وصار الموضوع يعني في استسلام وتسليم لهذه القصة، وبطل حدا يقاوم. وعليه يعني هل نبرر بالأخير موضوع التغلب؟ يعني هل نقبل فيه اوكي نمشي، ولا لا نوقف ونظل محافظين على المبدأ الأساسي أن الخلافة لا تأتي إلا بالشورى؟
1: طيب أنا أشكرك على هذا السؤال وعلى رأي الشيخ حازم الله يفك أسره، أنا سعيد أنك سألت السؤال ده. بداية يجب أن أقول بس بحيث الأمر يكتمل أنه خلافة عبد الله بن الزبير هي الخلافة الشرعية عند عموم المسلمين، لكن مش معنى كده أن كل الناس كانت راضية عنه. لا، عبد الله بن عمر لم يبايعه، عبد الله بن عباس لم يبايعه، ورأوا أنه ما زال الأمر أمر فتنة وأن الناس لم تجتمع عليه اجتماعا كاملا. لكن بشكل عام لما الشخصيات التي لا تبايع تكون قلة، فهذا لا يخدش في الإيه؟ في شرعية هذه البيعة بشكل عام. ده يعني أضفها كده للإيه؟ للسؤال السابق. طيب نيجي عند مسألة التغلب، وحقيقة هي واحدة من أخطر المسائل، هي مش واحدة من أخطر المسائل في نفسها، هي واحدة من أخطر المسائل لأنها في عصرنا هنا في عصرنا الحالي كان يعني عملت مشكلتين. المشكلة الأولى إنه كثير من علماء السوء وعلماء السلطان يحاول أن يمنع الشعوب من أن تطالب بحقها أو أن تثور أو أن تنخرط في ثورات، ويستدل بمسألة التغلب، وإنه طالما الحاكم المتغلب فالعلماء قد قالوا إنه التغلب طريقة من طرق الوصول إلى الخلافة. فعالم السوء وعالم السلطان يدعم يعني المستبد الظالم الطاغية ويحرض على الشعوب أو يثبط الشعوب من أن تطالب بحقوقها. فهذا النموذج نموذج جعل كثيرا من الناس يستبشع كيف أن العلماء المسلمين قبلوا التغلب. النموذج الثاني، احنا دلوقتي انا بحاول اوصف مشكلة التغلب ليه بقت قضية خطيرة في عصرنا. فالقضية الاولى لانها لبانة عند علماء السوء والسلطان. المسألة الثانية لأنه الجماعة المتغربين والمعجبين بالغرب بالذات في عصر التفوق الغربي وبالذات في عصر الديمقراطية الغربية صاروا يقولون بصوا على الغرب، الغرب فيه نموذج ديمقراطي، الناس بتختار بانتخابات حرة نزيهة، بانتخابات محدش بيزورها، والرئيس ولا يعني المسؤول رئيس الوزراء بقى بحسب النظام برلماني ولا رئاسي بيتنحى بعد 4 سنين أو بعد 8 سنين بدون ما ندخل في حروب وفي مشكلات. كيف أن الغرب وصل إلى ما لم تصلوا إليه أنتم أيها المسلمون؟ بل أنتم أيها المسلمون علماؤكم قبلوا التغلب ومنعوا الخروج على المتغلب ونحو هذا الكلام. فبالتالي أيها المسلمين الموجودين في عصر هزيمة اللي هم شايفين عندهم في بلادهم ديكتاتورية شديدة جدا، وشايفين في بلاد الغرب حريات وحقوق إنسان ومواطن محترم والشرطة ما بتعذبهوش، وشايف علماء سلطان بيؤيدوا هذا منسوبين إلى الدين وبلحة، ويطلع واحد يقول لك لو زمن نص ساعة على التلفزيون ما تعملش حاجة، والتاني قادر البرلمان يحسبه وقادر حتى يرفع عليه قضية. أيوة نعم، في هذه الأجواء صار المتغلب قضية في هذه الأجواء. طيب تعال بقى نفكك ما الذي حصل، يعني إيه مسألة التغلب نفسها. طيب أنا ذكرت، معلش خلينا نذكر يعني بسرعة شديدة كده هو إيه اللي حصل الآن بعد أن تولى مروان بن الحكم. مروان بن الحكم استطاع أن ينتصر على الضحاك بن قيس الفهري، وكذلك استطاع أن يأخذ مصر، وبعد كده جاء ابنه مروان عبد الملك بن مروان فاستطاع أن يأخذ العراق من مصعب بن الزبير، وكذلك استطاع أن ينتصر على عبد الله بن الزبير. وفي هذه السنوات التسعة كانت قد نجمت ثورات أخرى، خوارج في مناطق العراق وفي مناطق ما وراء يعني مناطق فارس، خوارج، ثورات خوارج، تصدى لها واحد مشهور في تاريخنا الإسلامي اسمه المهلب ابن أبي صفرة. تمام. وفي ذلك الوقت أيضا نبتت فرق ضالة كان على رأسها واحد زي المختار بن أبي عبيدة الثقفي، ده واحد كان منحازا لآل البيت وتتبع قتلة الحسين وقتلهم، ثم انحرف وعن له، يعني صار يزعم أنه نبي وأنه يأتيه جبريل. فالعالم الإسلامي دخل في حالة من الفوضى وحالة من الحروب وحالة من القتال، وبالتأكيد كل هذا أثر على تراجع الدولة الإسلامية، وأحيانا حصل انكماش في الأرض الإسلامية، وأحيانا هاجمت الروم المناطق التي كانت قد فتحت منها. فحصل عندنا من نهاية عهد معاوية، عهد معاوية ده مات سنة 60 للهجرة، الآن احنا هنتكلم في سنة 73، يبقى احنا عندنا 13 سنة كانت الأمة في حالة من الايه، من الفوضى والحروب والاقتتال الداخلي. طيب، انتصر عبد الملك بن مروان وتغلب ولم يعد له منافس وطلب البيعة
0: من كل الأمصار؟
1: طبعا الشام خلاص بيعوه، وطبعا المكان اللي بيتغلب عليه
0: خلاص بيبيعوه.
1: نعم. أوكي. الآن السؤال المطروح أمام الفقيه المسلم هو كالآتي: الآن هناك رجل تغلب على هذه الأرض وليس له منافس، وهو يقوم بشؤون المسلمين الضرورية التي هي معهودة للإيه؟ للخليفة، اللي هو منها يعني استتباب الأمن في الداخل، ومنها إقامة الجهاد في الخارج، وليس لدينا القدرة على يعني إزاحته وتنصيب من هو خير منه. السؤال ده مطروح أمام الفقيه المسلم بهذا الشكل، كيف تكون الإجابة؟ نعترف له بشرعية ولايته بعد أن تغلب وأقصى منافسيه في ظل عدم القدرة على استبداله بخير منهم، ولا نمنعه أو يعني نحجب عنه هذه البيعة، وبالتالي تكون هذه دعوة للخروج المتكرر إلى أن نستطيع الانتصار عليه، أو تستمر الحروب إلى مدى غير منظور
0: بهدف البحث عن شخص مناسب،
1: بهدف البحث عن شخص مناسب او شخص تاتي به الشورى، اللي احنا في هذه اللحظه مش عارفين نعملها، يعني مش عارفين ناتي بالشورى. هذا هو السؤال المطروح. عارف انت الموضوع ده بيتحل ازاي في عالمنا المعاصر؟ بيتحل ازاي واحد مثلا عمل انقلاب عسكري، او واحد يعني عمل انقلاب عسكري استولى عملي، بيطلع يقول بيان رقم 1 1 2 3 4، بيملي إرادته هو. طيب، وبالتالي أي حد مش يعني البيان رقم 1 ده إيه دوره القانوني؟ البيان رقم 1 دوره القانوني إنه يعمل شرعية جديدة وينسف الشرعية القديمة، ولذلك دائما بيان رقم 1 فيه إيه؟ إلغاء العمل بالدستور أو تعطيل العمل بالدستور أو ما شابه، اللي هو بيلغي الشرعية القديمة. فبالتالي بيبقى هذا المنقلب يمثل شرعية جديدة، واللي كان قبله أو المهزوم الذي كان قبله يمثل إيه؟ شرعية بائدة أو خروجا عن القانون. يعني الآن مقاومة هذا النظام بعد بيان رقم 1 خروج على القانون، لأن الخارجين هؤلاء كانوا بالنسبة للقانون القديم، بالنسبة للدستور القديم إيه؟ خارجين عن القانون، فدي تثبيت شرعية جديدة. طيب، إيه اللي بيحصل عادة؟ إيه اللي بيحصل عادة؟ يعني ما الأمر الذي تفعله كل الأمم أمام هذا المشهد؟ إيه اللي بيحصل؟ بيقبلوا بالبيان رقم 1. يعني من ليست لديه،
0: خصوصا لما يطممنا أنه هو بدوش يترشح، وأنه الموضوع عشان الأمة وعشان الناس وعشان الشعب.
1: ماشي، بس أنا عايز أقول لك هو ده اللي بيحصل. بس يا سيدي افرض حتى ما نطمنكش، يعني هيحصل إيه؟ يعني أنت دلوقتي ليست عندك القدرة على إزالته، فإيه اللي بيحصل؟ مش كل الناس في كل الأمم في كل الدنيا بتخضع لبيان رقم واحد، مش كل المؤسسات بتبدأ تتعامل مع هذا الإعلان الدستوري الجديد أو مع الدستور الجديد الذي يصدره هذا المنقلب أو هذا الثائر أو يعني أي ما يعني هذا الذي غير النظام السياسي، مش كل الناس بتتعامل معاه بالسمع والطاعة، مش المحاكم بتبدأ تعامل رئيس الجمهورية السابق أو أركان النظام السابق باعتبارهم مجرمين، مش بتتعامل مع الراجل الجديد ده باعتبار عنده حصانة دبلوماسية، ولا بتعامله بالقانون القديم باعتبار أنه هو منقلب وخرج على الدستور والقانون. قصد أقول هذه الإجابة هي إجابة كل الأمم، إجابة كل الأمم في كل الدنيا، أنه من تغلب استطاع أن يحوز الحكم. فين المعضلة اللي عندنا احنا عند المسلمين؟ المعضلة دي برضو ناتجة من ان احنا مستوى عالي ومستوى رفيع، ومن ان السلطان لا ينفرد باصدار القانون ولا بتحديد الشرعية. هذا هو. ايه اللي خلى العلماء يقبلوا بموضوع التغيير؟ ايه اللي خلانا نسأل السؤال؟ يعني انت عمرك ما هتلاقي حد يقولك ايه؟ ما الذي جعل القانونيين في كل دول العالم يتقبلون البيان رقم واحد ويوافقون عليه؟ ما فيش حد بيسأل السؤال ده. عمرك سمعت السؤال ده؟ كيف قبل النظام القانوني الفلاني بالانقلاب العسكري، أو كيف قبل النظام القانوني الفلاني بفلان اللي جه تحت ظل الاحتلال، أو كيف قبل الانقلاب القانوني الفلاني بالثورة التي نجحت؟ ما فيش كده.
0: لكن كيف قبل الفقهاء؟
1: كيف قبل الفقهاء؟ طيب تعالوا، ليه بقى بنقول كيف قبل الفقهاء؟ لأن الفقهاء هؤلاء هم ضمير هذا الدين، والأمير أو السلطان أو الملك لا يملك أن يأخذ الشرعية، لا يملك أن يأخذ الشرعية إلا من الناس، وشرعيته هذه مستندة إلى الدين، الدين الذي يتكلم به الفقهاء. يعني هذه مش عايز أقول المعضلة ومش عايز أقول المشكلة، عايز أقول هذه المزية وجدت في تاريخنا، لأنه تاريخنا نحن لا يجعل السلطة قادرة على فرض الشرعية من تلقاء نفسها وبمجرد القوة. في على فكرة بحث جميل جدا أحب الناس كلها تشوفه، بحث للشيخ إبراهيم السكران الله يفك أسره، اسمه طاعة القوانين غير العادلة في الفكر القانوني الأوروبي. الآن لو أنت عندك قانون في، أنت في أي دولة، لو أنت عندك في الفكر القانوني الغربي، لو أنت عندك قانون وأنت شايفه مش عادل ورحت تمردت عليه، كيف يواجهك القانون؟ كيف تواجهك الدولة؟ كيف تواجهك المؤسسات؟ باعتبارك خارج على القانون، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: في حد بيقول لك لا والله تعال أنت يعني تعال نشوف وجهة نظرك. المشكلة هنا إنه، أو مش المشكلة بقى، يعني المزية في حكمنا الإسلامي إنه القانون لا تنفرد السلطة بصناعته، القانون لا تنفرد السلطة بصناعته. فبالتالي موجود عندنا ناس زي الفقهاء قاعدين كده دايما بيقولوا الحكم ده شرعي ولا مش شرعي، نبايع ولا ما نبايعش، ما هو الأفضل وما هو المفضول. فساعة إذن الفقهاء قالوا كالآتي
0: أيوة.
1: إنه إذا تغلب أحد، تغلب وانتهى وطلب البيعة وكان يقوم بمصالح المسلمين، فالتغلب ده أحد الطرق التي يحصل بها على الخلاف.
0: إذن هو مش استسلام،
1: هو طيب يا جماعة انتوا عملتوا كده ليه؟ قال لك علشان يقوم بمصالح المسلمين، علشان يقوم بمصالح المسلمين مش علشانه هو. ولذلك هم لا يقرون بالشرعية للمتغلب إلا بعد أن يتغلب فعلا، مش بيروحوا يقفوا قدامه، هم مش بيقروا للشرعية إلا بعد ما يتغلب، مش بيروحوا يقفوا معاه قصدي يعني. وبعدين لما يقروا بالشرعية له، لما أنت تنظر في تفاصيل كلامهم هتلاقيهم إنما يفعلون ذلك لمصلحة المسلمين. دلوقتي هو هذا الرجل تغلب، فلكي هو سيولي ولاه وسيولي قضاء لكي تنفذ أحكامه التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، فهم أقروا بشرعيته مش علشان هو يعني حلو ولا احنا بننفقه. ثم هناك أمر خطير، أنهم لا يجيزون ولاية المتغلب على خليفة شرعي. يعني الذي ينقلب على خليفة شرعي لا يسلم له، بل يقاوم ويقاتل مع الخليفة الشرعي. طيب ما الامتى نقبل بالتغلب؟ لما يبقى ما فيش خليفة شرعي، سواء قتل أو أسر أسرا لا يمكن فكاكه، أو احنا قلنا قتل أو أسر أسرا لا يمكن فكاكه، أو خلاص يعني الـ يعني في فراغ، يعني زي اثنين مات، يعني مات ليس موجودا. فساعة إذن ما بقاش فيه خليفة شرعي أصلا. فلذلك قبلنا بإيه؟ بحكم المتغلب قبولا اضطراريا، لأن احنا ما عندناش القدرة على فرض الحالة المثالية، لا حالة ان احنا نجيب واحد بالشورى، ولا حالة ان احنا نشيله بدون ان يترتب على ذلك اضرار اكبر بالأمة الإسلامية. طيب، وامر تاني مهم، ان المتغلب ده تغلب صح، اذا خرج عليه خارج اخر لا نقاتل معه، لانه اصلا واخدها بالتغلب.
0: كمان مرة،
1: الخليفة الشرعي ما نسمحش بحد ينقلب عليه أو يتغلب عليه ونقاتل معه، تمام. لكن فلان ده تغلب خلاص وما فيش خليفة شرعي، إما مات أو قتل أو أسر أسرا لا يرجى فكاكه، ساعتها احنا مضطرين نقبل بهذا الرجل علشان نمشي مصالح المسلمين، علشان يبقى في أمن، علشان يبقى في قضاء، علشان يبقى في جهاد، في أمور كبرى، مصالح كبرى للمسلمين لابد لها من قائم يقوم عليها، وإحنا ما عندناش القدرة نجيب غيره. طيب كويس كده. طيب هذا الذي تغلب وسلمنا له بالتغلب، لو خرج عليه خارج آخر لا يلزمنا أن نقاتل مع هذا الذي تغلب، لا عادي، زي ما دخلها بالتغلب
0: ممكن حد يجي يأخذها بالتغلب،
1: حد يجي يأخذها بالتغلب، يعني لا ينزلونه منزلة الخليفة الشرعي اللي هو يرى اختياره بالشورى أو بالرضا أو بالبيعة.
0: وهذا المتغلب اسمه عندنا ولي الأمر،
1: يسمى ولي الأمر، ولي الأمر
0: لا بد من
1: اضطراراً. الطاعة بشكل عام في الفقه الإسلامي طاعة في ما يعني طاعة في غير معصية، وهذا أمر آخر مهم جدا جدا جدا، أنت يعني سبقتني إليه. يعني إيه؟ إحنا الخليفة الشرعي، الخليفة الشرعي لا نطيعه في معصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. خلاص. طيب أرجع وأقول برضو وقارن، يعني الكلام ده يحصل عندنا إحنا بس كمسلمين، لأن إحنا عندنا مصدر شريعة لا يتدخل فيه الحاكم. يعني أنا دلوقتي عندي أمر من الله وعندي أمر من الحاكم، أمرني بمعصية، أنا علشان عارف إن دي معصية من الشريعة فلا أقوم بها وأخالف فيها حتى الخليفة الشرعي. الكلام ده ما بيحصلش في أمة أخرى، ليه؟ لأنه الحاكم هو مصدر القانون، الحاكم هو مصدر القانون. تعال أنا أقولك، الديمقراطية الغربية دلوقتي كيف يستطيع فيها الحاكم أن يجعل أن ينفذ إرادته؟ بيروح للناس بيقول لهم إيه؟ يعني بيقول لهم اعملوا اللي انا عايزه، ده مخالفه للقانون، ما بيعملش كده. هو الحاكم ده مثلا، انا بقول لك في الديمقراطيه اللي هو الشكل المثالي، حاجه من اثنين، يا اما هو منتخب بنظام برلماني. يعني ايه نظام برلماني؟ يعني حزبه خد اغلبيه في البرلمان، الحزب ده شكل الحكومه، والحكومه دي بقى رئيس وزرائها هو الحاكم. الراجل ده لما يحب يعمل حاجه بيعمل ايه؟ بيقترح قانون، والقانون توافق عليه اغلبيه المجلس البرلماني، وبالتالي تبقى رغبة الحاكم قانونا، وبالتالي هو لما ينفذ رغبته فهو بينفذ القانون. الحاكم في حالتنا الإسلامية ما يعرفش يعمل كده، لأن الشريعة ليست جزءا من صلاحياته. ما فيش حد فينا بيعرف يتدخل في الشريعة ويخلي الحلال حرام ويخلي الحرام حلال
0: أبدا.
1: أيوة. فبالتالي يعني خد بقى، هذا فارق ضخم جدا جدا جدا، وفارق بين الفكر الإسلامي وبين النظام الإسلامي وبين غيره من النظم، إن الحاكم في الفقه الإسلامي صلاحياته محدودة، صلاحياته في الأمور الفنية، وبالتالي فأي مسلم يؤمر بمعصية الله يجب عليه ألا يسمع ولا يطيع. في الأنظمة الأخرى ما فيش حاجة اسمها معصية الله، في يعني الحاكم في السياقات الأخرى بيقدر يغير القانون فبيخليه حلال أو حرام، وبيقدر يغير الدستور أيضا سواء بتلتين المجلس أو بإجراءات أو باستفتاء. فيعني في النهاية، في النهاية الحاكم المسلم ده كان حاكم مقيد، وكان فيه شريعة أخذها الفقهاء عن الصحابة عن التابعين عن النبي، مش قادر هو يتدخل فيها ولا يخلي حرامها حلال. وأنا دايما كمسلم عندي القدرة على تقييم هذا الحاكم، الراجل ده بيأمرني بطاعة ولا بيأمرني بمعصية. الكلام ده كله مزايا مفقودة عند كل الأمم الأخرى، لأن الحاكم قادر يخلي، قادر يعمل القانون وقادر يعمل الدستور،
0: واستطاعوا للأسف أن يعطلوها في أمتنا.
1: فأنت متخيل كيف الميزة اللي عندنا انقلبت سوءة علينا ومطعنة ومثلبة ومنقصة. إحنا اللي نيجي نقول يا جماعة يا أيتها الشعوب أنتوا اللي حالتكم بؤس وحالتكم كرب، ويجي أي حاكم فيكم بيقدر يغير القانون. إحنا دلوقتي عايشين في عصر ترامب، أنت شفت ترامب فاكر أول ما تولى وكان عنده عدد من القرارات التنفيذية اللي كان شغال، كل ده ما كانش متاح امبارح بقى متاح النهاردة، كان حرام امبارح يعني بألفاظنا الإسلامية كان حرام امبارح بقى حلال النهاردة، أو اللي كان حلال امبارح بقى حرام النهاردة. الكلام ده ما بيحصلش عندنا في الإسلام. تمام. فلذلك يعني نرجع ونقول إذا كان الخليفة الشرعي أصلا لا يطاع إذا أمر بمعصية الله، فكيف بالخليفة يعني اللي هو متغلب اللي احنا ناقص عن الشرعية درجة بهذا المعنى. فلكن هو شوف انت حاجة خطيرة، وهو بيقول لك ايه اذا خرج عليه احد فلا تقاتل معه. بل انت عارف والله يعني في كلام ابن تيمية وفي كلام العز بن عبد السلام وفي كلام غيرهم عايز اقول لك ايه، فارق دقيق لم تصل اليه اي منظومة قانونية معاصرة. ابن تيمية بيقول لك ايه، بيقول لك الحاكم الصالح او الحاكم العدل، الحاكم العدل يطاع إلا فيما علم أنه معصية. الرجل الصالح ده إحنا بنسمع له ونطيع، الحاكم العادل إلا لما يبقى فيه معصية إيه واضحة فلا نطيعه. وغير العدل لا يطاع إلا فيما علم أنه طاعة.
0: يا سلام، كلام دقيق
1: والله. خطير، وكلام خطير. أنت عمرك شفت منظومة قانونية تترك للناس حرية تقييم ما يصدر عن الحاكم نطيعه ولا لا نطيعه؟ لا. طالما صدر القانون الناس كلها ملزمة به.
0: طبعا.
1: أنت تبقى شايفه معصية تبقى شايفه أنت حر، يعني أنت هتنفذه يا إما تساق إلى السجن.
0: أستاذ محمد، وكأن الإسلام بدوش أن نكون قطيع.
1: طبعا الإسلام تحرر. المشكلة أن الإسلام مطموس، المشكلة أنه كثير من الناس لا يعرفوا قيمة الجوهرة التي عندهم، لا يعرفوا نعمة الله بالإسلام عليهم. بل مش المسلمين بس، وغير المسلمين أيضا، غير المسلمين مش واخدين بالهم ما هي عظمة الإسلام من أمور كثيرة. فأنت دلوقتي لما تلاقي راجل فقيه، الفقيه ده يعني عندنا احنا بمثابة القانون عند الأنظمة الأخرى، لما تلاقي فقيه بيقولك إيه، بيقولك الحاكم العدل يطاع إلا فيما علم أنه معصية، حاكم عادل هو بس لما تشوف معصية لا تطيع، لكن الحاكم غير العدل لا تطيعه إلا فيما علمت أنه ضاع. يعني قال لك هنجاهد مثلا، اسمع وأطع في مسألة الجهاد، أو قال لك هات الزكاة المفروضة عليك فتعطيه الزكاة. تمام. ولكن غير كده لا يطاع. طيب إحنا أصلا نملك الطاعة ونملك عدم الطاعة أصلا؟ وده أيضا فارق خطير وضخم بين المسلمين وبين غيرهم، وبين النظام الإسلامي وبين غيره، الأدق يعني بين النظام الإسلامي وبين غيره. النظام الإسلامي يصنع ضمن أمور كثيرة بقى مش هينفع ندخل فيها دلوقتي، لكن النظام الإسلامي يصنع سلطة محدودة الصلاحيات ومجتمع متكتل قوي، بينما النظام الغربي المعاصر باعتباره التحدي يعني القائم يصنع سلطة متغولة تملك كل الصلاحيات ومجتمع ضعيف ومفكك. علشان كده الغربيين طول عمرهم كانوا بيدوروا على الحرية، لأن أصلا عندهم النظام قوي ومهيمن. يعني الفكرة المركزية في الفلسفة الغربية هي الحرية، لكن الفكرة المركزية في النظام السياسي الإسلامي هو الطاعة، لأن أصلا المجتمع عنده كل أسباب عنده كل أسباب أن ينقلب أو أن يتمرد أو أن لا يوافق. لذلك مثلا يعني واحد زي الشهرستاني له عبارة مشهورة يقول لك إيه، ما سل في الإسلام سيف ولا أريق دم كما أريق على الإمامة. لك موضوع الإمامة ده هو أكتر موضوع المسلمين تقاتلوا فيه وتحاربوا فيه. الكلمة دي أنا استغرب حين وجدت بعض الفضلاء يعني ممن لا أتهمهم ويقول بأنه ده دليل على أن المسلمين ما يعني ما عرفوش يوصلوا لنظام زي النظام الغربي، لأن الكلمة تدل على مجتمع في غاية الثورية. المجتمع اللي بيتخانق على مسألة الإمامة ده مجتمع خانع ولا مجتمع ثوري؟ مجتمع ثوري طبعا. وحتى الغربيين يعني أنا يعني مما أجادل فيه وبقول الأيام بيني وبين من يخالفني في ذلك، إن الغربيين يعيشون استبدادا هم لا يشعرون به، وهيظهر هذا الاستبداد إذا ظهر فيهم زعيم يحطم النظام القانوني. ساعة إذن الزعيم ده هيلاقي في يده من أدوات الدولة كل أدوات القهر والتحكم، ولا يملك أحد أن يعترض عليه. وانت شفت يعني احنا شفنا بوادر ده في عهد بايدن اللي هو الرجل الديمقراطي مش ترامب. في عهد بايدن لما كان في جامعات بتعترض على اللي بيحصل في غزة، راح عمل قانون إعادة تعريف معاداة السامية عشان يوسع التعريف فيجرم هذه المظاهرات. فالمظاهرات اللي كانت امبارح حرية رأي بقت النهاردة ايه؟ معاداة سامية وخطاب كراهية. جه ترامب زي ما انت متابع من حوالي كم اسبوع كده سحب التمويل من جامعة كولومبيا. والله طالما انتوا قسم الشرق الاوسط عندكم ده عايزين بقى حرية اكاديمية وعايزين كل واحد يتكلم براحته، طب ما فيش تمويل. راحت الجامعة اعتذرت ورجعت كما كانت، وإلا هتفقد التمويل. فحقيقة النظام الديمقراطي يخفي في داخله طغيانية شديدة، بس هي مش واضحة دلوقتي لأن الغرب مش محتاج دلوقتي إنه يعني طول ما الغرب
0: يكشف نفسه
1: مستمتع أو طول ما الغرب متغلب علينا وقادر يمول رفاهيته من دمائنا وأموالنا فمفيش أزمة داخلية ظاهرة هناك، لكن ستظهر وستجد إنه هذا النظام نظام في غاية الشراسة والطغيانية. وهذا الكلام لا أقوله وحده وإنما يقوله كثير من مفكري الغرب أنفسهم إن الدولة مهيمن. بس أنا أرجع دلوقتي لفكرة إنه إيه ليه كان الغربيين طول عمرهم بيدوروا على الحرية بينما كانت فكرة مركزية في النظام السياسي الإسلامي أو في المجتمع الإسلامي فكرة الطاعة، لأن المجتمع أصلا حر وقادر على أن يثور. فبالتالي لما نيجي الموضوع التغلب هل لقيك الآتي لو أنا بحاول أختصره، أنا يعني لعله ربما إن أذيعت هذه الحلقة هيبقى صدر لي كتاب هيبقى فيه هذا التفصيل.
0: يعني أنت أستاذ محمد بتحضر لكتاب له علاقة بموضوع التغلب؟
1: أنا كنت يعني أحضر لكتاب سميته خلاصة تاريخ الإسلام. تمام. هذا الكتاب
0: عن التغلب.
1: هذا الكتاب نعم حين وصلنا إلى يعني هنبدأ في الدول الأموية والعباسية في فصل عن مقدمة في تاريخ الدول إزاي نفهم تاريخنا الإسلامي، فتعرضت فيه لموضوع التغلب. إن شاء الله إذا صدرت يعني إذا أذيعت الحلقة يكون صدر إن شاء الله. فعلى كل حال الذي أريده في مسألة التغلب إنه العلماء أولا جعلوا المتغلب فاسق والتغلب إثم. تمام. ده رقم واحد، التغلب فسق والمتغلب آثم. طيب يا جماعة احنا راضين به ليه؟ راضين به اضطرارا، ليست لدينا الفرصة للوصول الى الحل المثالي.
0: وهذا هو إجابة السؤال انه هل يمكن تبرير هذا الموضوع؟ فهذا هو العلة
1: يعني. طيب. هذا هو مع ما يليها اللي احنا راحين نقوله، وانه التغلب لا يسلم على خليفة شرعي اختير بالبيعة، انما يسلم لواحد لم يكن قبله خليفة شرعي. والخليفة المتغلب ده لا يقام معه ضد المتغلب الآخر، لأنه أصلا ما خدهاش بالبيعة والرضا. ورضينا بالتغلب للقيام بمصالح المسلمين، مش علشان بنحبه هو ولا عايزينه هو، ده احنا اصلا بنقول ان هو فاسق والتغلب فسق. انما لابد للمسلمين من امام، لابد لهم من يقوم بامورهم، من اهمها الدفاع عن البيضة، عن الجهاد، يعني الجهاد استباب الامن، نصب القضاء والولاء وغيرها من الامور التي يحتاجها المسلمون حاجة ضرورية. ثم هذا المتغلب لا يطاع إلا في طاعة الله، ويعصى في معصية الله. يعني قبولنا له ليس إيه استسلاما ولا صكا بأننا نطيعه في أي شيء، لا يطاع إلا في الطاعة، ويعصى في معصية الله. تمام. هذا هو، لو وجدنا فرصة للخروج عليه بشكل يعني لا يترتب في خلعه فتنة أكبر، يبقى وجب الخروج عليه. إذا لم يكن يترتب على خلعه فتنة أكبر، طالما اللي هنعرف نجيبه هيكون أرضى لله منه أو أجدر بمنصب الخلافة منه. ده شكل التغلب الذي قبله علماء المسلمين، لو أنك تأملت فيه لوجدته أرقى من أي منظومة ديمقراطية معاصرة.
0: سبحان الله، كيف نظام الشورى؟ يعني إذا جاء شخص بالشورى وأجى شخص بده يتغلب عليه، نحن لن نوافقه، لأنه في عندنا واحد جاي بالشورى.
1: يقام مع الأمير الشرعي اللي هو جاي بالشورى ضد هذا الثائر أو المتمرد عليه أو الخارج عليه، يقام عليه
0: حماية للشورى. نعم. وهذا النظام العادل. طب أستاذ محمد، هيطلع لك واحد ويحكي لك يا أخي أنتوا ليش هيك ملزقين في المصطلحات وبتكون مش تفكوا عنها، وبينما أنتوا سايبين العنب نفسه. يعني احنا شو بدنا فيه؟ اجب شورى، اجب تغلب، اجب انقلاب، اجب ظهر دبابة، احنا بلو مال الحكي. احنا اذا اجانا واحد يا اخي عمل لنا نظام صحي كويس وبنى تحتية حلوة واقام العدل وعمل نظام قضائي حلو وقش كل اللي قبله وزدتهم بالسجن قتلهم عمل فيهم، احنا بالاخير كشعب اجانا واحد بخاف رب العالمين واقام فينا العدل، إيه ما ليش نسميه حاكم متغلب؟ سموا اي شيء، خليفة المسلمين، المهم انه هو كويس. يعني ليش احنا
1: شايف السؤال الجميل ده، ولا انا فعلا انا عارف ان هو بيطرح اهو ده يعني هذا السؤال امر لم يقبله علماء المسلمين، وراوا انه ظلم للامه واستعباد له. لا
0: طب هو هيك لما اجى عبد الملك بن مروان، طب ما هو عمل نظام حلو،
1: هو عمل
0: نظام كلام يعني
1: طبعا،
0: وعمل نهضه وحضاره وبنى وشال وحط واستقرت الدوله في عهده وازدهرت،
1: ولغايه دلوقتي احنا بنسميه خليفه متغلب وبنسميه فاسق وبنسميه آثم، ونجيب اللي عمله الحجاج بن يوسف الثقفي ونضعه على وزره. فعلشان كده أنا بقول لك التغلب الذي قبله العلماء وأشكال المتغلبين في عالمنا الإسلامي هم النماذج التي تتمناها الأمم الأخرى، واللي هي لو نزعناها من تاريخنا وحطناها في أمم أخرى هتبقى حاجة عظيمة جدا. يعني بعض المستشرقين يتكلم عن عبد الملك بن مروان أنه كان عمر بن الخطاب الثاني، ده مستشرق ما عندوش الخناقه بتاعتنا احنا دي.
0: طيب.
1: فلما لما بينظر للامر نظره مين الكفء، مين الجدير، مين اللي خدم الامه خدمه ممتازه، خلى عبد الملك عمر بن الخطاب رقم 2. ادي عمر بن الخطاب رقم 2 في ذهن المستشرق قاعد في تاريخنا كله، المتغلب الفاسق الآثم، مع كل اللي عمله بعد كده من نهضه ومن فتوح ومن قوه،
0: من حرص الامه على
1: ولذلك يا جماعة المزية العظمى في أمتنا وفي ديننا إن إحنا عندنا دين، عندنا ثوابت وعندنا دين محدش قادر يغيرها، محدش قادر يخلي الحلال حرام والحرام حلال ولا الصح غلط ولا الغلط صح. صحيح أحيانا ما بنقدرش نوصل للمثال فبنقول لك إحنا قبلنا بهذا الوضع اضطرارا، لكنه لا يلغي الأصل، لا يلغي الأصل. بينما كل الأمم الوضع الاضطراري ده خليته هو الأصل وفلسفته وقبلت به. يعني احنا دلوقتي قاعدين بنتكلم عن عبد الملك بن مروان، كم واحد في المسلمين دلوقتي يقول لك عبد الملك بن مروان رضي الله عنه؟ ما فيش. انا متأكد عبد الملك بن مروان ده لو راح تاريخ اي أمة تاني كان هيبقى ايه؟ المؤسس الثاني للدولة الفلانية، هيبقى شخصية عظيمة جدا في مكانها. لكن لا، احنا المسلمين علشان كده عايز اقول لك ايه، المسلمين بين امرين لا بد فيهما من التوسط، الحساسية الاخلاقية العالية والمعيار الديني العالي، وهذا هو الأصل وينبغي أن نحافظ عليه. لكن ما ينفعش المعيار الديني العالي ده يخلينا ننبذ ونكره ونبغض أناسا هم من العظماء في أي سياق آخر لولا أنهم نزلوا عن هذا المثال. يعني ما ينفعش نغالي في كره بني أمية والعباسيين والعثمانيين ويقول لك لا دول ما ينفعش يتسموا خلفاء، ودول كان عندهم مظالم، واللي كان منهم يشرب الخمرة، واللي كان من إيه يا عم انت يعني كأنه يرى كأنه يريد أناسا على نمط الراشدين. أيوة خليك متمسك بمثال الراشدين، وخلي الأمة عندها ميزان حساس تفاضل به الناس ماشي، لكن ما ينفعش ده يسوقك إلى أن تكره نفسك وتكره تاريخك وتكره الناس الكبار الذين نشروا الإسلام شرقا وغربا واتضوا لهذه الدولة، والذين لولاهم ربما كانت الأمة انتهت.
0: وسبحان الله موضوع التغلب هذا هو أيضا تصديقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخبرنا أنه سيكون هناك تغلب. لكن في هذا الحديث أستاذ محمد أيضا يعني يخطر لي، طب ما هو طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ستكون فينا خلافة ما شاء الله أن تكون، وبعدين ملك جبري، بعدين
1: عضوض،
0: بعدين إلى أن نصل إلى الملك الجبري، بعدين تعود الخلافة، طب هو طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا هذا الكلام، يعني إحنا لماذا لا نقبل به وخلص؟ يعني خلاص ما هي الزمن حيمر فينا وحنوصل احنا للخلافة الراشدة بالاخر. يعني ليش احنا، ما هو الرسول حكى لنا انه حيكون في تغلب. انا قصدي بس بسال هيك يعني.
1: ايوه الجماعه بتوع العقائد بيقول لك ايه، بيفرقوا بين ما يسمونها الاراده الشرعيه والاراده الكونيه. سيبنا احنا من المصطلحات الاكاديميه دي.
0: ايوه خليك معنا احنا هون عشان نفهم.
1: أيوة. النبي يخبرنا باشياء من علم الغيب، وهذه حين تقع تكون دليلا على نبوته، لكن لا يعني ذلك أننا نقبل الانحراف. يعني هو في انحراف هيحصل، تمام، في انحراف هيحصل، أنا كمسلم في لحظة الانحراف دي ينبغي أن أقاومه ولا أن أسعى إليه؟ ينبغي أن أقاومه. هو في النهاية حصل في زمني أو ما حصلش في زمني، هو هيحصل كما أخبر النبي، بس الواجب المفروض على المسلم هو مقاومة هذا الانحراف.
0: نعم.
1: مش السعي إليه.
0: نعم.
1: يعني دلوقتي مثلا النبي أخبرنا إنه الكعبة ستهدم في آخر الزمان، هل ينفع حد يجي ويقول إيه أي حد يا جماعة عايز يغزو الكعبة تفضل أفتح لك الطريق؟ لأن إحنا لا، هو النبي يخبرنا بأمور هي ستجري علمها من غيب أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، لكن ده ملهوش علاقة بالواجب علي أنا في هذه اللحظة.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو ولم يأمرنا أن نوافق
1: طبعا،
0: يعني هو بس حكى لنا شو حيصير، لكن الصح والخطأ حكى لنا.
1: نعم. وهذا من دلائل نبوته.
0: نعم. طبعا ابن خلدون بيحكي لك الملك إنما يحصل بالتغلب، والتغلب إنما يكون بالعصبية، وهذا اللي صار مع بني أمية. يعني
1: صحيح.
0: إذن خلاصة، لو أردنا نلخص هذا السؤال، سؤال رقم 46 فيما يخص التغلب، لو أردنا نضع له جملة تحديدا فيما يخص مش عبد الملك بن مروان، فيما يخص رأي الفقهاء تبريرهم لفكرة قبول التغلب.
1: قرر الفقهاء أن التغلب إثم وأن المتغلب فاسق، ولم يقبلوا بالتغلب ولا بالمتغلب إلا اضطرارا بعد أن يستتب له التغلب، ولم يسعوا في تنصيبه متغلبا، ولم يرفعوا درجته إلى درجة الخليفة الشرعي الذي أخذ بالبيعة، وإنما فعلوا ذلك لمصالح المسلمين وليس نفاقا ولا جبنا، وقرروا أنه لا يطاع إلا في الطاعة ولا يطاع في المعصية.
0: طيب جزاكم الله خيرا. أنتقل إلى السؤال 47
1: يا مستحيل.
0: السؤال 47 عن شخصية يعني بدك تحضر حالك لإلها أستاذ محمد، لأنه أيضا أثير حولها الكثير والكثير من الكلام والجدل، وهي شخصية جدلية حقيقة في التاريخ. لما بنحكي عبد الملك بن مروان سيظهر معنا هذا الاسم اللامع، يعني اللي يعني حقيقة الجميع تحدث فيه. احنا بنعرف أنه عبد الملك بن مروان يعني لما بدأت خلافته واستقر له الأمر والحكم، الحقيقة إنه اشتغل، أبدع، قدم كثيرا، سيرته طويلة جدا وفيها الكثير والكثير من المآثر والمناقب الإيجابية. لكن كيف نفسر وجود شخصية مثل شخصية الحجاج بن يوسف الثقفي في حكم، يعني شخصية باطشة، شخصية طغيانية، البعض بيطلق عليها شخصية شيطانية يعني. الحجاج بن يوسف الثقفي في مرحلة أو يعني خلافة عبد الملك بن مروان. وبالتالي أستاذ محمد، طالما فتحنا قوس الحجاج بن يوسف الثقفي، إحنا بنسأل هاي الشخصية التاريخية المركزية والمهمة أيضا في تاريخنا الإسلامي، إحنا كيف نقرأها؟ هل هو شخص يعني طاغية؟ هل هو شخص مجرم سفاح؟ ولا شخص يعني قدم الكثير والكثير للإسلام ومحاسنه مثلا تجب سيئاته، ولا العكس؟ إحنا كيف نقرأها؟ لأنه حقيقة ما انفتحت سيرة الحجاج إلا تلاقي ناس بتمدح وناس بتغلط وبتسب وبتلعن. فكيف نحل هاي القصة؟ وبعدين في لقطة هيك صغيرة، أيوة. يبدو أنه عندما يعني جاء التكليف لخلافة عبد الملك بن مروان، كان فاتحا للمصحف فأغلقه وقال هذا آخر عهدي بك، أنا رايح أنشغل هسه بقصة تانية. ففي ناس إيش بحمل لك إياها، بقول لك أيوة يعني هو إيش يعني ترك المصحف بدوش يعني، لا هو طبعا أنشغل بالملك يعني راح لقصة تانية، بس هيك لقطة صغيرة هاي. لكن يعني احنا موضوعنا الحجاج.
1: نعم، بداية هذه الرواية لا تصح عنه، رواية إن هو قال المصحف هذا في رق بيني وبينك. وطبعا عبد الملك بن مروان أحد الفقهاء الكبار، وبعض المؤرخين ينسبه في فقهاء المدينة السبعة، فقهاء المدينة السبعة الذين انتهى علمهم فيما بعد إلى الإمام مالك يعني. فيدرج في بعض الروايات عند ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه من فقهاء المدينة السبعة، لكن يعني ليس كذلك. بس هذا يعني يدلك على ما كان فيه من الفقه، وله حوارات مع الإمام الزهري تدل على فقهه. يعني عبد الملك بن مروان ما فيش لا شك في أنه كان على علم، ولا شك في ذكائه. عبد الملك بن مروان كان وليا على المدينة وعمره 16 سنة،
0: ما شاء الله.
1: انت بتتكلم في شخصية مش طبيعية يعني. ولما ذكرنا لما أخرج بنو أمية من المدينة في أيام الحرة، كان هو الذي وضع لمسلم بن عقبة المري خطة دخول المدينة. يعني أنا بكلمك عن واحد يعني شاب صغير في ذلك الوقت. فأنت الآن عبد الملك بن مروان تولى وهو في 40 سنة يعني في نضجه يعني. فيعني شوف، أنا إحنا بنتكلم عن التغلب حاجة، لكن إذا بتكلم عن الجدارة والكفاءة حاجة تانية. عبد الملك بن مروان دون أدنى شك شخصية في غاية القوة، شخصية في غاية الذكاء، شخصية في غاية الجدارة، ورجل حكم 20 سنة أعاد توحيد الأمة وأعاد الفتوح من جديد، وأخمد الثورات التي قامت عليه سواء من الخوارج أو من الشيعة أو من غيرهم. فيعني إحنا بس أرجع وأقول علشان إحنا مسلمين وعندنا ثوابت دينية وعندنا حساسية أخلاقية عالية، فمثل عبد الملك بن مروان بنختلف فيه، لكن هو على المستوى السياسي والدنيوي ما فيش كلام في ذلك يعني. وبعدين يجب لقارئ التاريخ أن يكون عارفا بأن إحنا مش مضطرين دايما نحل الإشكالات، لأنه الإنسان فيه خير وشر، فيه صواب وخطأ. يعني عبد الملك بن مروان زي ما أنت بتثبت له أنه كان أول خليفة متغلب، وأنه هو ارتكب جرائم، وأنه هو رضي عن الحجاج صاحب الجرائم الكثيرة، فلازم تثبت له أيضا أن عبد الملك بن مروان هو الذي مهد وأمن ووحد وأصدر، وكان يعني رأسا في تعريب العملة وتعريب الدواوين، وهو الذي أعاد الفتوحات مرة أخرى. الاثنين دول الوجهين يعني هذان الوجهين يجتمعان في الشخص الواحد. ولو نزلنا عنه درجة هنلاقي الحجاج بهذا الشكل. الحجاج بن يوسف الثقفي هذا رجل أنت حين تطالع تاريخه كان يرى أن بني أمية هم أجدر الناس بالخلافة، وأن طاعتهم واجبة، وأنه ببساطة كده كل محاولة للخروج على بني أمية جابت للأمة مشاكل ومصائب. ولذلك في من كلام الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني يقول: وكفره بعض العلماء لغلوه في طاعة بني أمية. لغلوه في طاعة بني أمية. فهو الحجاج كان لديه ولاء لا يقبل التردد ولا الشك في بني أمية، ولذلك عاش في زمن عبد الملك وعاش في زمن الوليد بن عبد الملك بعده. طيب الحجاج إذا احنا قلنا قبله مسلم بن عقبة المري قبل ذلك، فالحجاج هو يعني أشهر شخصية لدى بني أمية، وهو برضو يعني سينطبق عليه نفس ما كنا قلناه قبل ذلك. إذا أنت بتنظر إليه بدون هذه الحساسية الأخلاقية وبدون هذه الثوابت الدينية، هذا الرجل هو الذي مهد البلاد وقضى على الثورات وأعاد الأمن واستأنف الفتوحات، لأن الحجاج من موقعه في العراق كان مشرفا على فتوحات المشرق الإسلامي، يعني فتوحات قتيبة بن مسلم الباهلي في آسيا الوسطى اللي هي بلاد الترك، وفتوحات محمد بن القاسم الثقفي في بلاد السند وأوائل الهند، كلها كانت بإشراف الحجاج بن يوسف الثقفي.
0: يا سلام.
1: وكان محبا للقرآن وأهله، فضلا طبعا عن فصاحته، وكان معتنيا بالحفظة ومعتنيا بكتابة المصحف، وتورد بعض الروايات أنه هو الذي أشار على عبد الملك بتعريب العملة وبتعريب الدواوين. طيب، فهذا جانبه يعني الإيجابي، وسيكون هو جانبه الوحيد حين تنظر إليه بمنظور سياسي فقط. لكن الحجاج هو شخصية في غاية الإسراف في الدماء. ده واحد كان شايف انه ايه، يعني عارف مثلا عكس سيدنا معاوية رضي الله عنه، سيدنا معاوية كان يقول اني لا اضع صوتي حيث ينفع لساني، وضع اضع سيفي حيث ينفع صوتي. الحاجة اللي تتحل بالكلام ما نضربش، والحاجة اللي تتحل بالضرب من ايه لا نقتل. الحجاج مش كده، الحجاج فيه مشكلة هناك، فاول ما يفعله هو معالجتها بالسيف، وأسرف في هذا إسرافا شديدا. فهو الذي يعني قتل مصعب بن الزبير في العراق، ثم هو الذي قتل فيما بعد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكة، ومش بس قتله، لا قتله واحتز رأسه وأرسل بها إلى عبد الملك وأبقى جسده مصلوبا ثلاثة أيام.
0: يا الله.
1: ما فيش في مكة ثلاثة أيام. ولما جاءت أسماء بنت أبي بكر، طبعا هناك عدد من المحاورات بين أسماء وبين الحجاج، سكت عنها المرة الأولى وسكت عنها المرة الثانية، وبعدها راح قال لها إنما أنت عجوز خرفتي، ومرة استدعاها إليه فأبت أن تأتيه، فقال لتأتيني أو لأرسلن من يسحبها من قرونها، يعني من شعرها، فقالت والله لا آتيه فليرسل من يسحبني من قروني. فجاء إليها كالمغضب، لكن طبعا ما قدرش إيه يتجرأ عليها، أنه دي أسماء بنت أبي بكر، وهذا أمر سبه لأجله عبد الملك بن مروان، قال ما لك وما لك وابنة الرجل الصالح، دي أسماء بنت أبي بكر. تمام. فالحجاج، وبعدين لما بتقول له أسماء قالت لقد سمعت رسول الله يقول إن في ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد عرفناه اللي هو المختار بن أبي عبيد الثقفي اللي احنا ذكرنا أنه زعم النبوة، وأما المبير فلا أراك إلا إياه. أنت بقى إيه المبير؟ المبير يعني القتال أو المبيد يعني. فقال مبير المنافقين.
2: مبير المنافقين هذول.
1: ولما جاءت وقالت أما
2: في الدولة تستقر،
1: لما رأت جسد ولدها مصلوبا قالت أما أنا لهذا الفارس أن ينزل أو لهذا الراكب أن ينزل. قال المنافق، قالت والله ما كان منافقا إن كان لصواما قواما، وما أراك إلا أفسدت. هو لما بيقول لها كيف رأيتني صنعت بولدك المنافق، قالت ما كان منافقا، وما أراك إلا أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. فالحجاج كان يقدم السيف هو يعني، وطبعا مشهورة خطبته في جامع الكوفة، ومشهور قوله أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، والله لو أمرت أحدكم أن يخرج من هذا الباب فخرج من هذا الباب لقتلته. يعني هو كان يرى، وحتى هو رايح مثلا العراق، فطبعا انت دلوقتي لو أموي وبتبص للعراق هتبقى شايف العراق ده ايه، الثقب الأسود موضع المشاكل. فهو رايح يقول لهم يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق.
2: نعم.
1: لقد عجم أمير المؤمنين عيدانه فلم يجد أصلب مني فرماكم بي. اللي هو يعني ايه يعني انا جاي لكم هو ما لقاش حد اسوأ مني وما لقاش حد اصلا مني الا واختارني.
2: طيب ويقال انه اهل العراق كانوا اي حد اي والي جديد بيجيهم بيمسكوا الحصى هيك
1: يحصبوا.

ولد أيضا ثورات أكثر. يعني ما هو الحجاج، ما هو ثارت عليه ثورة بقيادة القراء، قراء يعني العلماء، اللي هي الثورة المعروفة بثورة عبد الرحمن بن الأشعث، وكان معه سعيد بن جبير، وأيدها أنس بن مالك. يعني هو حتى إساءاته للصحابة، زي ما نتكلم على أنس بن مالك، وزي ما نتكلم على أسماء بنت أبي بكر، لا هو كان غاليا ومسرفا. طيب هذه الثورة، ثورة عبد الرحمن الأشعث بن الأشعث، هذه ثورة ما هو كم أهلكت من الدماء والأموال، وبلغت ذروتها التي كادت تتهدد فيها فعلا الدولة الإسلامية، وتوقفت فيها، واضطر هؤلاء الثائرين إلى التعامل مع غير المسلمين من الكفار لكي يدعموهم. يعني بالنهاية يعني الإسراف في القسوة وفي استخدام الدماء ماشي، أفلتت يعني أو بقيت مع الحجاج بعد تكاليف كثيرة، لكن كان يمكن في كل لحظة أن تنفلت أيضا منهم. وظلت الثورات في العراق بعده، يعني بعد الحجاج. يعني عايز أقول الحجاج في الآخر لم ينهي هذا الأمر إنهاء تاما حتى في العراق الذي تولاه هو، وإنما ظلت هذه الأحداث تراكم حزازات وتراكم ثارات، وتتجدد في العراق الثورات حتى جاءت الثورة التي أطاحت بملك بني أمية. يعني وانت بتتكلم في الأسباب غير المباشرة لانهيار الأمويين، لا يمكن أن تزيل منها مظالم الحجاج، لأن هذه المنطقة صنعت، يعني هذه السياسة صنعت ثارات وعداوات، صار كل واحد بعد ذلك متقبلا أن يخرج الخارج على بني أمية فيكون معه أو يموله. يعني ثورة عبد الرحمن بن الأشعث هذه أيدها أنس بن مالك الصحابي، كان في شيخوخته، لم يخرج فيها لكن لكبره. فلذلك يعني الحجاج لو يعني الناس اللي عندها شوية رهق، والناس اللي بتحب الظلم، والناس اللي شايفاه حزم، بتقول لك هم ما كانش ينفع معهم غير الحجاج، لكن لا يمكن أن نرضى بالظلم ولا يمكن أن نقر به. وهو إن كان نجح في أماكن أخمد فيها الثورات، فهو لم ينجح في معقله هو نفسه. فلذلك وأنا بقول أنت يعني دايما من يقرأ التاريخ يحتاج أن يقرأ التاريخ، لأنه التاريخ ما فيهوش الأبيض والأسود، يعني ما فيهوش الشخصية الخالصة التي تمدحها وأنت مطمئن أو تذمها وأنت مطمئن. ولذلك كما ذكرت أن بعض العلماء كفره، وبعض العلماء قال ومن لا يفرح بموت الحجاج، وبعض العلماء سجد لله شكرا لما مات الحجاج. لكن بعدين بقى بعد الحجاج بحوالي 600 سنة أو بحوالي 700 سنة، يأتي واحد زي الذهبي مؤرخ الإسلام المنصف ويقول له حسنات مغمورة في بحر سيئاته. هذا هو الإيه؟ هذا هو التوصيف المنصف. له حسنات طبعا مهمة لا شك، محدش يقدر. يعني الحجاج بن يوسف مثلا من حسناته، انت عارف ما يعني اللي انا هحكيه لك ده، دي حاجة اول مرة اشوفها، يعني فلعله اقدم من فعلها. قتيبة بن مسلم الباهلي وهو يفتح بلادا في ما وراء النهر، استعصت عليه مدينة، فارسل اليه الحجاج يلومه ويستبطئه، يعني ليه الفتوح مش ماشية؟ فقال له استعصت عليه المدينة فني، قال صورها لي. فرح قتيبة بن مسلم عمل ما نسميه الان مكت او مجسم للمدينة وارسله الى الحجاج. على حد علمي هذا أول مجسم يتعمل لمدينة. فنظر فيه الحجاج ثم أرسل إلى قتيبة أن يدخلها من المكان الفلاني والمكان الفلاني. قصد أقول لا، يعني كان مشرفا نشطا على فتوحات المشرق الإسلامي. ومثلا لما أسرت بعض المسلمات أسرهن ملك الهند أو ملك السند، طبعا الحدود ما كانتش واضحة زي دلوقتي يعني، فالحجاج بن يوسف هو من أرسل إليه لكي يعيدهن إليه، تباطأ عليه، أرسل إليه جيشا، فتح البلاد وأتى بهما. يعني أنت يعني عايز أقول لك إيه، أنت لو بتقارن مثلا الحجاج مع حكامنا المعاصرين، الحجاج أحسن منهم كلهم طبعا، لأن دول فيهم الإسراف في الدماء وما فيهمش الإنجازات التي فعلها الحجاج. يعني ستظل التاريخ ليس فيه الشخصية الخالصة، الحجاج هذان الوجهان،
عنده هذه السيئات وعنده هذه المظالم ومن يعني مسرف في القتل. أنا كنت قلت قبل كده في حلقة سابقة كلمة عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بطاغيتها وجئنا بالحجاج لغلبناهم.

0: دي كلمة لا يجب أن تفهم في وضوء قائلها اللي هو عمر بن عبد العزيز، مش تفهم على حقيقتها. لا، حقيقة الأمة مليانة ناس أسوأ بكثير جدا جدا جدا من الحجاج، لكن عمر بن عبد العزيز الشخصية التقية النقية دي، تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه. المؤمن شايف ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل، والجبل ده إيه؟ يوشك أن يقع عليه. وأما المنافق فيرى ذنوبه كذبابة حطت على أنفه، فقال لها هكذا. طيب نعم. مع أن المؤمن ذنوبه بالتأكيد أقل بكثير جدا من إيه؟ فأنت لما تسمع الكلمة من عمر بن عبد العزيز تفهم أن الكلمة دي تدل على حساسية عمر، مش تدل على حقيقة تاريخية. إلا الأمم مليئة بال يعني بأمثال الحجاج. يعني لماذا كان عبد الملك متمسكا به؟ لهذا، عنده والي كفء شديد الولاء والطاعة والانتماء لا يخالف عنهم أبدا، وقادر على إخماد هذه الثورات بالذات المنطقة التي يراها الأمويون ثقبا أسود لمنطقة العراق. فالحجاج كان متمسكا، قصدي عبد الملك كان متمسكا به، والوليد بن عبد الملك بعده كان متمسكا بالحجاج أيضا. المشاكل كانت بين سليمان وبين الحجاج، وكان الحجاج يتخوف أن يعيش إلى زمن سليمان. كان عارف أن سليمان لو تولى فمصيره سيكون القتل أو الحبس أو يعني العقوبة الشديدة، فكان يدعو الله ألا يدركه زمن سليمان. وبالفعل مات في آخر خلافة الوليد ولم يدركه سليمان. ولما جاء سليمان حصلت بعض الحوادث زائد هذه الرغبة، أن سليمان تعقب كل رجال الحجاج بالعزل وبالنفي وربما بالسجن والقتل.
1: لأن كمان واحد ثالث قاعد في المدينة اسمه عمر بن عبد العزيز مش طايق ولا الحجاج.
0: مش طايق صح،
1: يعني كان مش نزله من زور لدرجة أنه لما تولى الخلافة مسح أي شيء له علاقة بالحجاج.
0: صحيح. صحيح.
1: سبحان الله سبحان الله. لكن يقال أنه عبد الملك ابن مروان كان معتمدا على الحجاج لأنه لم يتبقى في الدولة لكثرة ما دخل في معارك وإخماد تمردات وثورات، إلا الحجاج وكمان شخصية أخرى نسيت اسمها، فكان مضطرا أن يعتمد على الحجاج اضطرارا. يعني يبدو أنه كان فاهم أن الحجاج أسرف في الدماء وتجاوز، لكن ما عندوش خيار.
0: هو يراها ضرورات، هو يراها ضرورات، لكن هل ما كانش عنده غيره؟ أشك في هذا يعني، ولا أستطيع أن أجزم بذلك. يعني بالنهاية أنت علشان تتمثل شخصية العصر ويبقى عندك اطلاع برجاله ومن كان الأكفأ فيهم، دي مهمة صعبة جدا أنه يعني يقوم بها واحد بعد 1400 سنة من
1: طبيعي.
0: من هذا الوقت
1: طبيعي.
0: لكن أن تقول أنه هو كان مضطرا، أنا عايز أقول إحنا مش يعني إحنا مش محتاجين نذهب لقولة الاضطرار، لأنه هو عبد الملك شايف أنه واحد زي الحجاج والي، نشوف اللي زي الحجاج ده شخصية مهمة لكل حاكم، أنك تلاقي واحد إخلاصه لك. يعني مثلا أبو جعفر المنصور فيما بعد أيام العباسيين كان يتمنى واحدا كالحجاج في ولائه لبن العباس، فقال رجل كان في مجلس أبي جعفر المنصور، وإذا لم تخني الذاكرة فهو يزيد بن مزيد الشيباني، قال رجل يا أمير المؤمنين إن في رجالك مثله، قال لعلك تقصد نفسك، قال نعم، قال لست به، ده مش زيه. إنما يعني عايز أقول إيه، هو بيقول له يعني أنت تفعل لنا وأنت ترجو المكافأة، لكن هو كان ولاؤه تاما لبني أمي.
1: نعم نعم. إذا شخصية الحجاج بجملة واحدة ماذا نقول عنه؟
0: له حسنات مغمورة في بحر سيئاته،
1: ما قاله الذهبي.
0: نعم، هذه أراها أفضل تعبير عن شخصية الحجاج، وله يعني لا يمكن أن ننكر حسناته، ولا يمكن أن نتغافل أو يعني نتساهل.
1: نعم.
0: مع مظالمه وجرائمه.
1: نعم. طيب نحن وصلنا لنهاية الحلقة أستاذ محمد، جزاك الله خيرا، حقيقة أبدعت.
0: الله يبارك فيك.
1: السؤال 48 طبعا سيكون في الحلقة القادمة، وهو أيضا إحدى المسائل التي أثير حولها الكلام ويتم تناولها بشكل سطحي هيك في السوشيال ميديا، مما يصيبك الموضوع شوية بالغثيان فأنت بتصير بدك يعني لازم تجاوب وتوضح. يعني نتركها إن شاء الله للحلقة القادمة. إخواني أينما كنتم دائما وأبدا سلسلة 100 سؤال في التاريخ خليها على جدولك، اسعى دائما إلى نشرها حتى يتعم يعني الفائدة والخير على الجميع، ودمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل. نستنطق التاريخ.
3: ويلز بوكس، نقدم كل ما هو هادف.
4: وأجمل منك لم تكن.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ذي العزة والجبروت والملك والملكوت، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين وآل بيته الأطهار، وبعد. فيزعم كثيرون من غير المنصفين من غير المسلمين أن الكتب السماوية السابقة لم تشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه تزعم أنه ليس رسولا، وأنه لم يأتي بمعجزات، وأن القرآن هو من نوادر الأعمال الإنسانية ولا يعد معجزة. إلا أن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن يوما بحاجة إلى دليل خارجي، بحيث إن لم يوجد لم تكن، إنها حقيقة قائمة بذاتها، لها سلطانها ودليلها، هي باقية بقاء الدهر، بل هي دليل بحد ذاتها على صدق الأنبياء والمرسلين قبل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء مضوا ولم يبق من أدلة صدقهم إلا ما جاء في القرآن الكريم، حيث شهد القرآن لهم بالصدق والوفاء وأنهم عند الله مكرمون. لذلك لم تكن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى بشارات من سبق مع وجودها لتكون حجة على الطاعنين ودليلا على المغرضين وخصيمة يوم القيامة للمنكرين والمتكبرين. في التوراة مثلا هنالك نصوص صريحة تبشر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم أولوها وحملوها محملا غير ما هي عليه. منها ما ورد في سفر التثنية الإصحاح 33 يقول: هذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. هذا النص يشير إشارات ثلاث إلى ثلاث نبوات: إلى نبوة سيدنا موسى عليه السلام حيث تلقاها على جبل سيناء، وإلى نبوة سيدنا عيسى حيث تلقاها في سعير، وسعير هي قرية مجاورة لبيت المقدس، ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث تلقاها في جبل فاران، وجبل فاران هو أول ما تلقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في غار حراء، وفاران هي مكة المكرمة. إذن كان موقف اليهود من هذا النص ببشارة سيدنا عيسى وسيدنا محمد هو النفي، كذلك كان

كان موقف النصارى في عدم البشارة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغالطات عجيبة. زعموا أن كلمة فاران هي إيلات وليس مكة، لأنهم لو قالوا بأنها هي مكة للزمهم التصديق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إن لفظة فاران في أكثر من موضع وردت في التوراة تشير كلها

إن إبراهيم استجاب لسارة بعد ولادة هاجر ابنها إسماعيل، وطردها هي وابنها، فنزلت وسكنت في برية فران. لو فرضنا أن فران هي إيلات، فهل بعث نبي من الأنبياء منها؟ ومستحيل أن يكون هو سيدنا عيسى عليه السلام، لأن العبارة تتحدث عن بدء الرسالات، وعيسى تلقى الإنجيل بسعير ولم يتلقاه بإيلات. وجبل فران هو جبل النور الذي به غار حراء، وهجرة إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة هي أشهر من الشمس. ثم إن بشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي واضحة لا لبس فيها، في قول الله تعالى لموسى كما جاء في التوراة: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. هذا النص واضح أنه سيبعث فيهم رسول هو مثل سيدنا موسى عليه السلام، هو سيدنا محمد. لكن اليهود وقفوا ضد هذا النص وقالوا إن المقصود به هو يوشع بن نون فتى سيدنا موسى أو صموئيل. ثم توجد مغالطات أخرى بأن رسول آخر الزمان يكون من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وجاء على لسان إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فلم يكن يوشع ولا عيسى ولا صموئيل مثل سيدنا موسى عليه السلام، لأن سيدنا موسى كان صاحب شريعة وجهاد لأعداء الله، أما يوشع وصموئيل فقد كان على شريعة سيدنا موسى. أما سيدنا عيسى عليه السلام فلم يأتي بشريعة، بل كان متمما لشريعة سيدنا موسى، ومذكرا لبني إسرائيل، ومجددا الدعوة إلى الله تعالى على هدي شريعة موسى. إذن البشارة بالنبي الموعود هي مشروطة بشرطين: الشرط الأول أن يكون من وسط بني إسرائيل، فيوشع وصموئيل وعيسى من بني إسرائيل وليسوا من وسط إخوة بني إسرائيل. أما سيدنا محمد هو من نسل إسماعيل، وإسماعيل أخو إسحاق، وإسحاق أبو يعقوب، ويعقوب إسرائيل، فهو إذن من وسط إخوة بني إسرائيل أي بني عمومتهم. أما الشرط الثاني الذي يستوجب أن يكون مثل موسى صاحب شريعة وجهاد، فإن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صاحب شريعة مستقلة لها منزلتها، وهو صاحب جهاد لأعداء الله تعالى.

أيها المستمع الكريم، كذلك في المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام يقول داود: أنت أبرع جمالا من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد، تقلد سيفك على فخذك، أيها الجبار جلالك وبهاؤك بجلالك اقتحم، اركب من أجل الحق والدعة بتلك المسنونة في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. هذا الكلام يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سقطت أمامه ملوك وشعوب، وهو الموسوم ببركة الله تعالى الذي ختم الله برسالته رسالات الأنبياء، وهو رحمة الله تعالى للعالمين، الذي لم يترك أحد هدى مثل ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث فيها من روائع البيان وصفاء الألفاظ وشرف المعاني. أما في الإنجيل فبشارات كثيرة وعبارات عديدة تشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي إنجيل يوحنا المعمدان يقول: توبوا

0: أنه قد اقترب ملكوت السماوات. ملكوت السماوات ليس عيسى، إذ كيف يبشر سيدنا عيسى بنفسه فلم يكن سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك وردت لفظة ملكوت الله، قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله. المقصود بملكوت السماوات والمقصود بملكوت الله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول المسيح لتلاميذه: وأما إذا جاء روح الحق، أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. إن سيدنا عيسى عليه السلام يصف سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم الناس كل شيء. إذن رسالة رسول الله شاملة لكل مقومات الإصلاح في الدنيا والدين، يخبر بأمور آتية كالغيبيات، ذلك أن عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون: ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هي بشارات كثيرة على لسان سيدنا عيسى بشأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يكفي أن الله يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أيها المستمع الكريم، صحيح أن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بالعربية، والنبي عربي والقرآن عربي، لكن ذلك لم يحل دون انتشار الإسلام بين الأمم والشعوب غير العربية، وهذا ملمح عظيم وعجيب وغريب، لأن رسول الإسلام عالمي الدعوة وليس عولميها. هو وإن كان عربي الجنس واللون، فإن الإسلام عالمي التوجيه والسلطان، وإن كانت لغة تنزيله عربية ورسوله عربيا ورواده الأوائل عربا، فإن القرآن رسالة الله للعالمين، وإن رسولنا محمدا رحمة الله للعالمين، أرسله ربه كافة للناس، فقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن عالمية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت إلى الصين والهند، إلى شواطئ المحيط الأطلسي في أقصى الغرب، إلى بلاد النوبة جنوبا، إلى جبال البرانس جنوب فرنسا، وصلت إلى مشارق الأرض ومغاربها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ويقينا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة يا أرحم الراحمين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت، لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 4 من آب أغسطس لعام 2026. واشنطن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن الحديث يجري حاليا على إعادة فتح مضيق هرمز بحلول اليوم الثلاثاء بشكل كامل. وقال ترامب إن هذه هي فرصة طهران الأخيرة لإبرام اتفاق، وإن المرحلة الثانية من المفاوضات تتضمن تجريد إيران من أي قدرات نووية، مشيرا إلى أنه لم يغير موقفه بهذا الشأن. وعاد الرئيس الأمريكي تأكيد معلومات صرح بها من قبل، إذ قال كنا نعتزم توجيه ضربة لإيران، وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق، مشيرا إلى أن إيران لا يمكنها فرض رسوم في مضيق هرمز، فلدينا سيطرة بحرية كاملة. وجاءت التصريحات بعد هجوم حاد شنه ترامب على القيادة الإيرانية، متهما إياها بانتهاج سياسة تقوم على ازدواجية المواقف والتناقض في التعامل مع واشنطن. وقال ترامب إن المسؤولين الإيرانيين يطالبون بعقد اجتماعات ومفاوضات ثم ينفون في الوقت ذاته وجود أي محادثات، واصفا سلوكهم بأنه مخادع بشكل لا يصدق. وأشار إلى أن طهران تدعو إلى التفاوض بينما تواصل الترويج لمواقفها بشأن إدارة مضيق هرمز وفرض نفوذها عليه. وشدد الرئيس الأمريكي على أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة أمريكية تامة، مضيفا أن إيران لن تحصل على أي شيء ما لم ترغب الولايات المتحدة في ذلك، أو ما لا يتم التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل. كما جدد تأكيده أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الاثنين أنها غيرت مسار 44 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين، وأجرت عمليات تفتيش لسفينتين أخريين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلانه الاثنين وجود مفاوضات جارية مع إيران، موضحا أن واشنطن تجري مباحثات مع الجانب الإيراني بشأن شكل العملية التفاوضية، على أن تنطلق جولة جديدة من المحادثات في وقت لاحق من اليوم. وكشف ترامب في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة كانت على وشك تنفيذ هجوم واسع النطاق ضد إيران قبل أن يتم إلغاؤه في اللحظات الأخيرة، وقال إن الضربة العسكرية المخطط لها ستكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبت منه التراجع عن ذلك. في المقابل، نفى مسؤولون إيرانيون كعادتهم أن تكون طهران قد طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن شن هجمات ضدها، ووصفوا تصريحات ترامب بأنها ادعاءات غير صحيحة، مؤكدين أن القوات الإيرانية في حالة تأهب كامل للتعامل مع أي تطورات محتملة. قطاع غزة. قال مجلس السلام في غزة عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع، فيما أدانت الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة. وأوضح المجلس في بيان له مساء أمس أن نزع السلاح بشكل كامل من قطاع غزة شرط أساسي من ترتيبات المرحلة المقبلة، مشددا على أن الهدف النهائي للعملية واضح وغير قابل للجدل، ويتمثل في إزالة جميع مظاهر التسلح والانتقال من واقع حكم السلاح إلى نظام حكم مدني. وأضاف أن خطة نزع السلاح تشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة على حد سواء، فضلا عن الأنفاق، في إطار عملية شاملة تستهدف إنهاء البنية العسكرية الفلسطينية في القطاع. وأشار المجلس إلى أن تنفيذ عملية نزع السلاح سيجري تحت إشراف قوة الاستقرار الدولية وبمتابعة لجنة مختصة للتحقق من الالتزام ببنود الاتفاق وضمان إنجازها وفق الآليات المتفق عليها. وعقب اللقاء كتب رئيس مجلس السلام بغزة نيكولاي مالادينوف في تغريدة له على منصة إكس: كان يوما طويلا في القدس، عقدت خلاله اجتماعا مع رئيس الوزراء نتنياهو وفريقه. هذه هي بداية المرحلة الصعبة، ولم أدعي عكس ذلك قط. معظم ما نقوم به الآن يفتقر إلى الإثارة، فهو عمل بطيء وشاق وشديد الدقة والتعقيد. وردا على تصريحات مجلس السلام الأخيرة، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس: إن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. وطالبت حماس ردا واضحا ورسميا من مالادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه. وكان مجلس السلام قد أكد في بيان صدر الجمعة الماضية ضرورة التزام إسرائيل بالوفاء الكامل والفوري بجميع التزاماتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، وعلى رأسها وقف العمليات العسكرية دون تأخير، وشدد على أن الانتقال من أي مرحلة إلى المرحلة التالية يظل مشروطا بالتحقق الميداني من تنفيذ واستكمال التزامات المرحلة السابقة. مدريد. أعلنت سلطات مدينة سبتة أن ما بين 3,000 إلى 5,000 مهاجر لا يزالون في المدينة الخاضعة للسيطرة الإسبانية بعد عودة أكثر من 69,000 مهاجر إلى المغرب، فيما نفت الحكومة الإسبانية تلقي أي تحذيرات استخباراتية مسبقة بشأن موجة العبور الجماعي غير النظامي خلال الأيام الماضية. وقال حاكم مدينة سبتة المحتلة من قبل إسبانيا إخوان خيسوس فيساس خلال مقابلة نقلتها وكالة أوروبا بريس: إن عدد المهاجرين الذين لا يزالون داخل سبتة يبلغ نحو 3,000 إلى 5,000، مضيفا أن الوضع في المدينة لم يعد إلى طبيعته بعد في ظل استمرار وجود آلاف المهاجرين والضغط على مرافق الاستقبال. وأعلن مستشار الرئاسة في سبتة ألبرتو جايتان أن المدينة تستقبل حاليا 882 قاصرا مهاجرا، مما يمثل تجاوزا للطاقة الاستيعابية العادية. وقال في مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية نقلتها وكالة أوروبا بريس: إن الطاقة الاستيعابية العادية التي تحددها الحكومة المركزية للمدينة تبلغ 29 قاصرا فقط. وأوضح أن سلطات المدينة تعمل على إعادة تنظيم مرافق الاستقبال وتجهيز منشأتين إضافيتين لإيواء القاصرين الموجودين حاليا. وينص قانون الهجرة الإسباني على وضع القاصرين الأجانب غير المصحوبين من ذويهم تحت رعاية الجهات العامة المختصة بحماية القاصرين. مضيق هرمز. تسابق طهران ومسقط الزمن لاحتواء تداعيات التصعيد الإقليمي والتوصل إلى تفاهم بشأن إدارة مضيق هرمز، في وقت كشف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات دبلوماسية مرتقبة مع إيران. ومع احتدام التجاذبات بين التهديد بالتصعيد العسكري والجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء الأزمة، لا يزال الخلاف قائما بشأن آليات إدارة الممر المائي الاستراتيجي وسط اضطراب حركة الملاحة الدولية وتزايد المخاوف من انعكاسات الأزمة على أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط. وأفادت مصادر إقليمية بأن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا يحظى بدعم خليجي لإدارة الممر المائي يتضمن فرض رسوم طوعية على المستخدمين، لكن لم ترد تعليقات مباشرة من الجانب الإيراني حول هذا العرض. وتسعى طهران للاحتفاظ بسلطة إدارية على المضيق وبالقدرة على فرض رسوم خدمات على السفن، في حين ترفض واشنطن فرض أي رسوم وتصر على أن يظل مضيق هرمز ممرا مائيا دوليا بعيدا عن السيطرة الإيرانية. وكانت وكالة أنباء إيرانية قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن وزير الخارجية عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات تركز على الاتفاق على مسار جديد عبر المضيق يكون عبارة عن طريق واحد يتضمن ممرات للدخول والخروج، مضيفا أن ذلك لا علاقة له بفتح أو إغلاق مضيق هرمز، فهذه مسألة منفصلة. وفي الوقت ذاته أكد بقائي أن الوضع في المضيق المتنازع عليه لن يعود إلى حالته التي كان عليها ما قبل الحرب، مشددا على أن طهران تحركت بناء على مصالحها الخاصة ولن تغير قراراتها تحت تأثير التهديدات أو الترهيب. روما. تدخل المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل جولتها السابعة في روما من الرابع إلى السادس من أغسطس آب الجاري، وهي الثانية في العاصمة الإيطالية والأولى منذ اختبار المناطق التجريبية على الأرض. فبعد انسحاب إسرائيلي محدود من أطراف زوطر الغربية وانتشار الجيش اللبناني فيها، ينتقل النقاش في مبدأ الإطار إلى الخرائط، أين تنسحب إسرائيل؟ من يتسلم الأرض؟ من يقيم أداء الجيش اللبناني؟ ومتى تبدأ المرحلة التالية؟ ويذهب لبنان إلى الجولة رافعا سقف مطالبه بشأن الانسحاب، إذ نقل وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عن رئيس الحكومة نواف سلام تأكيده السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان، غير أن هذا المطلب يطرح وسط تفجيرات إسرائيلية متواصلة في الجنوب وانقسام لبناني بشأن جدوى التفاوض وتوتر متصاعد بين واشنطن وطهران. وبدأ المسار الحالي قبل 4 أشهر وانتهى بأول اختبار ميداني في الجنوب، فقد عقد الطرفان 5 جولات تفاوضية في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية. وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة في المناطق التي تدخلها الدولة. وفي الجولة السادسة التي عقدت في روما منتصف يوليو تموز الماضي، اتفق الطرفان على منطقتين تجريبيتين إحداهما محتلة والأخرى متاخمة للمواقع الإسرائيلية، على أن تستكمل التفاصيل الميدانية في اجتماع عسكري. ثم انسحبت القوات الإسرائيلية من أطراف زوطر الغربية وانتشر الجيش اللبناني فيها، وأدرجت بلدتا فرون وصريفة ضمن العملية، لكن المحلل السياسي في يديعوت أحرونوت إتمار أيخنر رأى أن الانسحاب الفعلي تركز في زوطر لأن البلدتين الأخريين لم تكونا ضمن المواقع التي تتمركز فيهما القوات الإسرائيلية. وبرزت قراءتان لما جرى إذ قدمه لبنان بوصفه بداية لعودة الدولة وانسحابات متتالية، بينما عدته التغطية الإسرائيلية اختبارا لقدرة الجيش اللبناني على منع عودة حزب الله. وكشف أول احتكاك ميداني هشاشة التفاهم بشأن حدود المنطقة بعدما اتهم الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية بإطلاق النار قرب وحداته، في حين قالت إسرائيل إن جنودها أطلقوا طلقات تحذيرية بعد تجاوز قوة لبنانية النطاق المحدد. القاهرة. استيقظ سكان مدينة القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المصرية فجر أمس في تمام الساعة 3 صباحا بتوقيت القاهرة على هزة أرضية أثارت حالة من الهلع والذعر بين المواطنين. وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن قوة الزلزال بلغت ما بين 5.2 و5.6 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن مركز الهزة وقع على بعد 61 كيلومترا شمال شرق مدينة شرم الشيخ. من جانبه أكد الهلال الأحمر المصري أنه لم يتلقى حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية. وسرعان ما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى منصة لتوثيق لحظات وقوع الزلزال عبر مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة وهواتف المواطنين أظهرت تفاصيل اللحظات الأولى للهزة. ووثقت عدة مقاطع اهتزازا عنيفا لمحتويات المنازل في مناطق متفرقة، وخرج العديد من السكان إلى الشوارع خوفا من حدوث هزات ارتدادية. وأظهر مقطع فيديو حالة من الهلع لدى سائح في أحد فنادق القاهرة، ووثق شاب ظهور تشققات جديدة في أساسات منزل شرق القاهرة عقب وقوع الهزة. وفي تعليق على الحادثة أوضح العالم والباحث الدكتور عصام حجي أن الزلزال يندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي المعروف في نطاق خليج السويس والعقبة، قائلا الزلازل ظاهرة طبيعية لا يمكن التنبؤ بها، ولكن يمكن الحد من مخاطرها عبر رفع درجة الوعي وتطبيق معايير البناء المقاوم للزلازل وتطوير شبكات الرصد. دمشق. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أمس رئيس إقليم كردستان العراق نجيربان بارزاني والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق، وفي زيارة هي الأولى لبارزاني منذ تولي السلطات الجديدة الحكم، ركزت المشاورات على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية قسد في إطار الدولة، وفق ما أفاد مصدران رسميان سوريان لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفادت الرئاسة السورية في بيان بأن الرئيس الشرع استقبل بارزاني وبحث معه سبل تعزيز التعاون والتنسيق لا سيما في المجال الاقتصادي، إلى جانب أوضاع المنطقة وقضايا ذات أهمية مشتركة. وبينما أكد بارزاني عبر منصة إكس دعمه لوحدة سوريا واستقرارها، معتبرا أنها تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء بعد سنوات طويلة من المعاناة، ثمن الرئيس الشرع دعم إقليم كردستان العراق للشعب السوري، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وحسن الجوار معه. دمشق. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عبور نحو 625 ألف مسافر عبر منفذ جوسيل حدودي مع لبنان منذ بداية العام الحالي، بين قادمين إلى سوريا ومغادرين منها، وذلك في ظل حركة نشطة عبر المعبر حسب ما أفاد تلفزيون سوريا. ونقل التلفزيون السوري عن الهيئة قولها إن كوادر المنفذ تواصل تقديم خدماتها للمسافرين والعمل على تسريع إنجاز المعاملات وضمان انسيابية حركة الدخول والخروج. وأضافت الهيئة أن منفذ جوسية استقبل خلال الفترة نفسها نحو 150 ألف مواطن سوري عادوا طوعا إلى البلاد، مشيرة إلى تسهيل إجراءات دخولهم وتقديم الخدمات اللازمة لاستقبالهم بصورة منظمة وآمنة. وتأتي الأرقام المسجلة في منفذ جوسيب بالتزامن مع حركة عبور نشطة عبر منفذ جديدة يابوس الحدود مع لبنان، الذي شهد منذ بداية العام الحالي عبور نحو 1.7 مليون مسافر في الاتجاهين. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق عودة نحو 1,300,000 سوري إلى مناطقهم خلال العام الماضي 2025، مشيرة إلى ارتفاع أعداد العائدين بنحو 3 أضعاف مقارنة بعام 2024. بيروت. أصدر القضاء اللبناني أمس مذكرة توقيف وجاهية بحق السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضده من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه. وكان دبور قد نفى في تصريحات سابقة هذه الاتهامات، محملا ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية الملاحقات القائمة بحقه. وقال المصدر القضائي اللبناني أصدر مدعي عام التمييز مذكرة توقيف بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور بعد استجوابه في النيابة العامة التمييزية، وأضاف أن القضاء حول الملف إلى مجلس الوزراء ليبلغ السلطة الفلسطينية أن دبور موقوف في لبنان، وطلب إرسال ملفه القضائي إلى لبنان من السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمه إليها عبر الحكومة اللبنانية. وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت دبور بداية خلال إبريل نيسان في مطار بيروت بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه من القضاء الفلسطيني للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد واختلاس أموال خلال توليه منصبه في بيروت بين عامي 2012 و2025، وأفرج عنه بعيد ذلك بموجب سند إقامة ومنع من السفر قبل أن يمثل مجددا أمام القضاء. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 4 من شهر آب/أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، مع انتهاء التخفيض المؤقت على ضريبة الوقود يواجه سائقو الأجرة والتوصيل في أستراليا ضغوطا مالية متزايدة مع توقع ارتفاع أسعار البنزين بنحو 17 سنتا للتر الواحد. ويقول سائقو التاكسيات إن تكلفة الوقود كانت مرتفعة أصلا، حيث يضطر السائقون إلى تعبئة خزانات سياراتهم 4 مرات أسبوعيا، ما يلتهم جزءا كبيرا من دخلهم مع اتساع رقعة أستراليا. ويؤكد السائقون إن عددا متزايدا من السائقين بدأ يفكر في بيع سياراته العاملة بالبنزين والانتقال إلى السيارات الكهربائية لتقليل النفقات، ويطالبون الحكومة بتقديم دعم مؤقت للعاملين في قطاع النقل والتوصيل إلى حين استقرار الأسعار، وحذروا من أن استمرار الارتفاع قد يدفع كثيرين إلى التوقف عن العمل، كما شككوا في قدرة الرقابة الحكومية لوحدها على منع محطات الوقود من استغلال الزيادات ورفع الأسعار بصورة أكبر. كامبرا، أظهرت بيانات شركة كوتاليتي المتخصصة في تحليلات سوق العقارات إن أسعار المنازل على المستوى الوطني تراجعت بنسبة 0.7%، وذلك خلال الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري منذ كانون الأول ديسمبر عام 2022. كما تباطأ معدل النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 5.3% بعدما كان يسجل نموا من 2% في وقت سابق من هذا العام. وسجلت سيدني وملبورن أكبر سوقين للعقارات في أستراليا أكبر التراجعات، حيث انخفضت أسعار المنازل بنسبة 1.4% في سيدني و 1.2% في ملبورن، وأصبحت أسعار المنازل في كلتا المدينتين أقل بأكثر من 5% مقارنة بأحدث مستوياتها القياسية. كما سجلت بريسبن وأدلايد اللتان شهدتا ارتفاعات قوية في الأسعار خلال الفترة الماضية، تراجعا بنسبة 0.6 و0.2% على التوالي. أما في بيرث التي حققت أقوى نمو سنوي بين جميع العواصم الأسترالية بنسبة 21.8%، فقد بقيت الأسعار مستقرة إلى حد كبير مع ارتفاع طفيف بلغ 0.1%. وقالت شركة كوتاليتي إن انخفاض المنافسة بين المشترين وارتفاع عدد العقارات المعروضة للبيع مقارنة ببداية هذا العام يمنح المشترين الذين ما زالوا في السوق خيارات أوسع وقدرة أكبر على التفاوض. ورغم انخفاض الأسعار فإن التراجع تركز بشكل رئيسي في العقارات الأعلى سعرا، ما يعني أن المشترين لأول مرة لم يحققوا استفادة كبيرة، خصوصا في ظل تراجع قدرتهم على الاقتراض بعد 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال هذا العام. وفي المقابل واصلت أسعار الإيجارات ارتفاعها نتيجة انخفاض معدلات الشواغر. ويقول الخبراء إن متوسط الإيجارات على المستوى الوطني ارتفع بأكثر من $200 أسبوعيا خلال السنوات الماضية، لكنهم أشاروا إلى وجود تساؤلات بشأن مدى قدرة الإيجارات على مواصلة الارتفاع رغم استمرار ضيق المعروض في سوق الإيجارات. سيدني: ستختبر ولأول مرة الادعاءات الموجهة إلى المذيع الإذاعي السابق ألان جونز، والذي يقال إنه اعتدى جنسيا على عدد من الرجال خلال فترة شهرته الواسعة في سيدني بشكل كامل. وقد مثل جونز البالغ من العمر 85 عاما أمام المحكمة المحلية في أولى جلساتها المطولة بعد أن دفع ببراءته من 22 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي دون رضا الطرف الآخر. وقدم 6 مشتكين ادعاءات ضد جونز بأنه اعتدى عليهم جنسيا أو تحرش بهم جنسيا بين عامي 2003 و2020 في مواقع مختلفة في مدينة سيدني ومنطقة المرتفعات الجنوبية لولاية نيو ساوث ويلز. ولا يمكن الكشف عن هوية أي من المشتكين لأسباب قانونية، ومن المقرر أن يبلغ الادعاء قاضي محكمة داونينج سنتر المحلية بأن المذيع المخضرم لمس أعضاء رجلين التناسلية أثناء قيادتهما السيارة وتحرش برجلين آخرين في مناسبات عامة. كما يتهم المدرب السابق لفريق ويلبيز للرجبي بتقبيل 4 من المشتكين دون رضاهم، 3 منهم في مناسبات متعددة. ويذكر أن جونز قد اتهم أيضا بتقبيل 4 من المشتكين دون رضاهم، 3 منهم في مناسبات متعددة مختلفة. وأفيد أن بعض الرجال تعرضوا لاعتداءات جنسية متكررة، حيث وجهت 8 تهم لضحية 91 لأخرى. ونفى جونز مرارا وتكرارا هذه الادعاءات، مصرحا في ديسمبر كانون الأول 2024 وبعد شهر من اعتقاله بأنه لم يعتدي جنسيا على هؤلاء الأشخاص. وقال إن هذه الادعاءات إما لا أساس لها من الصحة أو أنها تشوه الحقيقة، والقانون يفترض إنني بريء وأنا بريء. ويأتي مثول مقدم البرامج الحوارية السابق أمام المحكمة والذي طال انتظاره بعد أكثر من 1.5 عام من اعتقاله مرتديا بدلة رياضية خضراء في شقته الفاخرة بمنطقة سيركلاكي في سيدني. وجاء ذلك عقب تحقيق استمر لأشهر في ادعاءات نشرت في صحف القناة 9. ولمع نجم جونز بعد أن بدأ العمل الإذاعي عام 1985، وأصبح محاورا بارزا قادرا على استجواب القادة مع التعبير عن آرائه المحافظة الصريحة، وعمل مع محطة إذاعة سيدني قبل انضمامه إلى المحطة المنافسة 2GB، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا لفترة طويلة. ومن بين العديد من الجدالات التي أثيرت حول تلميحه إلى أن والد رئيسة الوزراء السابقة جوليا جيلارد مات خجلا، وعلى تشجيعه رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أوردرن على تلقي بعض الصفعات. وكان جونز قد درب منتخب أستراليا الوطني للرجبي للرجال المعروف باسم الوالبيز، وقادهم للفوز في عامه الأول عندما حققوا سلسلة انتصارات متتالية في جولتهم في الجزر البريطانية. وقد حاز على العديد من الجوائز تقديرا لإسهاماته في مجال التدريب الرياضي والإعلام. سيدني. انهار مبنى في ضاحية أولتيمو بوسط مدينة سيدني، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص واستدعى استجابة طارئة واسعة النطاق. وقد انهار جزء من جدار بالقرب من محطة وقود شيل في شارع واتل قبيل الساعة 11 صباحا من يوم أمس الاثنين، مما أدى إلى احتجاز عدد من العمال تحت الأنقاض. وأبلغت هيئة إسعاف ولاية نيو ساوث ويل صحيفة الديلي ميل إنه تم نقل رجل إلى مستشفى رويال برينس ألفريد ورجل آخر إلى مستشفى سان فينسنت، بينما تم تقييم حالة 5 أشخاص آخرين في موقع الحادث. وقال أحد المارة إنه كان متوقفا بسيارته أسفل الجدار قبل دقائق من انهياره، وأضاف قائلا: لقد سمعت ضجيجا غير طبيعي، فحركت دراجة نارية وبعد دقيقتين انهار الجدار. لقد صدمت وتفاجأت وأشعر أنني محظوظ، لكنني آمل أن يكون المصابون بخير. كامبرا. رفضت المحكمة الفيدرالية في أستراليا دعوى قضائية مرفوعة ضد زعيمة حزب أمة واحدة السناتورة بولين هانسون، والتي اتهمت فيها بالإساءة والتمييز ضد المسلمين في تصريحات علنية سابقة. وكان المجلس الإسلامي قد رفع الدعوى عقب تصريحات هانسون التي دعت فيها إلى حظر الهجرة الإسلامية، معتبرة أن هذه الشريحة لا تتوافق مع القيم والثقافة الأسترالية السائدة في المجتمع المحلي. وجاء حكم القاضي ليؤكد أن تصريحات السناتورة تقع تحت بند حرية التعبير السياسي والمحمي قانونا، وإنها لم تتجاوز الحد الذي يشكل تحريضا مباشرا على الكراهية أو العنف بموجب القوانين الحالية. وأثار هذا الحكم القضائي حالة من الجدل الواسع في أستراليا بين مؤيدين يروه انتصارا لحرية الرأي، ومنددين يعتبرونه تساهلا يفتح الباب لاستمرار الخطابات التمييزية ضد الأقليات بأستراليا. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

عجبا لقلوبنا. ما هذا الحنين العارم يشدنا نحو ذلك البيت الصغير؟ وأي شيء ركب فينا ليقلقنا المقام فلا نهدأ حتى تكتمل عيوننا برؤية بيت الله العتيق؟ فإذا أبصرناه خالط قلوبنا برد اليقين وحلاوة اللقاء. نفح

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاستي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها Boymont Hills Campus على العنوان 20 Mangere Road, Boymont Hills. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
8: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
8: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
9: يا يوسف خذ وعطي.
10: حاج طلال شو بدي اخذ وعطي؟
9: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
10: حول.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 691 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 22 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وعلى ما تجيبوا المصاحف قبل ما نبدأ التدبر في تصحيح في شرح الآية 62، أنا قلت إن كلمة نصارى، فاكرين الآية؟ إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، قلت كلمة نصارى تعني أتباع المسيح الناصري نسبة إلى الناصرة، كل ده صحيح. وبالخطأ قلت إن الناصرة وبيت لحم شيء واحد، لا، شيء الناصرة وبيت لحم بعيدين 160 كيلو عن بعض. السيد المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ولد في بيت لحم لكنه نشأ في الناصرة، لذلك يسمى المسيح الناصري بالإنجليزي Jesus of Nazareth، وكانوا اللي اتبعوا اسمهم The Nazarenes يعني النصارى. خلاص كده يعني ايه، عشان بس يبقاش عندنا حاجة غلط في الحلقات بتاعتنا وما صححناش. نبدأ بقى بإذن الله، اقرأ معايا من الآية 67 في سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، آسف، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها،

0: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أول حاجة لما تنظر في الآيات دي مين منكم استغرب الأسلوب، أسلوب الأمر قبل ذكر العلة؟ يعني أنا لما أحب مثلا أخرج مع أصحابي نتفسح هقول لهم إيه؟ عاوزين ننبسط النهاردة قوموا نخرج نتفسح، فأذكر العلة قبل الأمر. ليه؟ لأني أنا الآمر، الآمر يعني أنا اللي بدي الأمر مساوي للمأمور، أصحابي فأنا مساوي لهم في الدرجة، مانيش أعلى منهم عشان أديهم أمر وخلاص. أصحابي فلازم أقنعهم بالعلة أولا، أقول لهم إيه؟ لو خرجنا نتفسح هننبسط وبعدين اديهم الامر، قوموا يلا نخرج نتفسح. الام بتطلب من ابنها يذاكر ازاي؟ قوم ذاكر، فيقوم وهو رايح يذاكر تقول له برافو عليك عشان تنجح، امرته اولا فامتثل للامر لانه يعلم ان الامر اللي بيدي الامر اعلى من المامور. لكن لو واد قليل الادب ومش بيسمع كلام امه مش هتطلب بالطريقه دي، هتذكر العله اولا وبعد كده تجيب الامر. هتقول له ايه؟ عاوز تنجح السنه دي ذاكر بقى، ده لانها ساوت نفسها بيه بقت تاتا تات خلاص راسهم براس بعض. لكن الاصل في كده لما يكون الامر اعلى من المامور يصدر الامر دون او قبل ان قبل العله، قبل ذكر العله. تمام؟ طيب اقرا بقى كده معايا الايه 67. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الأمر في الآية 67. بعد كده قال لهم العلة في الآية 72 والآية 73. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. إذن الموضوع ده يخص قضية الأكل اللي حصلت وعمالين تتهموا بعض ومش عارفين توصلوا للقاتل. عشان ربنا يحل للمجتمع مشاكله يجب ان المجتمع ينصلح حاله اولا بالعبودية لله وحده وحده، والعبودية هي الطاعة بحب مش طاعة بقهر حتى لو بدون فهم. يعني انت تطيع وانت حابب انك تطيع الله حتى لو مش فاهم الحكمة. اتناقشت انا مع زوجتي امبارح في الموضوع ده، الامر اللي اصدره سيدنا موسى قبل انه يقرر هيجاهد ويقاتل ولا لا، لما امرهم وقال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، هل من حقهم انهم كانوا يتذمروا عشان الامر غريب؟ يعني ايه يخشوا موطيين من الباب ويقولوا حطة؟ هو مش ده فيه شيء من الاستهزاء بهم؟ لا مش استهزاء، في تربية عسكرية، الله، في جيش داخل يحارب، فالجنود تقف والقائد لهم صفا يفتحوا رجليهم انتباه، صفا انتباه كتفا سلاح يرفع السلاح للخلف دور، تربية عسكرية ولابد من اختبار طاعة الأوامر والكل يبقى مع بعض بيطيع ويطيع فورا واللي يتأخر دي تربية. لأن اللي مش هيطيع الأمر في حاجة بسيطة زي كده هيجادل في قلب المعركة أو سيترك مكانه في قلب الحرب قلب المعركة ويمشي ويترك مكانه مكشوف للعدو. يعني نرجع بقى للآية 67. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سيدنا موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أنت بتستهزئ بنا؟ قالوا أتتخذنا هزوا قراءة ورش أتتخذنا هزؤا هزؤ بتهزأ بينا. يبقى متوقع أن يقول إيه؟ أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين. ليه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؟ هم ما سألتوا ما قالولوش أنت جاهل ولا لأ، ما قالولوش أنت عندك علم ولا لأ. ليه الإجابة في موضوع الجهل والعلم بينما هم بيتهموه بالسخرية وبالاستهزاء بهم؟ إذن كلمة جهل لها معاني أخرى. الجهل نقص في العلم صحيح، لكن الجهل أيضا هو الاستهزاء والسخرية في موطن الجد. لما يبقى لازم نتكلم جد فيجي واحد يقعد يهزر، ما ينفعش حد يقول إن الله يأمركم وبعد كده يقول نكتة، ده يبقى اسمه جهل، ما ينفع. لذلك أحذر من النكت اللي بيدخل فيها الله سبحانه وتعالى. الناس بتقول نكت وتقولك إيه الله يوم القيامة عمل كذا فجوم الناس عملوا كذا، لا ما ينفعش تدخل الله سبحانه وتعالى في السخرية وفي النكت خالص، حتى لو الذات الإلهية نفسها محفوظ ليها وضع، لكن مفيش هزار في المسألة دي خالص. يبقى نوع الجهل التاني ده، نوع الجهل ده هو السخرية وقت الايه وقت الجد. في نوع بقى آخر برضو من الجهل، نوع تالت من الجهل، هو ان العاطفة تغلب العقل. سيدنا نوح دعا ربنا انه لا يهلك ابنه الكافر وحاول يشفع لابنه الكافر. العقل يقول ما تعملش كده، ما تطلبش من ربنا كده، ان العقل فيه معارف فيه علوم، والعلوم اللي عندنا بتقول لا يجوز انك تشفع للكافر ولا يجوز انك تطلب الرحمة للكافر. لكن قلب الاب وما فيه من عاطفة يقول حاول محاولة كده. فسيدنا نوح حاول محاولة، فربنا قال له ايه في سورة هود؟ طالما بقى اتكلمنا عن الجهل خلينا نتكلم. يعني قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. الجهل هو ان الانسان يغلب القلب على العقل. واحد عارف ان زميلته في الشغل متزوجة، خلاص مفيش حاجة اسمها بحبها بحبك بورس. انت اصلا عقلك كان لازم ما يسمحش لهذا الشعور انه يتسلل الى قلبك، لان الطريق مسدود ما تدخلش فيه. ما ينفعش، كان من الاصل القلب ينفتح لهذا، كان لازم العقل يسيطر من اول سنة. واحدة مسلمة وزميلها مسيحي وبيكلمها يقول لها مش عارف ايه، ما ينفعش عقلك يسمح للشعور ده انه يتسلل لقلبك، لان الطريق مسدود. ما ينفعش يجيلي سؤال حضرتك انا زميلي مسيحي ومتقدم لي اعمل ايه اصلا انا بشعر اني بحبه. ده جهل. الإنسان عقله لازم يتحكم في قلبه مش العكس. تمام. نيجي بقى في الموضوع التاني ده بقى. اقرا بقى معايا 67. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. حتى 68 بقى، وشوف اللجاجة بتاعت بني إسرائيل واللكاعة اللي عندهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هي يعني ما هي؟ بيسألوا عن الماهية. ماهية البقرة بقرة، يعني ايه ما يعني، يعني مش عارف يعني ماهية البقرة تبقى ايه، متسك بقرة. ده شيء بجد غريب جدا. لما قال لكم بقرة يعني ايه بتسألوا ما هي؟ فسيدنا موسى زي ما يكون خايف غضب ربنا ينزل عليهم من السؤال ده، راح مزود هو وكأنهم بيسألوا عن حاجات تانية كمان. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. الأمر كان إنهم يذبحوا بقرة. ابن عباس قال رضي الله عنهما لو أخذوا أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله عليهم. قعدوا يستعبطوا وبيسألوا عشان يتلكعوا، فربنا شق عليهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، لا فارض، الفارض يعني الواسعة، يعني مش كبيرة في السن. الفارض البقرة اللي ولدت 7-8-9-10 بطون، فخلاص بقت ايه، ولدت كتير بقى. ولا بكر، ولا هي في نفس الوقت بكر، لم تلد اطلاقا. امال هي ايه؟ عوان بين ذلك، يعني شابة ولدت بطن او بطنين. دي اللي هي اغلى نوع من البقر. فربنا بدأ يحدد لهم، وبدأ السعر يغلى بتاع البقرة دي لما يلاقوها. فافعلوا ما تؤمرون، خلصوا يعني احترموا نفسكم بقى واعملوا اللي ربنا بيأمركم بيه وبلاش لكاعة، مفيش فايدة. 69 معايا يا رب. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. مفيش فايدة، مصرين يعقدوا الموضوع، وبرضو قلة أدب مع الله ومع رسول الله. قالوا ادعوا لنا ربك، هو مش ربكم انتوا كمان؟ مش ادعوا لنا ربنا، لا ادعوا ربك، ادعي ربك يقول لنا لونها ايه. طب لونها اصفر، واصفر فاقع كمان، يعني فاقع يعني شديد الصفرة. كل لون في اللغة العربية له وصف بيوصفه لما يبقى شديد، نقول ابيض ناصع، اصفر فاقع، احمر قاني، اخضر ناضر، اسود حالك. كل لون وله الصفة اللي بتوصف شدة اللون. فربنا قال لهم تبقى صفراء شديدة الصفرة، صفراء فاقع لونها، ومش بس كده لا، وتبقى شكلها حلو كمان، تسر الناظرين. مش اي بقرة صفرة وخلاص، هتقولنا واحدة ويكون شكلها حلو قوي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اقرا معايا الآية 70. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. كل التفاصيل دي علشان يهربوا من التكلفة بتاعة ذبح البقرة، فبيضيع وقت، يمكن الحكم يتغير أو سيدنا موسى ينسى، وعاملين نفسهم بقى متدينين قوي، يعني إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. إيه الأدب اللي ظهر مرة واحدة؟ يعني في مفسرين قالوا إنهم لما سألوا مرتين في التالتة الإنسان بيشعر بالإحراج، فبيتكلم بطريقة اعتذارية. بعد ما كانوا يقولوا ادعوا لنا ربك، ثالث مرة بقى اتكلموا بطريقة فيها اعتذار شوية، لكن هذا الاعتذار ما كانش اعتذار صادق، لانهم برضو بيجادلوا وبرضو مصرين ما يذبحوش بقرة طبقا للمواصفات اللي فاتت كلها. فربنا صعبها عليهم اكتر واكتر. بقرة بقى وحشية، ايه رأيكم بقى؟ اقرا 71. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني مش مذللة مش مروضة، بقرة وحشية تثير الأرض، يعني بتقعد تحفر كده في الأرض وتطلع تراب من وراء كده متوحشة، ولا تسقي الحرث، محدش يقدر يربطها في ساقي عشان تلف، مش كلام ده، مسلمة مسلمة من العيوب، لا بتعرج ولا فيها أي عيب، لا شية فيها، يعني ما فيش فيها بطشة من لون آخر، مسلمة لا شية فيها، يعني ما فيش فيها مش مبطشة، هي كلها صفرة على بعضها. الحيوان اللي فيه أكثر من لون برضو له أسماء في اللغة العربية، فلو فرس فيه أكثر من لون يسمى فرس أبلق، كبش أخرج، تيس أبرق، غراب أبقع، ثور أشيه. أشيه يعني فيه شية، يعني فيه بقعة كده حلوة كده في الراس في الإيد في كتف كده، لكن دي بقى لا شية فيها، ما فيش فيها ولا بقعة، كلها على بعضها صفرة، يكون شكلها حلو، تكون متوحشة، حاجة مش معقولة. قالوا الآن جئت بالحق. في بني إسرائيل كلهم ما فيش غير بقرة واحدة بس بالمصفات دي، كلهم عارفينها. أخيرا بالفعل وجدوا البقرة اللي فيها كل هذه المواصفات، فذبحوها وما كادوا يفعلون. بعد كل ده برضو ما كانوش هيذبحوها، برضو بدأوا يترددوا، بيفكروا ما يعصوا الأمر. ليه؟ هنشوف دلوقتي. لأن طبعا هم طبعا شكلهم بقى وحش بسبب اللجاجة واللكاعة بتاعتهم دي، بسبب بقى ان البقرة اصبح لها مواصفات محددة لم يجدوها الا في البقرة الوحيدة اللي هي مشهورة جدا بانها بقرة كده في بني اسرائيل. طلعت بقرة ملك اليتيم، ورثها عن ابوه كان شيخ صالح ومات، لم يترك لهذا اليتيم الا هذه البقرة، تمنها بالكتير 3 دنانير. لما وجدوها وطلبوا يشتروها ام الولد اشترطت مش هتبيعها الا بملء جلدها ذهبا، ثروة كبيرة دفعت لهذا الطفل اليتيم، وكان يكفيهم انهم يذبحوا اي بقرة لو كانوا سمعوا الكلام من اول مرة. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، كان راح ذبحوا بقرة بدنار او بدينارين. اقرا بقى معايا 72 73، شوف بقى العلة بتاع ذبح البقرة. اقرا معايا كده 72: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ادارأتم فيها يعني اختلفتم في أمرها. الآية دي دليل إننا مش لازم ناخد المعنى الحرفي بالحرف للقرآن، لأن بالتأكيد مش كل بني إسرائيل قتلوا القتيل. وإذ قتلتم نفسا، أكيد مش كلهم، ده هو واحد بس اللي قتلوا. فادارأتم فيها يعني اختلفتم في أمر القاتل، أكيد مش بني إسرائيل كلهم قتلوا القتيل، وإلا ما كانوش اختلفوا برضو في أمره. هم وجدوا رجل مقتول من سبط من الأصباط، وقلنا قبل كده سبط يعني بني إسرائيل ما بيقولوش قبائل، اسمهم أصباط، ويعني ولاد سيدنا يعقوب الاثناشر كل نسل واحد منهم اسمه سبط، بقى زي قبيلة يعني. فأحد هذه الأصباط أو هذه القبائل وجد منهم رجل مقتول، ابن أخوه اتهم رجال السبط الآخر أنهم قتلوه، وبدأوا يلقوا الاتهامات على بعض. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها يعني اختلفتم في أمرها والله مخرج ما كنتم تكتمون، وربنا هيكشف المستخبي. خلاص ذبحتوا البقرة، يلا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ربنا أمرهم يأخذوا قطعة منها، وقيل هي اللسان، وقيل هي عجز الذنب أو عجز الذنب اللي هي آخر عقلة في الديل، اللي هي الفقرة المرتبطة بتربط الديل بالعمود الفقري، اسمها عجز الذنب. في الإنسان العادي اسمها الكوكسكس، اللي هي العصعوص في الانسان في الجسم الانساني، ما اعرفش اسمها ايه بقى في الحيوان. المهم يعني لان هي دي اصلا اخر حاجه بتبلى في الانسان، او هي لا تبلى في الانسان. المهم القتيل تكلم وقال قتلني فلان، واتضح يعني المقتول ده تكلم قال قتلني فلان، واتضح ان مين اللي قتله؟ ابن اخوه اللي اتهم رجال السبط الاخر بقتل عمه، هو اللي قتل عمه علشان يرثه، لان عمه ما عندوش عيال، فمين اللي هيورثه؟ هو. فنزل تحريم ميراث القاتل، اللي يقتل ما يرثش اللي قتله، واستمر هذا الحكم من بعد بني إسرائيل إلى الشريعة الإسلامية إلى وقتنا هذا. في عندنا حديث قاتل أبيه لا يرث، أو في برضو أصل من أصول الشريعة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. واحد استعجل ميراث فقتل عشان يورث يعاقب بالحرمان من هذا الميراث. وخلونا نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا وفي الشام، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من إحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل. ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ منذ دروس عديدة في باب عنونه الإمام النووي رحمه الله تعالى، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وصلنا إلى خواتيم هذا الباب وخلاصة هذه المسألة أيها الإخوة، أن الإسلام يربي أبناءه على أن يحملوا هم الأمة. الإسلام جاء ليخرج الناس من الأثرة إلى الإيثار، جاء ليخرجك من الفردية إلى الجماعة. المسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. بل إن حفاظ القرآن الكريم قالوا إذا مرت كلمة أنا في القرآن الكريم فلا تمدها. وبالأصل كلمة أنا فيها مد يسمى مدا طبيعيا، لكن إذا مررت على أنا في القرآن الكريم لا تقل أنا، قل أنا، اخطف هذه الألف ولا تمدها مدا طبيعيا، كأن فيها إشارة لأن هذا الدين لا يحب الفردية، يحبك أن تأتي إلى الله تعالى مع الجماعة، يحبنا أن نكون مجتمعين على الخير. وحتى نجتمع على الخير لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم حمل لهم الآخرين. وإلا ما معنى أن آتي إلى بيتك لأزورك لأذكرك بمعروف لم تفعله، أو لأنهاك عن منكر تفعله؟ ما معنى أن تتكبد أنت عناء المجيء إلى بيتي لتأمرني بمعروف لم أفعله، أو لتنهاني عن منكر أفعله؟ لا يعني ذلك إلا محبة الخير للآخرين. من إن المسلمين يا أخوان انتشروا في هذه الأرض، مو كانوا يأتوا إلى بيت الإنسان، كانوا يسافرون من بلد إلى بلد، من مدينة إلى مدينة، من دولة إلى دولة، من قارة إلى قارة. والله شيء عجيب إذا أنت تخيلت قبل 1400 سنة يخرج صحابي من مكة المكرمة وتجده مدفونا في الصين. يعني غريب، كيف وصل إلى الصين؟ شيء غريب يا أخوان، يعني لو بيبعت واحد مناتكم على الصين بس مشي بالله عز وجل، شيء يعني شيء فوق الوصف، فوق الوصف. واحد ماشي من الشام إلى الصين، من مكة إلى الصين، ولماذا ذاهب إلى الصين؟ فقط هكذا ليدعو إلى الله تعالى. يا أخوان، بالقطب المتجمد الشمالي اليوم يوجد مسلمون؟ كيف؟ من أوصل الإسلام إلى هناك؟ يعني سامحني، أنت أوصلت الإسلام لكم واحد؟ يا رجل، يوجد لك يعني إخوة مسلمون هكذا في القطب المتجمد الشمال، يصلون ويصومون في رمضان. هؤلاء المسلمون أيها الإخوة حملوا هم الأمة، حملوا هم الدنيا. بل إن الصحابي كان يقول نحن قوم ابتعثنا الله، يعني هو الله عز وجل مو بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وبعث من ورائه أصحابه، هكذا فهموا. هلا مرات واحد بيقول لك أنا بعثني أبي عشان الشغلة الفلانية، وبيكون هو يعني هيك مبسوط إنه أبوه اللي بعته. ومرات بيقول لك أنا بعثني السيد الوزير، ومرات بيقول لك أنا بعثني رئيس مجلس الوزراء. شغلة كبيرة، أنا بعثني رئيس مجلس الوزراء. الصحابي قالوا نحن قوم ابتعثنا الله، هيك فهموا الإسلام.
هيك فهموا صيام رمضان، هيك فهموا صلاة الفجر، هيك فهموا تعاليم هذا الدين. قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد. قديش عدد العباد يعني؟ 7 مليار، 8 مليار. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فهموا أنه أنا أخي مسلم، إذن لابد أن أنشر الخير في الأرض، لابد أن أدعو إلى الله، لابد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. بهذا أيها الإخوة انتشر الدين، وبهذا عم الخير في هذه الأرض، وبهذا أخرج الناس من الظلمات إلى النور. بس لما يكسل المسلمون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجد في بعض بلاد الدنيا اليوم يأكلون الأجنة. هل رأيتموهم في الصين بتفوت على المطعم محطوط أطرميزات؟ كيف نحن عنا بيحطوا أطرميزات مخلل، بس لا بيحطوا أطرميزات أجنة. أنه بتريد أنت هاد لما هاد تأخذه. منيح ما كنت أنت لما كنت جنين كنت هنيك. لما المسلمون الحقيقة قصروا في واجب الدعوة إلى الله، صار أهل الشذوذ يقولون نحن اختيار من الخيارات الموجودة في الدنيا، ونحن بدنا تقننوا لنا وجودنا على هذه الأرض، وباتت بعض الدول تضع لهم قوانين وتقبلهم. الحق عليك، الحق أكيد أكيد عليك. لو أنت اشتغلت في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر في الدعوة إلى الله، لما وصل الفساد إلى هذه الدرجة، لأن الإنسان من دون دين ومن دون تعاليم الله عز وجل هو أسوأ من الأنعام. ما في أحد يخرجه من البهيمية إلى الإنسانية إلا أن يكون الدين. بس بده حملة الرسالة، حملة الدين يتحركون. ذلك يا أخوان مرة جديدة، كل واحد بيناتكم مسؤول عن كل الأرض بأن ينشر لها دين الله تعالى فيما تستطيع. يا أيها المسلمون، يا نور السماء، ما لك لا تشرق في أرض البشر؟ كل واحد بيناتكم أنت معني بأن توصل رسالة الله تعالى لمن تستطيع من حولك من الناس، في الشرق، في الغرب، في الشمال، بالجنوب. واليوم يا أخوان صار هذه أجهزة التواصل تخاطب أنت آخر الدنيا وأنت جالس في بيتك. على كل الأحوال، كل أخ بيناتنا لابد يحمل مسؤوليته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إيه أنا بس ما بعرف، تعلم. لكن ليش أنت مسلم؟ الصحابي كان هلأ أي سنة؟ هلأ ما صلوا 5 دقائق، ربع ساعة، إلا يا رسول الله معلش أعود إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. يطول بالك، ما تعلمت شيء لسه. بس هكذا فهموا الدين يا أخي. أنا مثلما اهتديت، مثلما أنقذني الله تعالى من عبادة الحجارة إلى لا إله إلا الله، أنا بدي كمان أدل غيره. يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أخاكم القرآن، يعود 3 أيام دورة مكثفة، يرجع بعدين هيك على بلده، بعد سنة يجيب 80 أهل بيت كلهم أسلموا. إحنا أيها الإخوة هالمعاني يعني هيك بعيدة عنا. أنت كم واحد مسلم على إيدك؟ لازم يسلم حد على إيدك؟ معقول تموت أنت وهيك مو مسلم ولا واحد على إيدك؟ طيب أخي ما بدي موضوع واحد مسلم، كم واحد صلى بسببك؟ كم واحد صام بسببك؟ كم واحد عاد إلى بر الوالدين؟ كم واحد ترك منكرا بسببك؟ هلا إذا طلع كل الأجوبة صفر صفر صفر صفر صفر، والله في مشكلة عندك، عن جد عندك مشكلة. ما بعرف يعني أنت شو يعني، مزبوط إسلامك لما مو مزبوط، أنت من أهل هالدين لما مالك من أهل الدين. لذلك أيها الإخوة، لا زالت الأحاديث ونحن في خواتيمها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن اعلموا أن السالك إلى الله تعالى، أن الذي يبغي أن يصل إلى رضا الله تعالى، لابد لابد لابد له أن يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وضمن إمكانك، والله بيعينك، الله بيعينك والله يفتح عليك والله ييسر لك. في بعض أخوة والله غريبين، يعني سبحان الله يمشون في الطرقات هيك بيشوفوا شاب، السلام عليكم، أنا اسمي فلان الفلاني كذا، بيهدي سكرة بالأول شيء، بيضحك له بيحكي له كلمتين، بيقول له إن شاء الله شو الاسم الكريم، إن شاء الله أنت بتصلي ما بتصلي، خليني أشوفك بالجامع، شو رأيك نروح سوا على الجامع، بياخده وبيمشي، والله منيح. بيروح على قرية كمان هيك بيزوروا أهل هالقرية، يلا تعوا على الجامع، بيروحوا شيخ الجامع بيساوي درس منيح. مرات بتنجح مرات ما بتنجح. بكرة إذا نزلتوا بس تطلع الشمس أو يكون النهار، الله انزلوا على طريق الصالحية. أنت وماشي بطريق الصالحية تكون ماشي هيك بس تخترق طريق، رايح عندك شغلة، ما بتلاقي غير شاب سلم عليك، مرحبا يا أستاذ، بدك شيء قطعة بنطلون، بدك بدريسة، بدك جاكيت، بدك شمسية، بدك حذاء، والله في عنا شيء مرتب. خمس ست ثواني بشوف ما يعني

0: 20 30 ثانية بيكون استاط أول زبون وطالعوا على البناية، لأنه في محل يعني هو بيكون هذا موظف عند المحل بيطالعوا بيخليه يشتري. والله أنا مرات أقعد تراقبهم هدول، شلون هيك ب 20 ثانية بيصيدوا زلمي؟ يا أخي في إخلاص، في إخلاص، بده يجيب زبون، وإذا زبون اشترى ما بعرف قديش بيطلع له لهذا الشب. هلأ هاي دعوة إلى الله، بس هاي دعوة إلى البنطرونات، ودعوة إلى الأمصان، دعوة إلى الشواكين. والله أنا قلت طيب نحن معلش نحضر بالجامع، يلا لا اطلعوا لبرا، بدي يجيبوا لي بعشرين ثانية واحد بدك تفوتوا على الجامع. عمل لك تجربة إنه بتقدر أنت بثلاثين ثانية تجيب واحد على الجامع، أقل من دقيقة يعني أنت بتكون ماشي هيك بيمشي معك، بيكون جابك وبيطلعك لفوق وبيشريك يعني، وهي عم ياخد منك مصاري. يكون إذا جبت واحد على الجامع ما في مصاري ببلاش، والله الله بيفتح عليه وبيسر عليه. مهما يكون من أمر يا إخوان، يعني الواحد بيناتنا لازم لازم تأمر بالمعروف وجرب. يعني أول مرة بتتلبك، وثاني مرة ما بتعرف، ورابع مرة بتلعسم، وخامس مرة بتأتئ، وسادس مرة بتصفر، بعدين بيمشي الحال. مرة خطبت خطبة هيك بتذكر، لأن أول خطبة خطبتها كنت سنة أولى جامعة، هيك هيك هيك أرجوف يعني، أنا واقف على المنبر بس ربكم حميد، كنت لابس عباية مبين يعني، بس أنا عم برجوف ماشي الحال. أول مرة بترجوف، ثاني مرة أخف، ثالث مرة أخف، بعدين بتصير تنطلق. وهكذا أيها الإخوة، هيك لابد يعني لابد أن تحمل هم الناس، وإلا الناس يا أخوان والله أنا أرى نحن كأننا نركب في سفينة نوح، يعني ما عم يركب عم يغرق. حرام أنت أن ترى الناس يغرقون ولا تأخذ بأيديهم يا رجل، حرام تشوف ناس تحترق وبإيدك أنت الإطفاء وما تطفيهم، حرام تشوف رفقاتك يتساقطون اللي ما عم الله يكرمه بمسجد وبشيخ وبتربية وبالتزام بالمساجد، يتساقط سقوط شيء عجيب، شيء عجيب. إذا كنت تسمع والله حب مخدرات يأخذه أطفال، إذا كنت تسمع بأن هناك سيجارات حشيش تباع وتشرب، طيب مو حرام هذون؟ من المسؤول عنهم؟ أنت لابد أن تفعل شيئا. كيف؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن إمكانك، ومن أمر بمعروف فليكن بأمره أمره بمعروف، والله الهادي رب العالمين، لا أنا ولا أنت. ولعلك أنت بتكون بتأتئ وبتتلعثم وما بتعرف تحكي، والله بيهدي على إيدك لا تدري، يعني الشغلة بيد الله تعالى. قلت لكم مرة والله أعرف أخا صديق، إذا أردت أن تكلمه أو أن تسمع منه يعني أنت تنزعج من كلامه، خطية معه، حبسة بنطقه تزعجك، يعني أنت تعود هيك أول شيء تشد انتباه يعني سمعك له، بس بعدين يعني خطية مريض منذ ولادته هيك أو منذ بداية نطقه. الآن الرجل هو كبير، بس هذا الرجل سبحان الله بيشتغل بالدعوة إلى الله، مع أنه يعني في حبسة بلسانه، مع هيك اشتغل بالدعوة إلى الله. وسبحان الله الله بيجري على إيده هداية، بس هو ما بيشتغل بالدعوة إلى الله هيك، معنا نحن بيشتغل مع علية القوم، هو له رتبة علمية عالية وبيقابل هيك وناس مستواهم عالي جدا، وهؤلاء الناس مستواهم عالي جدا يدعوهم إلى الله تلاقي يتبعونه. الله أنا مرات أستغرب أقولك شلون هذا، يعني كيف يؤثر بهؤلاء الناس؟ الشغلة مو أنت بتأثر ولا أنا بتأثر، في بهالكون مؤثر وحيد جل جلاله الله عز وجل، فالأمر عند الله عز وجل، بس أنت ابدأ ادلو دلواك، حاول اعمل امتثل أمر الله تعالى، ما تلاقي غير الله عز وجل يعينك. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. نحن وصلنا إلى الحديث 12 في هذا الباب، تفضل.
1: عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جنة.

0: جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب.
1: الحديث أن الصحابي طارق ابن شهاب البجلي، وطارق تأخر إسلامه، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت مع أبي بكر وعمر، فيما يبدو بأنه هو لم يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر إسلامه. فطارق يقول إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز. الغرز إذا بدك تركب حصان، في هذه الحلقة الموضوعة على يمينه وعلى يساره تحت السرج من أجل تضع قدمك فيها وتنقل القدم الأخرى لتمتطي ظهر وصهوة هذا الخيل. فرأيت أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز. هلأ وضع رجله، يحتمل أن الذي وضع رجله هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن الرجل هو الذي وضع رجله في الغرز. الله أعلم بأن يعني الأصح في المسألة أن الرجل هو الذي وضع رجله في الغرز، لأن طارق تأخر إسلامه ولم يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع رجله في الغرز لكان طارق معه في الجهاد، فيما يبدو بأن ذاك الرجل ذاك الصحابي هو الذي يعني ذاهب إلى الجهاد، واضع رجله في الغرز ويريد أن يمضي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المجاهد أي الجهاد أفضل؟ أنا يا رسول الله رايح الجهاد، ما هو أفضل الجهاد؟ اللي أفضل شيء أفعله الآن أنا في طريقي في الجهاد. ففاجأه النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما توقع، وكان ممكن متوقع أن يقول مثلا أن تموت في سبيل الله، أفضل الجهاد أن تموت في سبيل الله، أو يقول له أفضل الجهاد أن مثلا أن تبذل مالك في سبيل الله في جهادك. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة حق عند سلطان جائر أفضل الجهاد. هذا الجواب مفاجئ، يعني أفضل الجهاد الدعوة إلى الله، أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أفضل الجهاد إيصال كلمة الحق إلى إنسان ظالم، أفضل الجهاد إيصال كلمة المعروف إلى إنسان ظالم وإنسان له مكانه وسلطان. شيء صعب كثير، كيف أنا سأخبره؟ كيف سأقول له؟ لعله يغضب، لعله يشتد، لعله يؤذيني، لعله يضربني، لعله يحبسني، لعله يقتلني. تخيلوا هذا الأمر الصعب أيها الإخوة، الصورة الصعبة. مع هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت بدك تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يا رسول الله أنا ما بقدر دخيلك، ما بدي، وين عم تخاطر فيني؟ قال هذا أفضل الجهاد. طبعا أيها الإخوة كلمة الحق سبق في الدرس الماضي شرحا في الحديث السابق عن هذا المعنى. كلمة الحق لا يشترط عند سلطان جائر، لا يشترط أن تكون بفظاظة، ولا يشترط أن تكون بعنف أو بقوة أو بقهر أو بغلبة، يعني اختر كل. نحن مختلفون في إمكاناتنا وعلاقاتنا، فينا أناس يجلسون مع سلطان، وفينا أناس يجلسون مع مدراء، وفينا أناس يجلسون مع أناس بسطاء، وفينا أناس يجلسون مع عامة الناس. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب من الكل، يلي بيقعد مع عامة الناس، ويلي بيقعد مع أمراء الناس، ويلي بيقعد مع أغنياء الناس، ويلي بيقعد مع وجهاء الناس. المهم كل واحد بيناتنا في الدائرة التي يستطيع أن يوصل إليها الخير فليفعل. وليعلم من قدر له أن يجالس سلطانا وكان هذا السلطان جائرا، فإن استطاع أن يوصل له كلمة الحق وكلمة الخير أن هذا جهاد عظيم. تفضل.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين

0: ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قولهم تأطروهم أي تعطفوهم ولتقصرن أي لتحبسن.
1: هذا الحديث يتحدث في عقوبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي قصة قوم قبلنا جاءوا وما أمروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر لسبب أي سبب، مو فاضين، عندي التزام، خاف، بتلبك، بتلعثم، شو دخلني، ما هذه خاصة، لسبب من الأسباب. المهم بأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. فالحديث يتحدث عن عقوبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل جماعي، يعني كل الناس ما عاد أمرت بالمعروف ولا نهيت عن المنكر. حديث مهم إن شاء الله في الدرس القادم نتابع في شرحه. نسأل الله العظيم أن يجعلنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر وأن يجري هداية الخلق على أيدينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
3: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة

0: سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: قول دواء قول.
3: يا سلام.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية السادسة إلى الآية الثالثة والثمانين من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية السادسة إلى الآية الثالثة والثمانين من سورة هود.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لك الحمد حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على نبيك المصطفى كثيرا كثيرا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 4 من آب أغسطس لعام 2026. واشنطن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن الحديث يجري حاليا على إعادة فتح مضيق هرمز بحلول اليوم الثلاثاء بشكل كامل. وقال ترامب إن هذه هي فرصة طهران الأخيرة لإبرام اتفاق، وإن المرحلة الثانية من المفاوضات تتضمن تجريد إيران من أي قدرات نووية، مشيرا إلى أنه لم يغير موقفه بهذا الشأن. وعاد الرئيس الأمريكي تأكيد معلومات صرح بها من قبل، إذ قال كنا نعتزم توجيه ضربة لإيران، وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق، مشيرا إلى أن إيران لا يمكنها فرض رسوم في مضيق هرمز، فلدينا سيطرة بحرية كاملة. وجاءت التصريحات بعد هجوم حاد شنه ترامب على القيادة الإيرانية، متهما إياها بانتهاج سياسة تقوم على ازدواجية المواقف والتناقض في التعامل مع واشنطن. وقال ترامب إن المسؤولين الإيرانيين يطالبون بعقد اجتماعات ومفاوضات، ثم ينفون في الوقت ذاته وجود أي محادثات، واصفا سلوكهم بأنه مخادع بشكل لا يصدق. وأشار إلى أن طهران تدعو إلى التفاوض بينما تواصل الترويج لمواقفها بشأن إدارة مضيق هرمز وفرض نفوذها عليه. وشدد الرئيس الأمريكي على أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة أمريكية تامة، مضيفا أن إيران لن تحصل على أي شيء ما لم ترغب الولايات المتحدة في ذلك، أو ما لا يتم التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل. كما جدد تأكيده أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الاثنين أنها غيرت مسار 44 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين، وأجرت عمليات تفتيش لسفينتين أخريين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلانه الاثنين وجود مفاوضات جارية مع إيران، موضحا أن واشنطن تجري مباحثات مع الجانب الإيراني بشأن شكل العملية التفاوضية، على أن تنطلق جولة جديدة من المحادثات في وقت لاحق من اليوم. وكشف ترامب في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة كانت على وشك تنفيذ هجوم واسع النطاق ضد إيران قبل أن يتم إلغاؤه في اللحظات الأخيرة، وقال إن الضربة العسكرية المخطط لها ستكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبت منه التراجع عن ذلك. في المقابل، نفى مسؤولون إيرانيون كعادتهم أن تكون طهران قد طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن شن هجمات ضدها، ووصفوا تصريحات ترامب بأنها ادعاءات غير صحيحة، مؤكدين أن القوات الإيرانية في حالة تأهب كامل للتعامل مع أي تطورات محتملة. قطاع غزة. قال مجلس السلام في غزة عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع، فيما أدانت الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة. وأوضح المجلس في بيان له مساء أمس أن نزع السلاح بشكل كامل من قطاع غزة شرط أساسي من ترتيبات المرحلة المقبلة،
مشددا على أن الهدف النهائي للعملية واضح وغير قابل للجدل، ويتمثل في إزالة جميع مظاهر التسلح والانتقال من واقع حكم السلاح إلى نظام حكم مدني. وأضاف أن خطة نزع السلاح تشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة على حد سواء، فضلا عن الأنفاق، في إطار عملية شاملة تستهدف إنهاء البنية العسكرية الفلسطينية في القطاع. وأشار المجلس إلى أن تنفيذ عملية نزع السلاح سيجري تحت إشراف قوة الاستقرار الدولية وبمتابعة لجنة مختصة للتحقق من الالتزام ببنود الاتفاق وضمان إنجازها وفق الآليات المتفق عليها. وعقب اللقاء كتب رئيس مجلس السلام بغزة نيكولاي مالادينوف في تغريدة له على منصة إكس: كان يوما طويلا في القدس، عقدت خلاله اجتماعا مع رئيس الوزراء نتنياهو وفريقه. هذه هي بداية المرحلة الصعبة ولم أدعي عكس ذلك قط. معظم ما نقوم به الآن يفتقر إلى الإثارة، فهو عمل بطيء وشاق وشديد الدقة والتعقيد. وردا على تصريحات مجلس السلام الأخيرة، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس: إن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. وطالبت حماس ردا واضحا ورسميا من مالادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه. وكان مجلس السلام قد أكد في بيان صدر الجمعة الماضية ضرورة التزام إسرائيل بالوفاء الكامل والفوري بجميع التزاماتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، وعلى رأسها وقف العمليات العسكرية دون تأخير، وشدد على أن الانتقال من أي مرحلة إلى المرحلة التالية يظل مشروطا بالتحقق الميداني من تنفيذ واستكمال التزامات المرحلة السابقة. مدريد. أعلنت سلطات مدينة سبتة أن ما بين 3,000 إلى 5,000 مهاجر لا يزالون في المدينة الخاضعة للسيطرة الإسبانية بعد عودة أكثر من 69,000 مهاجر إلى المغرب، فيما نفت الحكومة الإسبانية تلقي أي تحذيرات استخباراتية مسبقة بشأن موجة العبور الجماعي غير النظامي خلال الأيام الماضية. وقال حاكم مدينة سبتة المحتلة من قبل إسبانيا إخوان خيسوس فيساس خلال مقابلة نقلتها وكالة أوروبا بريس: إن عدد المهاجرين الذين لا يزالون داخل سبتة يبلغ نحو 3,000 إلى 5,000، مضيفا أن الوضع في المدينة لم يعد إلى طبيعته بعد،

ظل استمرار وجود آلاف المهاجرين والضغط على مرافق الاستقبال. وأعلن مستشار الرئاسة في سبتة ألبرتو جايتان أن المدينة تستقبل حاليا 882 قاصرا مهاجرا، مما يمثل تجاوزا للطاقة الاستيعابية العادية. وقال في مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية نقلتها وكالة أوروبا بريس إن الطاقة الاستيعابية العادية التي تحددها الحكومة المركزية للمدينة تبلغ 29 قاصرا فقط. وأوضح أن سلطات المدينة تعمل على إعادة تنظيم مرافق الاستقبال وتجهيز منشأتين إضافيتين لإيواء القاصرين الموجودين حاليا. وينص قانون الهجرة الإسباني على وضع القاصرين الأجانب غير المصحوبين من ذويهم تحت رعاية الجهات العامة المختصة بحماية القاصرين. مضيق هرمز. تسابق طهران ومسقط الزمن لاحتواء تداعيات التصعيد الإقليمي والتوصل إلى تفاهم بشأن إدارة مضيق هرمز في وقت كشف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات دبلوماسية مرتقبة مع إيران. ومع احتدام التجاذبات بين التهديد بالتصعيد العسكري والجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء الأزمة، لا يزال الخلاف قائما بشأن آليات إدارة الممر المائي الاستراتيجي وسط اضطراب حركة الملاحة الدولية وتزايد المخاوف من انعكاسات الأزمة على أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط. وأفادت مصادر إقليمية بأن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا يحظى بدعم خليجي لإدارة الممر المائي يتضمن فرض رسوم طوعية على المستخدمين، لكن لم ترد تعليقات مباشرة من الجانب الإيراني حول هذا العرض. وتسعى طهران للاحتفاظ بسلطة إدارية على المضيق وبالقدرة على فرض رسوم خدمات على السفن، في حين ترفض واشنطن فرض أي رسوم وتصر على أن يظل مضيق هرمز ممرا مائيا دوليا بعيدا عن السيطرة الإيرانية. وكانت وكالة أنباء إيرانية قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن وزير الخارجية عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات تركز على الاتفاق على مسار جديد عبر المضيق يكون عبارة عن طريق واحد يتضمن ممرات للدخول والخروج، مضيفا أن ذلك لا علاقة له بفتح أو إغلاق مضيق هرمز، فهذه مسألة منفصلة. وفي الوقت ذاته أكد بقائي أن الوضع في المضيق المتنازع عليه لن يعود إلى حالته التي كان عليها ما قبل الحرب، مشددا على أن طهران تحركت بناء على مصالحها الخاصة ولن تغير قراراتها تحت تأثير التهديدات أو الترهيب. روما. تدخل المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل جولتها السابعة في روما من الرابع إلى السادس من أغسطس آب الجاري، وهي الثانية في العاصمة الإيطالية والأولى منذ اختبار المناطق التجريبية على الأرض. فبعد انسحاب إسرائيلي محدود من أطراف زوطر الغربية وانتشار الجيش اللبناني فيها، ينتقل النقاش في مبدأ الإطار إلى الخرائط، أين تنسحب إسرائيل، من يتسلم الأرض، من يقيم أداء الجيش اللبناني، ومتى تبدأ المرحلة التالية. ويذهب لبنان إلى الجولة رافعا سقف مطالبه بشأن الانسحاب، إذ نقل وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عن رئيس الحكومة نواف سلام تأكيده السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان، غير أن هذا المطلب يطرح وسط تفجيرات إسرائيلية متواصلة في الجنوب وانقسام لبناني بشأن جدوى التفاوض وتوتر متصاعد بين واشنطن وطهران. وبدأ المسار الحالي قبل 4 أشهر وانتهى بأول اختبار ميداني في الجنوب،
فقد عقد الطرفان 5 جولات تفاوضية في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية، وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة في المناطق التي تدخلها الدولة. وفي الجولة 6 التي عقدت في روما منتصف يوليو تموز الماضي، اتفق الطرفان على منطقتين تجريبيتين، إحداهما محتلة والأخرى متاخمة للمواقع الإسرائيلية، على أن تستكمل التفاصيل الميدانية في اجتماع عسكري. ثم انسحبت القوات الإسرائيلية من أطراف زوطر الغربية وانتشر الجيش اللبناني فيها، وأدرجت بلدتا فرون وصريفة ضمن العملية، لكن المحلل السياسي في يديعوت أحرونوت إتمار أيخنر رأى أن الانسحاب الفعلي تركز في زوطر لأن البلدتين الأخريين لم تكونا ضمن المواقع التي تتمركز فيهما القوات الإسرائيلية. وبرزت قراءتان لما جرى إذ قدمه لبنان بوصفه بداية لعودة الدولة وانسحابات متتالية، بينما عدته التغطية الإسرائيلية اختبارا لقدرة الجيش اللبناني على منع عودة حزب الله. وكشف أول احتكاك ميداني هشاشة التفاهم بشأن حدود المنطقة بعدما اتهم الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية بإطلاق النار قرب وحداته، في حين قالت إسرائيل إن جنودها أطلقوا طلقات تحذيرية بعد تجاوز قوة لبنانية النطاق المحدد. القاهرة. استيقظ سكان مدينة القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المصرية فجر أمس في تمام الساعة 3 صباحا بتوقيت القاهرة على هزة أرضية أثارت حالة من الهلع والذعر بين المواطنين. وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن قوة الزلزال بلغت ما بين 5.2 و5.6 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن مركز الهزة وقع على بعد 61 كيلومترا شمال شرق مدينة شرم الشيخ. من جانبه أكد الهلال الأحمر المصري أنه لم يتلقى حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية. وسرعان ما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى منصة لتوثيق لحظات وقوع الزلزال عبر مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة وهواتف المواطنين أظهرت تفاصيل اللحظات الأولى للهزة. ووثقت عدة مقاطع اهتزازا عنيفا لمحتويات المنازل في مناطق متفرقة، وخرج العديد من السكان إلى الشوارع خوفا من حدوث هزات ارتدادية. وأظهر مقطع فيديو حالة من الهلع لدى سائح في أحد فنادق القاهرة، ووثق شاب ظهور تشققات جديدة في أساسات منزله شرق القاهرة عقب وقوع الهزة. وفي تعليق على الحادثة أوضح العالم والباحث الدكتور عصام حجي أن الزلزال يندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي المعروف في نطاق خليج السويس والعقبة، قائلا الزلازل ظاهرة طبيعية لا يمكن التنبؤ بها، ولكن يمكن الحد من مخاطرها عبر رفع درجة الوعي وتطبيق معايير البناء المقاوم للزلازل وتطوير شبكات الرصد. دمشق. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أمس رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق، وفي زيارة هي الأولى لبارزاني منذ تولي السلطات الجديدة الحكم، ركزت المشاورات على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية قسد في إطار الدولة، وفق ما أفاد مصدران رسميان سوريان لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفادت الرئاسة السورية في بيان بأن الرئيس الشرع استقبل بارزاني وبحث معه سبل تعزيز التعاون والتنسيق لا سيما في المجال الاقتصادي،
إلى جانب أوضاع المنطقة وقضايا ذات أهمية مشتركة. وبينما أكد برزاني

0: ألف مسافر عبر منفذ جوسي الحدودي مع لبنان منذ بداية العام الحالي، بين قادمين إلى سوريا ومغادرين منها، وذلك في ظل حركة نشطة عبر المعبر حسبما أفاد تلفزيون سوريا. ونقل التلفزيون السوري عن الهيئة قولها إن كوادر المنفذ تواصل تقديم خدماتها للمسافرين والعمل على تسريع إنجاز المعاملات وضمان انسيابية حركة الدخول والخروج. وأضافت الهيئة أن منفذ جوسي استقبل خلال الفترة نفسها نحو 150 ألف مواطن سوري عادوا طوعا إلى البلاد، مشيرة إلى تسهيل إجراءات دخولهم وتقديم الخدمات اللازمة لاستقبالهم بصورة منظمة وآمنة. وتأتي الأرقام المسجلة في منفذ جوسي بالتزامن مع حركة عبور نشطة عبر منفذ جديدة يابوس الحدود مع لبنان، الذي شهد منذ بداية العام الحالي عبور نحو 1.7 مليون مسافر في الاتجاهين. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق عودة نحو 1.3 مليون سوري إلى مناطقهم خلال العام الماضي 2025، مشيرة إلى ارتفاع أعداد العائدين بنحو 3 أضعاف مقارنة بعام 2024. بيروت. أصدر القضاء اللبناني أمس مذكرة توقيف وجاهية بحق السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضده من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه. وكان دبور قد نفى في تصريحات سابقة هذه الاتهامات، محملا ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية الملاحقات القائمة بحقه. وقال المصدر القضائي اللبناني أصدر مدعي عام التمييز مذكرة توقيف بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور بعد استجوابه في النيابة العامة التمييزية، وأضاف أن القضاء حول الملف إلى مجلس الوزراء ليبلغ السلطة الفلسطينية أن دبور موقوف في لبنان، وطلب إرسال ملفه القضائي إلى لبنان من السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمه إليها عبر الحكومة اللبنانية. وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت دبور بداية خلال إبريل نيسان في مطار بيروت بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه من القضاء الفلسطيني للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد واختلاس أموال خلال توليه منصبه في بيروت بين عامي 2012 و2025، وأفرج عنه بعيد ذلك بموجب سند إقامة ومنع من السفر قبل أن يمثل مجددا أمام القضاء. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 4 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، مع انتهاء التخفيض المؤقت على ضريبة الوقود يواجه سائقو الأجرة والتوصيل في أستراليا ضغوطا مالية متزايدة، مع توقع ارتفاع أسعار البنزين بنحو 17 سنتا للتر الواحد. ويقول سائقو التاكسيات إن تكلفة الوقود كانت مرتفعة أصلا، حيث يضطر السائقون إلى تعبئة خزانات سياراتهم 4 مرات أسبوعيا، ما يلتهم جزءا كبيرا من دخلهم مع اتساع رقعة أستراليا. ويؤكد السائقون إن عددا متزايدا من السائقين بدأ يفكر في بيع سياراته العاملة بالبنزين والانتقال إلى السيارات الكهربائية لتقليل النفقات، ويطالبون الحكومة بتقديم دعم مؤقت للعاملين في قطاع النقل والتوصيل إلى حين استقرار الأسعار، وحذروا من

أن استمرار الارتفاع قد يدفع كثيرين إلى التوقف عن العمل، كما شككوا في قدرة الرقابة الحكومية لوحدها على منع محطات الوقود من استغلال الزيادات ورفع الأسعار بصورة أكبر. كامبرا. أظهرت بيانات شركة كوتاليتي المتخصصة في تحليلات سوق العقارات إن أسعار المنازل على المستوى الوطني تراجعت بنسبة 0.7% وذلك خلال الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري منذ كانون الأول ديسمبر عام 2022. كما تباطأ معدل النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 5.3% بعدما كان يسجل نموا من 2% في وقت سابق من هذا العام. وسجلت سيدني وملبورن أكبر سوقين للعقارات في أستراليا أكبر التراجعات، حيث انخفضت أسعار المنازل بنسبة 1.4% في سيدني و 1.2% في ملبورن، وأصبحت أسعار المنازل في كلتا المدينتين أقل بأكثر من 5% مقارنة بأحدث مستوياتها القياسية. كما سجلت بريسبن وأدلايد اللتان شهدتا ارتفاعات قوية في الأسعار خلال الفترة الماضية، تراجعا بنسبة 0.6 و0.2% على التوالي. أما في بيرث التي حققت أقوى نمو سنوي بين جميع العواصم الأسترالية بنسبة 21.8%، فقد بقيت الأسعار مستقرة إلى حد كبير مع ارتفاع طفيف بلغ 0.1%. وقالت شركة كوتاليتي إن انخفاض المنافسة بين المشترين وارتفاع عدد العقارات المعروضة للبيع مقارنة ببداية هذا العام يمنح المشترين الذين ما زالوا في السوق خيارات أوسع وقدرة أكبر على التفاوض. ورغم انخفاض الأسعار فإن التراجع تركز بشكل رئيسي في العقارات الأعلى سعراً، ما يعني أن المشترين لأول مرة لم يحققوا استفادة كبيرة، خصوصا في ظل تراجع قدرتهم على الاقتراض بعد 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال هذا العام. وفي المقابل واصلت أسعار الإيجارات ارتفاعها نتيجة انخفاض معدلات الشواغر. ويقول الخبراء إن متوسط الإيجارات على المستوى الوطني ارتفع بأكثر من $200 أسبوعيا خلال السنوات الماضية، لكنهم أشاروا إلى وجود تساؤلات بشأن مدى قدرة الإيجارات على مواصلة الارتفاع رغم استمرار ضيق المعروض في سوق الإيجارات. سيدني. ستختبر ولأول مرة الادعاءات الموجهة إلى المذيع الإذاعي السابق ألان جونز، والذي يقال إنه اعتدى جنسيا على عدد من الرجال خلال فترة شهرته الواسعة في سيدني بشكل كامل. وقد مثل جونز البالغ من العمر 85 عاما أمام المحكمة المحلية في أولى جلساتها المطولة بعد أن دفع ببراءته من 22 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي دون رضا الطرف الآخر. وقدم 6 مشتكين ادعاءات ضد جونز بأنه اعتدى عليهم جنسيا أو تحرش بهم جنسيا بين عامي 2003 و2020 في مواقع مختلفة في مدينة سيدني ومنطقة المرتفعات الجنوبية لولاية نيو ساوث ويلز. ولا يمكن الكشف عن هوية أي من المشتكين لأسباب قانونية، ومن المقرر أن يبلغ الادعاء قاضي محكمة داونينج سنتر المحلية بأن المذيع المخضرم لمس أعضاء رجلين التناسلية أثناء قيادتهما السيارة وتحرش برجلين آخرين في مناسبات عامة. كما يتهم المدرب السابق لفريق ويلبيز للرجبي بتقبيل 4 من المشتكين دون رضاهم، 3 منهم في مناسبات متعددة. ويذكر أن جونز قد اتهم أيضا بتقبيل 4 من المشتكين دون رضاهم، 3 منهم في مناسبات متعددة مختلفة. وأفيد أن بعض الرجال تعرضوا لاعتداءات جنسية متكررة، حيث وجهت 8 تهم لضحية 91 لأخرى. ونفى جونز مرارا وتكرارا هذه الادعاءات مصرحا في ديسمبر كانون الأول 2024
وبعد شهر من اعتقاله بأنه لم يعتدي جنسيا على هؤلاء الأشخاص، وقال إن هذه الادعاءات إما لا أساس لها من الصحة أو أنها تشوه الحقيقة، والقانون يفترض إنني بريء وأنا بريء. ويأتي مثول مقدم البرامج الحوارية السابق أمام المحكمة والذي طال انتظاره بعد أكثر من عام ونصف العام من اعتقاله مرتديا بدلة رياضية خضراء في شقته الفاخرة بمنطقة سيركلاكي في سيدني، وجاء ذلك عقب تحقيق استمر لأشهر في ادعاءات نشرت في صحف القناة التاسعة. ولمع نجم جونز بعد أن بدأ العمل الإذاعي عام 1985، وأصبح محاورا بارزا قادرا على استجواب القادة مع التعبير عن آرائه المحافظة الصريحة، وعمل مع محطة إذاعة سيدني قبل انضمامه إلى المحطة المنافسة 2GB، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا لفترة طويلة. ومن بين العديد من الجدالات التي أثيرت حول تلميحه إلى أن والد رئيسة الوزراء السابقة جوليا جيلارد مات خجلا، وعلى تشجيعه رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أوردرن على تلقي بعض الصفعات، وكان جونز قد درب منتخب أستراليا الوطني للرجبي للرجال المعروف باسم الوالبيز، وقادهم للفوز في عامه الأول عندما حققوا سلسلة انتصارات متتالية في جولتهم في الجزر البريطانية، وقد حاز على العديد من الجوائز تقديرا لإسهاماته في مجال التدريب الرياضي والإعلام. سيدني. انهار مبنى في ضاحية أولتيمو بوسط مدينة سيدني، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص واستدعى استجابة طارئة واسعة النطاق. وقد انهار جزء من جدار بالقرب من محطة وقود شيل في شارع واتل قبيل الساعة 11 صباحا من يوم أمس الاثنين، مما أدى إلى احتجاز عدد من العمال تحت الأنقاض. وأبلغت هيئة إسعاف ولاية نيو ساوث ويل صحيفة الديلي ميل إنه تم نقل رجل إلى مستشفى رويال برينس ألفريد ورجل آخر إلى مستشفى سان فينسنت، بينما تم تقييم حالة 5 أشخاص آخرين في موقع الحادث. وقال أحد المارة إنه كان متوقفا بسيارته أسفل الجدار قبل دقائق من انهياره، وأضاف قائلا: لقد سمعت ضجيجا غير طبيعي فحركت دراجة نارية وبعد دقيقتين انهار الجدار، لقد صدمت وتفاجأت وأشعر أنني محظوظ لكنني آمل أن يكون المصابون بخير. كامبرا. رفضت المحكمة الفيدرالية في أستراليا دعوى قضائية مرفوعة ضد زعيمة حزب أمة واحدة السناتورة بولين هانسون، والتي اتهمت فيها بالإساءة والتمييز ضد المسلمين في تصريحات علنية سابقة. وكان المجلس الإسلامي قد رفع الدعوى عقب تصريحات هانسون التي دعت فيها إلى حظر الهجرة الإسلامية، معتبرة أن هذه الشريحة لا تتوافق مع القيم والثقافة الأسترالية السائدة في المجتمع المحلي. وجاء حكم القاضي ليؤكد أن تصريحات السناتورة تقع تحت بند حرية التعبير السياسي والمحمي قانونا، وإنها لم تتجاوز الحد الذي يشكل تحريضا مباشرا على الكراهية أو العنف بموجب القوانين الحالية. وأثار هذا الحكم القضائي حالة من الجدل الواسع في أستراليا بين مؤيدين يروه انتصارا لحرية الرأي، ومنددين يعتبرونه تساهلا يفتح الباب لاستمرار الخطابات التمييزية ضد الأقليات بأستراليا. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء، طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: أنها دول في الغرب تنصرنا،
1: دول الشرق تعطينا أمانينا،
0: أم أنها دول في الغرب تنصرنا.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street.

0: تشكيلة أو كيس موجوداً هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938 شاي أحمد شهرة عالمية نكهة أممية مذاق راقي وطعم لذيذ نحن نبيع بالجملة فقط اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بثمانة
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل ودغري مقابل شستر هيل سكوير جربونا ولن تندموا ابدا الجنة بشستر هيل
3: شوفتي اغلى الحبايب لها في قلبي مكانة
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190 وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, هوكستون بارك
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road, Chester Hill
5: والتليفون
4: 9644-8727
5: All دواء
4: يا سلام
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة
1: سهل كتير MAK لتعليم القيادة هي الحل معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس
6: الحمد لله هيك طمنتيني عندك رقمة؟
1: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها سجل عندك 04-668-4098

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: فضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب المقرئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية يتلو علينا سورة السجدة بكاملها.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قليلا ما تشكرون.

0: استمعنا خاشعين لفضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب المقرئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية، تلا علينا سورة السجدة بأكملها.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على

عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وحياكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات على مائدة القرآن في حوار قرآني خاشع ممتع لذيذ في سورة يوسف. كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن المشهد الذي انفتح في السورة على سؤال الفتيين اللذين في السجن ليوسف عليه السلام حول الرؤى التي رأياها. أحدهما قال ليوسف: إني أراني أعصر خمرة. والآخر قال ليوسف: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وذكرنا وقتها أن كلام هذين الفتيين بهذه التلقائية مع يوسف عليه السلام حول اللجوء إليه باعتباره محسنا من المحسنين، باعتبار هذا السمت الطيب وهذا السلوك الراقي حتى في السجن حيث تضيق الأخلاق. تعرفوا يا جماعة، الإنسان قد يتجمل إذا كانت رفقته مع صاحبه بالساعة والساعتين، لكن إذا كانت الرفقة طويلة تنكشف عند ذلك أخلاق الرجال، ولذلك جعلوا السفر
3: يسفر
2: عن أخلاق الرجال. أحسن الله إليك يا شيخ عبد الله. إحنا قبل أن نستكمل الحديث أرحب بأخوي الحبيبين الكريمين عبد الله التميمي ومحمد عقل، وأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات من بعد ومن قبل كذلك على مائدة القرآن لنتناول بقية هذا المشهد فيما تكلم به يوسف عليه السلام وما أجاب به على سؤال هذين الفتيين. لكن أنا أقترح أنه محمد يقرأ علينا من قول الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، ولنأخذ المشهد بعموميته لكن عند التدبر نبدأ حيث توقفنا في المرة الماضية. تفضل.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك، تلاوة طيبة خاشعة، لكن انظروا إلى أنه أول ما يثير انتباهي أنه حتى هذه اللحظة التي ختم محمد تلاوته فيها لم يأتي جواب يوسف على سؤال الفتيين، الجواب في الآية التالية.
2: وبعدين في شغلة فعلا واضحة جدا، متقمص رد أبوه عليه في تفسير الرؤيا تقمص رهيب، وهذا فعلا بيبين أنه يعني الولد في الصغر إذا أبوه بيرد عليه رد سواء جيد أو سيء بنقله عنه. فأبوه إيش صار يحكي له؟ أنه أنت يعني ربنا بنعم عليك ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك. وهو لما أجي يفسر لهم الحلم برضو أو الرؤية برضو استعمل هذا الشيء، أنه كذلك ربنا يعني علمني واتبعت ملة أبائي إبراهيم فالتقمص هذا جميل. وهاي فعلا إشارة للوالد والوالدة، لما يجي ابنك الصغير يسألك سؤال كون حريص على الرد، لأنه تقريبا راح يتقمص هذا الرد بس يكبر.
1: صحيح، إحنا نلاحظ هذا. أولا جزاك الله خيرا، يعني مثل هذا الربط رائع جدا ما بين جواب يعقوب على سؤال يوسف لما قص عليه الرؤيا وهو صبي صغير، هذا الذي ذكرته السورة في أولها، وما بين رد يوسف على سؤال الفتيين إذ يقصان عليه الرؤى. فعلا في رد جميل والله، كأن يوسف يتقمص شخصية أبيه إذ يرد على هذين الفتيين وهما يقصان عليه الرؤى. للأمانة هذه النقطة التي ينبه إليها عبد الله نقطة جميلة. إحنا ترى بالعموم نتأثر بوالدينا بالعموم، يعني حتى في الكلمات العادية، حتى في المزح، حتى في إلى آخره. يعني الوالد عندي مثلا حفظه الله يستعمل بعض الألفاظ، وحفظ الله أهلكم وأحباءكم، يستعمل بعض الألفاظ وجدتني أستعملها مع أولادي، وأولادي الآن يستعملونها، وقد تكون هذه من قبيل المزح ومن قبيل التعليقات ومن يعني مما يشبه ذلك. فكيف إذا كان الأمر متعلقا بمنهج الحياة؟ كيف إذا كان الأمر متعلقا بعقيدة الإيمان؟ كيف إذا كان الأمر متعلقا بدستور الأخلاق؟ فلذلك فعلا هذه مسألة مهمة يمكن أن نبدأ بها ملاحظاتنا في سياق تدبر هذه الآيات، أن هناك تقمصا أو اقتباسا أو استفادة من كلام يعقوب الذي سمعه يوسف في صغره يقصه الآن ويفيد به هذين الفتيين. كمان خلينا نشوف هذه النفسية الرسالية ليوسف. الواحد مرات بيعرف بعض الأشياء لكنه لا ينقلها، بل بعض الشباب يخجل أن يخرج أمام أصدقائه بمظهر الحكيم اللي بيفهم، اللي بيخاف يعني أنت بتذاكر من ورانا ولا إيه. يعني هناك بعض الشباب اليوم لا يحب أن يظهر بمظهر المثقف أمام أصدقائه، يحب أن يظهر بمظهر يشبه مظهرهم. يعني إيش الاعتناءات؟ ما هي اهتماماتكم؟ والله الكرة، الموبايلات، ألعاب الكذا، إيش بسموها، الكلاش والببجي والإلى آخره. طيب أنت قرأت هذا الكتاب، لماذا لا تكتب مثلا على الفيسبوك كما تكتب عن الأشياء الأخرى إنك قرأت الكتاب الفلاني وأنصح أو لا أنصح به؟ لا لا والله يعلق علي أصدقائي، يعني لا هناك،
0: عشان هيك الصاحب ساحب.
1: ولأجل هذا نعم الصاحب ساحب. قوة شخصية المرء تفرض منهجه في كل تجمع. بعضنا مع الشيوخ شيخ ومع الزعران أزعر، يعني بعضنا يتأثر بالظرف الذي حوله أو البيئة التي تحتضنه، إن خيرا وإن شرا. أنا مع غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي، شيء ما كهذا. لا، يوسف عليه السلام هو يوسف. المرة الماضية تكلمنا عن التناقض، يوسف ليس عنده تناقض، هناك انسجام تام في شخصيته. يوسف الصغير هو يوسف الكبير، يوسف في بيت النبوة هو يوسف في بيت العزيز، هو يوسف في السجن يحمل رسالة واضحة المعالم. ونعطف على هذا الكلام انه فعلا استغل، بعض الناس بيكره كلمة استغل، بيقول كلمة استغل يعني كلمة هيك استغلال، لا استغل من الغلة، لا بأس باستعمال، يستغل او استثمر لا بأس، استثمر فرصة سؤال الفتيين. الى المقطع الذي اتم محمد فيه التلاوة ما كان جاء سؤال يوسف عن الفتيين. الآية التي تليها: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، هذا تأويل الرؤية، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وسنتلوها بعد قليل إن شاء الله. لكن الإنسان صاحب الرسالة يستثمر كل فرصة أو يستغلها لينقل رسالته إلى صدور الناس. هذا فعل يوسف عليه السلام، كان يمكنه أن يقدم هذا الجواب ويكون الجواب على قدر السؤال وانتهى الأمر، لكن الداعية ينظر أي شيء يمكن أن يحتاجه الناس فيه، أو يحتاج هو إلى الناس، أو أن يرى نفسه في موقف، أو يصنع هو هذا الموقف ليبث من خلال ذلك هذه الرسالة. وبعدين الواحد يا جماعة لا يدري أين يقع كلامه، في أي قلب يمكن أن ينبت هذا الكلام ويزهر. يوسف عليه السلام تكلم بهذا الكلام، هذا الكلام هل أزهر في قلب أحد الفتيين بطبيعة الحال الذي بقي على قيد الحياة كما سيظهر بعد قليل،
0: وحتى في الذي صلب،
1: وحتى في الذي صلب لعله تاب إلى الله، لعله إلى آخره.
0: يعني أنا الآن أنظر في الآيات ويوسف عليه السلام يتكلم مع هذين الفتيين في الدعوة إلى الله عز وجل، ويبين لهما العقيدة التي يعتقدها في قلبه: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم بعد آيتين يتكلم لهم عن تأويل رؤياهم: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. كل الهم الذي في قلب يوسف عليه السلام أن هذا الفتى الآخر لا يكون مصلوبا إلا بعد أن يتبع ملة آباء يوسف عليه السلام إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: أحسنت، كلام جميل. همه أن يدرك هذه النفس قبل أن تموت. هناك إشفاق من يوسف عليه السلام تجاه هذين الفتيين، ولذلك لهجة الصدق الساخنة على لسان يوسف ظاهرة. خلينا نحاول هيك نحلل ونتدبر خطاب يوسف عليه السلام مع هؤلاء الفتية أو مع هذين الفتيين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. اللي راحت عليه الحلقة الماضية يرجع يعرف ما معنى هذا الكلام، إذ لجأنا قبل التدبر إلى التفسير. ثم قال: ذلكما، طبعا ذلكما مثل ذلك، ذلكما لأنه يتكلم مع اثنين، ومع ذلك لغة صحيح لو تكلم مع واحد أو اثنين أو جمع قل ذلك فلا بأس، لا بأس في ذلك، لكن إذا كنت تتكلم مع اثنين فقل ذلكما فلا بأس، وإذا كنت تتكلم مع مجموع ذلكم فلا بأس، كل هذا متاح في لغة العرب. ذلكما مما علمني ربي، هذه أول كلمة تطرق أسماع هذين الفتيين تتعلق برب يوسف عليه السلام. وانظروا إلى استعمال لفظ الربوبية، اللي رباني، سيدي الذي أتلقى منه المنهج، مضافا إلى ضمير يوسف ربي، وكأنه يشعرهم من البداية إنه قد يكون لكم أرباب متفرقة، أرباب غيرها الرب، لكن أنا عندي رب هو الذي علمني، فماذا علمتكم الأرباب المتفرقة؟ هناك إشارات، كل كلمة يقولها يوسف وراها مساحة من المعاني،
2: بيأصل عقديا،
1: يؤصل عقديا برسائل بعضها مباشر وبعضها غير مباشر. راح أحكي عن قصة المباشر وغير المباشر، وإذا نسيت ذكروني، في قضية مهمة لابد أن ينبه عليها. ثم عطف لما قال: ذلكما مما علمني ربي. طيب من ربك؟ قد يتبادر إلى ذهن هذين الفتيين أن ربه هو سيده، يعني العزيز، فأراد أن يدفع هذا الوهم: لا لا، ربي غير هذه الأرباب التي يتخذها الناس. ولذلك قال: إني تركت ملة قوم إيش؟ لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يوسف عن أي قوم يتكلم؟ هو تاريخيا ما كان عنده إلا قوم، شو رأيكم؟
0: صحيح،
2: والده وإخوته،
1: والده وإخوته،
2: والعزيز وزوجته،
1: والعزيز وزوجته، والمجتمع المصري. هو يقصد من؟
2: المجتمع المصري طبعا
1: 100%.
0: لأن الفتيان لا يعرفان إلا
1: وهما والفتيان لا يعرفان إلا المجتمع المصري الذي نشأ فيه يوسف عليه السلام. لكن انظروا إلى أنه لم يقل إني تركت ملتكم ملة قومكم، إني تركت ملة قوم، لكن الكلام عند تقرير العقيدة كان في غاية الوضوح، لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فانظر سددك الله إلى مقدار الصراحة في عرض العقيدة. أنا أتلطف في الأسلوب، لكن المضمون عندما يتعلق بالعقيدة ما بصير جامل فيه. لا تجعل المبطل محقا مجاملة له، لأنك بذلك تخدعه، أنت تخدعه بهذه الطريقة، أنت تقوم بما لا ينبغي أن تقوم به في حقه قبل أن يكون ذلك في حقك. إن مقتضى النصح أن تخبر المخطئ بأنه أخطأ في القضايا العقدية، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هو ينقل إليهم الصورة كما هي من غير تجميل، من غير مجاملة، من غير مداراة في المضمون، وإن كان الأسلوب فيه شيء من التخفيف. نعم. واتبعت، تركت ملة، واتبعت، ترك ملة قوم واتبع ملة آخرين. هو عمليا لم يكن على ملة المشركين، يعني لو جئنا لنفكر في اللفظ بدقة، تركت. إني تركت ملة
0: يعني كنت
1: قوم
0: على.
1: يعني هل يفهم من ذلك إني كنت على هذه الملة؟ قد يتبادر إلى الذهن إنه نعم كان على هذه الملة، لكن الذي نجزم به أنه لم يكن أبدا على ملة الشرك، وحاشا أن يكون مثل هذا العنصر الفريد من البشر على ملة الشرك. لكن لماذا استعمل إني تركت ملة قوم؟ طبعا طيب ممكن واحد يقول لي يعني كذب عليهم.
2: لا، هو ممكن أنه يعني عرضت عليه كونه كان في بيتهم،
1: عرضت عليه لم يلتفت إليها، تركت، فالترك لا يقتضي أنه كان لزوما، لا يقتضي أنه كان قبل ذلك على هذه الملة. طيب إذا لم يكن كذلك فلماذا استعمل كلمة الترك هنا؟ أنا أظن أنه يحفزهم لترك الملة التي هم عليها من الشرك، لكن بأسلوب كمان غير مباشر.
2: يا سلام.
1: الرسائل الخفية. فلما قال لهم تركت ملة قوم في مقابل الترك، طيب تركت الملة ومكثت بلا ملة، قال لا، واتبعت ملة مين؟
0: آبائي.
1: مين آبائي؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وظاهر أن هذه الأسماء كانت معروفة، ومن لا يعرف إبراهيم عليه السلام وأبناء إبراهيم وذرية إبراهيم؟ الذي لم يكن معروفا أن يوسف الصديق هذا
0: هو ابن
1: السجين هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذه القصة. طيب استحضار هذه الأسماء الكبيرة لماذا؟ ما الفائدة منه؟ يعني يمكن أن تجول أذهاننا في محاولة فهم الرسائل التي يريد يوسف عليه السلام أن ينقلها الآن.
0: إن هذه الأسماء يرتبط معها دائما توحيد الله عز وجل.
1: أحسنت، هذه نقطة مهمة،
2: وإنه ما جاء بملة جديدة،
1: وهذه نقطة أخرى جميلة جدا. والانتساب إلى مثل هؤلاء الأكابر مما يلقي الثقة في نفوس هذين الفتيين. يعني أنت من سلالة عريقة، عريقة في التوحيد، عريقة في الدين، وإبراهيم الكل يقدره ويعظمه، الكل، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. انظروا إلى اليهود وإلى النصارى وإلى المسلمين وإلى المشركين عبدة الأوثان من قريش الذين كانوا يعظمون بيت إبراهيم. فإبراهيم معظم في كل الديانات وعلى كل الألسنة وعند كل الشرائع السماوية. إذا كان ذلك كذلك فهو يتوسل بذكر هذه الأسماء وانتسابه إلى هذه الأسماء ليدخل إلى قلوب أو إلى قلبي هذين الفتيين. شوفوا يا جماعة ما أجمل البعد العشائري إن وظف في الخير.
2: يا سلام،
0: رائع.
1: بعد عشائري، كلهم أنا ابن فلان وعلتان، بس مش أنا ابن فلان وعلتان فبذلك أنا أريد أن أخذ وظيفة غيري ممن هو أحق مني به. مش أنا ابن فلان وعلتان لذلك يجوز لي ما لا يجوز للآخرين. ليس معنى أنا ابن فلان وابن علتان معنى ذلك أنا أظلم الآخرين وأتكبر عليهم وأستعلي، لا. ما أجود وأجمل العشائرية، هذه نقطة قوة ليست نقطة ضعف بالمناسبة. بعض الناس يتذمر، شو بالمناسبة العرب عشائر، العرب عشائر، يعني ليس هناك عربي بلا عشيرة. ما يقابل العشائر في العرب الأسباط في بني إسرائيل، بنو إسرائيل أسباط هكذا يقول المفسرون، والعرب عشائر. العشائرية قد تستخدم استخداما إيجابيا كما فعل يوسف، وقد تستعمل استعمالا سلبيا، كما أنه في بعض الأحيان نرى مثلا في الجامعات مشكلة صارت يعني بالمعنى السلبي لقوله انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بالمعنى السلبي لذلك.
2: وكما قبائل قريش يعني كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أنه يعني من بنو هاشم يطلع منهم رسول، ليش مش منا؟
1: هذا بعد سلبي كذلك، أحسنت.
2: صحيح.
1: يعني من المواقف هي المضحكة والمبكي أو المؤلمة لكنها ظريفة. يتحاور أحد الصحابة مع أحد أتباع مسيلمة، مسيلمة من بني حنيفة، محمد صلى الله عليه وسلم من مضر، مضر أصل قريش. فالصحابي بيقول له بالله تظن أن مسيلمة صادق؟ بيقول له لا والله أنا عارف أن مسيلمة كذاب، لكن كذاب بني حنيفة أحب إلي من صادق مضر.
2: يا سلام.
1: والله هاي المشكلة اللي بتصير مرات، أحكي لكم بشكل مباشر في الانتخابات. أنا بعرف أنه ابن عيلتي أو ابن عشيرتي أزعر عفوا، وبعرف أنه المرشح الثاني محترم صاحب عقل ودين ونظيف إلى آخره، بروح بقدم هذا البعد بشكل سلبي على البعد الآخر، بعد النزاهة والشفافية والصدق، وهذه أمانة وهذه خيانة للأمانة، لابد أن يوضع الأمر بهذا النصاب تماما. طيب إحنا قبل أن نستكمل قرأنا قوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا، خلينا نخرج إلى فاصل ونعود من بعده لنواصل، فخليكم معنا حياكم الله.
3: إنتاج إذاعة حسنى.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله مرة أخرى ومرات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا قبل الفاصل نتدبر خطاب يوسف عليه السلام للفتيين، وقفنا عند قول الله تعالى على لسان يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب أبوه، وإسحاق جده، وإبراهيم
1: جد أبيه.
0: آبائي، هذه هنا مسألة لغوية، الأب والجد وإن على يسمون
1: أب،
0: يسمى أبا، نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك. ما كان، انظروا إلى هذا الكلام وهذه الطريقة. هناك فرق بين قولي لا نشرك بالله وبين قولي ما كان لي أن أشرك بالله. نفي الكينونة هنا أبلغ في نفي الفعل، وهذا أسلوب قرآني في بعض الأحيان: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى، ما كان كذا، تكررت في القرآن عدة مرات. هذا الأسلوب أبلغ في النفي، إذ مجرد النفي يحصل به المعنى، لكن نفي الكينونة، كينونة الفعل، ما كان ليفعل كذا، هذا أبلغ. يوسف عليه السلام يرى أن الشرك جريمة كبيرة لا يقادر قدرها، وبالتالي هذا ينافي هذه السلالة الذهبية، إبراهيم وإسحاق ويعقوب: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هذا أعلى بكثير وأجل من أن يقع منهم مثل هذا الفعل المنكر والقبيح.
1: كأنه هون يوسف عليه السلام لأول مرة يظهر منهم أباؤه، أو من أين هو، من أين يسمى.
0: والله لعله هو، على أي حال فيما نعلمه، هذا أول تصريح من يوسف عليه السلام في السورة. هذا التفاتة لطيفة،
1: من هو
0: أول تصريح ليوسف في السورة؟ أنه أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان. هل قال هذا الكلام من قبل؟ لا نعلم إن كان قد قاله، لكن ما قصه علينا القرآن. لكن فعلا إحنا الذي نراه والذي يبدو أنه هذا أول تصريح يصرح به، لعل الأمر اقتضى هنا أن يصرح، ولعل ادعاءه هناك في بيت العبودية لم يكن مقبولا، أو لعله سيكون في محل التكذيب، إذ هو عبد ثم يقول أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ومن الذي سيصدق ذلك؟
1: وأول مرة يصرح بعبادته لله وحده،
0: وهذا أول مرة يصرح بها مما نرى. يعني هل يمكن أن يكون قد صرح بذلك، أو دعا بعض الناس أثناء وجوده في بيت العزيز؟
1: ممكن دكتور، السؤال بنفس السياق، أنه ربما يعني جاءه وحي النبوة أن يكون نبيا وهو في السجن،
0: وهذا كذلك محتمل. إن لم يكن كذلك، يعني كل هذا احتمالات بطبيعة الحال، يعني إحنا
1: كون القصة فيها
0: فجوات
1: كثيرة لا فائدة من وجودها
0: بالضبط،
1: لكن في مجال التدبر ممكن أن الواحد يسرح.
0: نحن نتداولها على سبيل التدبر سريعا. أنا أستبعد أنه يوسف مكث كل تلك السنوات في بيت العزيز ولم يدعو إلى الله تعالى، لكن يمكن لم يدعو إلى الله تعالى بأسلوب إيش؟
1: صريح.
0: لعله دعا إلى الله تعالى، بل نحن واثقون تقريبا أنه دعا إلى الله، وأنه ترك أثرا، حتى ترك أثرا في امرأة العزيز. صحيح ما ظهر الأثر في امرأة العزيز في أول القصة، لكن حتشوفوا والآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه فاستعصم، إلى قولها: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. يعني احتمال أنه كل هذا الكلام من كلام امرأة العزيز. واضح أن هناك بذرة ألقيت في صدرها في يوم ما فأزهرت اليوم أو أشجرت.
1: ربما دكتور، يعني النقطة قبل ما يتكلم أخي عبد الله، أنه ربما ما لم يكن يدعو إلى الله عز وجل، لكن عند قوله تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ثم بالآية التي تليها ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، والآية التي بعدها أأرباب متفرقون، يبدو أنه كان يسفه مثلا ما كان يعبدوه أو ما آلهتهم.
0: صحيح، هذا كذلك يعني قريب. عبد الله عندك شيء
2: في تأدب وتأصيل جميل في أسلوب كلام سيدنا يوسف. كان بإمكانه يحكي أنه أنا بعرف تأويل أحاديث وأنا ابن فلان وفلان وفلان، هذول اللي كانوا يدعوا لربنا. بس في كل في كل خيرية أو في كل ميزة عندهم كان ينسب الفضل إلى الله. فلما حكى إلا نبأتكما بتأويله ذلك مما علمني ربي، بعدين لما حكى عن آبائه ذلك من فضل الله من فضل الله علينا. فهو تأصيل جميل على أنه الشيء مش منا.
0: ما أصابك من خير فمحض تفضل. والله مقتضى الأدب أن لا ينسب الإنسان إلى نفسه خيرا قط، وإنما يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. أما نسبة الخير إلى النفس فهذه سنة قارون، أليس كذلك؟
2: صحيح.
0: الذي قال الله تعالى على لسانه، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذه الأموال أنا بشطارتي جبتها. لا، الإنسان المؤدب مع الله هذا لسان حاله، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وهون لما قال واتبعت ملة آبائي ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا، وهكذا. يعني لو أردنا تتبع كلام يوسف عليه السلام في السورة كلها لوجدنا هذا حاضرا تماما. ملاحظة جميلة عبد الله، ذلك من فضل الله علينا وعلى
1: الناس.
0: طيب ذلك من فضل الله علينا واضح، طيب كيف يكون هذا من فضل الله على الناس وكثير منهم مشركون والمخاطبون مشركون وهم من الناس، فكيف يكون هذا من فضل الله على الناس كذلك؟
1: أن الله بعثهم، يعني ربما أن الله بعث الأنبياء حتى يكونوا
0: منارة
1: وفي سبيل إنقاذ الناس المشركين.
2: يعني هي الغاية من الدين هو فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة.
0: أحسنت.
2: فإرسال ربنا إلهم يعني هذول الرسل إنما هي لفلاحهم في الدنيا والآخرة.
0: صحيح. بتعرفوا يا جماعة الدراسات الاجتماعية تثبت أن الأديان خففت من انفلات غريزة البشر في غريزة. طبعا إحنا الآن لما نتكلم عن المادية الرأسمالية الليبرالية الأمريكية اللي هي الآن الثقافة الغالبة كما يقولون، هناك سلطة للثقافة الغالبة، الأمور اختلفت. لكن بعيدا عن الثقافة الغالبة الأمريكية أو الرأسمالية أو الليبرالية، الأديان بتقلل من انفلات الغريزة، الغريزة المتعلقة بحب التملك، الغريزة المتعلقة غريزة. طبعا إذا صار في مبالغة في حب التملك بروح الأمر إلى حيز الاعتداء على أموال الآخرين بالسرقة والغصب والكذا. الغريزة المتعلقة بالجنس الدين هذبها، لو انفلتت هذه بتروح للإباحية والاغتصاب والجرائم التي من يعني كما يقولون أبناء الطريق الذين لا يعرف لهم والد أو والدان وهكذا. كل هذا من البركات أو من آثار بركات الأديان السماوية ومن بقية رسالات الرسل عليهم السلام. هذا انظروا، هذا من الآثار البعيدة، وهناك آثار قريبة جدا تظهر على من التزم بهذا الدين، الإنسان الملتزم بهذا الدين. ولا نقصد بالملتزم بطبيعة الحال الذي يؤدي العبادات المحضة فقط، مش اللي بيصلي بالصف الأول فقط، لا، هناك معنى عام للدين. الله تعالى سمى الالتزام بالدين اصطباغا كما في سورة البقرة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. المطلوب فيما يتعلق بالتدين أن تصطبغ، الصبغة بتاخذ تعطيك لون كامل. فكذلك الدين المطلوب منك ما تكون مصبوغ في جهة وفي الجهة الأخرى بلا صبغة، هذه الصبغة ينبغي أن تعمك في الظاهر والباطن، في المسجد وفي السوق، في الشركة وفي البيت وهكذا.
1: يعني كلمة صبغة هيك حلقت فينا بعيد
0: لحالها، الكلمة رسمت لنا صورة.
1: نعم، ذلك من فضل الله علينا الأنبياء وعلى الناس، فهذه الصبغة حلت أو جعلها الله في الأنبياء لتحل على الناس.
0: هذا كلام جميل جدا، جزاكم الله خيرا. يا صاحبي السجن، هو يناديهم عليه السلام، يعني ما أجمل ظاهره وما أجمل باطنه، ما أطيب أخلاقه وما ألين جانبه
1: عليه الصلاة
0: يوسف
1: والسلام.
0: عليه السلام يناديهم يا صاحبي السجن، صحبة السجن، يعني هذه يبدو أنها صحبة، يعني عندما نجربها بيكون لها تاريخ خاص، ليل نهار في السراء وفي الضراء، بيتألموا معا وبيضحكوا مع بعض. أراد في ظني أن يستدعي قلوبهم إلى الاستماع إلى كلامه، لأنه باعتبار أنهما صاحبان له صحبة السجن هو حريص عليهما، فيريد الآن كلامه القادم تلخيص أو دخول بشكل مباشر. شو اللي بدي إياه منكم؟ هو يعرض القضية العقدية الآن بشكل مجرد. أأرباب متفرقون خير؟
2: قياسا على كلام والده، يا بني لا تقصص.
0: أحسنت
2: يا صاحبي.
0: جميل جميل، أحسنت، أبدعت في الربط عبد الله، أبدعت في الربط في بداية القصة. يا بني استعطاف هنا، يا صاحبي السجن استعطاف كمان. شوفوا القضية العقدية
1: دكتور. قبل القضية العقدية يبدو أن الصديقان متشوقون لسماع تفسير الرؤى، فالآن بده يجذبهم. يا صاحبي السجن، خليكم معي
0: الجواب.
1: خليكم معي.
0: جميل جميل، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ القضية هو يطرح القضية بتجرد. يا جماعة، أي واحد يطرح عليه في العالم هذا السؤال بغض النظر عن دينه، أيهما أفضل؟ أرباب متفرقون، يتشتت هم العابد بينهم ويتفرق عزمه بينهم، هذا خير ولا إله واحد قهر؟ إياه تخشى ومنه ترجو وإياه تعبد وبه تستعين، همك مجموع عليه، لا تخاف إلا منه ولا ترجو إلا إياه، أي حالة من هاتين الحالتين هي خير؟ هل يمكن لأي صاحب عقل في العالم أنه يقول لا والله الأرباب المتفرقون خير؟
2: يعني قياسا مع فارق التشبيه، لما تشتغل في شركة عائلية بحكي لك مين أحسن لك، تشتغل في شركة مديرك واحد ولا كل العيلة مدراءك؟
0: أحسنت أحسنت، هذا بيأمر وبتخاف من هذا وبتخاف من هذا وترجو هذا وترجو هذا. القضية فعلا مجردة، لا يملك عاقل على وجه الأرض أنك أن يقول أرض، حتى لو كان مشركا، أن يقول لك الأرباب المتفرقون خير. وهذا من براعة يوسف. نحن نحتاج في كثير من الأحيان إلى تسويق الخير على بتجرد. انسى أنني أتكلم معك باعتبار أنني مسلم، أنا أتكلم معك بتجريد عقلي تام. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الذي يقهر عباده على مشيئته، وبالتالي هؤلاء العباد لا يخافون إلا منه ولا يرجون إلا إياه ولا يخرجون عن طوعه؟
1: والله ذكر في عدة مواطن، مثل في سورة المؤمنون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء إلى آخر الآيات، سيقولون لله. إذن كلهم مقرون.
0: أحسنت، يعني مشكلتهم في التناقض، مشكلة الشرك في التناقض. وقد قال الله تعالى على ألسنة المشركين ما نعبدهم، يعني هذه الآلهة، إلا يقربون إلى الله. طيب تقرب إلى الله أنت مباشرة، لماذا تجعل بينك وبين الله تعالى آلهة من صنع خيالك وذهنك؟
1: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
0: ثم تكلم معهم بشكل مباشر جدا، ما تعبدون؟
1: دكتور يمكن قبلها أنه نتخيل المشهد، أنهم جاوبوا مباشرة، يعني لما سألهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، نتخيل المشهد أنهم جاوبوا.
0: والله ممكن، لكن انظر في الوقت نفسه، لو أردنا تخيل حوار كهذه الحوارات يتكلم فيها أحدنا ويستمع الآخرون، مثل هذا، بالمناسبة هذه الهمزة أأرباب، الهمزة الأولى همزة استفهام،
1: استفهام،
0: والاستفهام قد يكون السائل يطلب فيه جوابا، فإذا كان يطلب جوابا فنتخيل الجواب، أقول لك كم الساعة، كم بقي من الحلقة، أنا أطلب جوابا إذن. لكن إذا قلت لك ألم أزورك الأسبوع الماضي، أريد أن أقول لك يعني أنك زرت أني زرتك وأنت للآن ما زرتني. ألم أزورك الأسبوع الماضي؟ أنت ما بتفهم من هذا السؤال أنني أريد جوابا فتقول لي نعم أو لا. أنت تفهم أنني أريد استحثافك نحو زيارتي. أنا أظن أنه لما قال لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هو لم ينتظر منهم جوابا.
2: استفهام استنكاري،
0: هو ما بنسميه هون استنكاري بقدر ما بنسميه أشبه بالتقرير، أشبه بالتقرير. يعني هو ليس كذلك تقريرا تاما، لكن الجواب واضح. لا أختلف أنا وإياك، لا يختلف السائل والمسؤول في الجواب. ولذلك هذه الأسئلة دائما لا ينتظر فيها السائل جوابا. أنا أظن أن يوسف كان متدفقا في الحديث. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه؟ شوفوا الكلام كله كان قبل هذه اللحظة عمومي، لم يتوجه إليهما بالخطاب إلا عند النداء يا صاحبي السجن، هذا أول خطاب. ما تعبدون من دونه إلا
1: أسماء،
0: يعني لها من الألوهية الأسماء فقط، أما هي خلية من الألوهية لا علاقة لها بالآلهة إلا أسماء. ومين سماها آلهة؟ سميتموها أنتم وأباؤكم، وهذا لا يغير الحقائق ولا يجعل العبد إلها ولا يجعل الإله عبدا ولا يغير شيئا أصلا، هو مجرد كلام أنتم سميتموه ولا تأثير له بالحقائق. سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ليس هناك أي دليل على ألوهية هذه الآلهة، بل كل الأدلة على عكس ذلك. إن الحكم إلا لله، خليني أوقف شوي قبل أن نذهب إلى إن الحكم إلا لله. قبل دقائق قلت لكم في إشي بنسميه أسلوب مباشر في التأثير وأسلوب غير مباشر بالتأثير. يعني إذا أردت أن أوصل بعض الأفكار أو أغرس بعض القيم يمكن أن أستعمل في إيصال هذه الرسالة إما أسلوبا مباشرا أو أسلوبا غير مباشر، الطريقتان مهمة. لكن الدراسات تتكلم عن أن العقل البشري يكون أغلبه الرسائل غير المباشرة، بتكلموا من 80-85% من بنيتنا الذهنية تشكلت بالرسائل غير المباشرة، ومن 15-20% هي من بنيتنا الذهنية هي الرسائل المباشرة. الرسائل المباشرة لما أقول لابني لا تدخن، ولما أقول له صلي على وقتها، ولما أقول لبنتي البس الحجاب ولا تخضعي بالقول، ولما أقول للموظف في الشركة انضبط بالدوام وإياك أن تتعاطى ما يتعلق بالفساد من رشوة أو ما أشبه ذلك. هاي رسائل كلها إيش؟
2: مباشرة.
0: لكن قولوا لي بالله عليكم أيهما أبلغ؟ إنه واحد كل ما جاء الأذان قام نشيطا وأدى الصلاة، الأم التزمت باللباس المحتشم الشرعي إلى آخره، والمدير الشركة كان عبارة عن رجل مستقيم في سيرته يطبق القوانين والقواعد على نفسه قبل تطبيقها على الموظفين. هذه

0: دفاعاتك النفسية تنهض لمقاومة الطرح. لكن يوسف تكلم: إني تركت ملة قوم. مين هم القوم؟ واتبعت ملة آبائي، ما كان لنا أن نشرك، ما نقع في مثل هذه الجريمة. وهكذا إحنا انتهى الوقت المخصص لنا في هذه الحلقة. نستكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بقية الآية وبقية المقطع إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الوقت نستودعكم الله. أنا أحثكم جميعا على يعني أن نجعل لأنفسنا وردا من التدبر، كما ينبغي أن يجعل كل منا لنفسه وردا من التلاوة. السلام عليكم ورحمة الله، نلقاكم على خير.
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبا قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. قالوا: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك. قال: وأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أفعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. رواه البخاري. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 4 من آب أغسطس لعام 2026. واشنطن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن الحديث يجري حاليا على إعادة فتح مضيق هرمز بحلول اليوم الثلاثاء بشكل كامل. وقال ترامب إن هذه هي فرصة طهران الأخيرة لإبرام اتفاق، وإن المرحلة الثانية من المفاوضات تتضمن تجريد إيران من أي قدرات نووية، مشيرا إلى أنه لم يغير موقفه بهذا الشأن. وعاد الرئيس الأمريكي تأكيد معلومات صرح بها من قبل، إذ قال: كنا نعتزم توجيه ضربة لإيران، وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق، مشيرا إلى أن إيران لا يمكنها فرض رسوم في مضيق هرمز، فلدينا سيطرة بحرية كاملة. وجاءت التصريحات بعد هجوم حاد شنه ترامب على القيادة الإيرانية، متهما إياها بانتهاج سياسة تقوم على ازدواجية المواقف والتناقض في التعامل مع واشنطن. وقال ترامب إن المسؤولين الإيرانيين يطالبون بعقد اجتماعات ومفاوضات، ثم ينفون في الوقت ذاته وجود أي محادثات، واصفا سلوكهم بأنه مخادع بشكل لا يصدق. وأشار إلى أن طهران تدعو إلى التفاوض بينما تواصل الترويج لمواقفها بشأن إدارة مضيق هرمز وفرض نفوذها عليه. وشدد الرئيس الأمريكي على أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة أمريكية تامة، مضيفا أن إيران لن تحصل على أي شيء ما لم ترغب الولايات المتحدة في ذلك، أو ما لا يتم التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل. كما جدد تأكيده أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الاثنين أنها غيرت مسار 44 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين، وأجرت عمليات تفتيش لسفينتين أخريين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلانه الاثنين وجود مفاوضات جارية مع إيران، موضحا أن واشنطن تجري مباحثات مع الجانب الإيراني بشأن شكل العملية التفاوضية، على أن تنطلق جولة جديدة من المحادثات في وقت لاحق من اليوم. وكشف ترامب في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة كانت على وشك تنفيذ هجوم واسع النطاق ضد إيران قبل أن يتم إلغاؤه في اللحظات الأخيرة، وقال إن الضربة العسكرية المخطط لها ستكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبت منه التراجع عن ذلك. في المقابل، نفى مسؤولون إيرانيون كعادتهم أن تكون طهران قد طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن شن هجمات ضدها، ووصفوا تصريحات ترامب بأنها ادعاءات غير صحيحة، مؤكدين أن القوات الإيرانية في حالة تأهب كامل للتعامل مع أي تطورات محتملة. قطاع غزة. قال مجلس السلام في غزة عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع، فيما أدانت الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة. وأوضح المجلس في بيان له مساء أمس أن نزع السلاح بشكل كامل من قطاع غزة شرط أساسي من ترتيبات المرحلة المقبلة، مشددا على أن الهدف النهائي للعملية واضح وغير قابل للجدل، ويتمثل في إزالة جميع مظاهر التسلح والانتقال من واقع حكم السلاح إلى نظام حكم مدني. وأضاف أن خطة نزع السلاح تشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة على حد سواء فضلا عن الأنفاق، في إطار عملية شاملة تستهدف إنهاء البنية العسكرية الفلسطينية في القطاع. وأشار المجلس إلى أن تنفيذ عملية نزع السلاح سيجري تحت إشراف قوة الاستقرار الدولية وبمتابعة لجنة مختصة للتحقق من الالتزام ببنود الاتفاق وضمان إنجازها وفق الآليات المتفق عليها. وعقب اللقاء كتب رئيس مجلس السلام بغزة نيكولاي مالادينوف في تغريدة له على منصة إكس: كان يوما طويلا في القدس، عقدت خلاله اجتماعا مع رئيس الوزراء نتنياهو وفريقه، هذه هي بداية المرحلة الصعبة ولم أدعي عكس ذلك قط، معظم ما نقوم به الآن يفتقر إلى الإثارة، فهو عمل بطيء وشاق وشديد الدقة والتعقيد. وردا على تصريحات مجلس السلام الأخيرة قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس: إن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. وطالبت حماس ردا واضحا ورسميا من مالادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه. وكان مجلس السلام قد أكد في بيان صدر الجمعة الماضية ضرورة التزام إسرائيل بالوفاء الكامل والفوري بجميع التزاماتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، وعلى رأسها وقف العمليات العسكرية دون تأخير، وشدد على أن الانتقال من أي مرحلة إلى المرحلة التالية يظل مشروطا بالتحقق الميداني من تنفيذ واستكمال التزامات المرحلة السابقة. مدريد. أعلنت سلطات مدينة سبتة أن ما بين 3,000 إلى 5,000 مهاجر لا يزالون في المدينة الخاضعة للسيطرة الإسبانية بعد عودة أكثر من 69,000 مهاجر إلى المغرب، فيما نفت الحكومة الإسبانية تلقي أي تحذيرات استخباراتية مسبقة بشأن موجة العبور الجماعي غير النظامي خلال الأيام الماضية. وقال حاكم مدينة سبتة المحتلة من قبل إسبانيا إخوان خيسوس فيساس خلال مقابلة نقلتها وكالة أوروبا بريس: إن عدد المهاجرين الذين لا يزالون داخل سبتة يبلغ نحو 3,000 إلى 5,000، مضيفا أن الوضع في المدينة لم يعد إلى طبيعته بعد في ظل استمرار وجود آلاف المهاجرين والضغط على مرافق الاستقبال. وأعلن مستشار الرئاسة في سبتة ألبرتو جايتان أن المدينة تستقبل حاليا 882 قاصرا مهاجرا، مما يمثل تجاوزا للطاقة الاستيعابية العادية. وقال في مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية نقلتها وكالة أوروبا بريس: إن الطاقة الاستيعابية العادية التي تحددها الحكومة المركزية للمدينة تبلغ 29 قاصرا فقط. وأوضح أن سلطات المدينة تعمل على إعادة تنظيم مرافق الاستقبال وتجهيز منشأتين إضافيتين لإيواء القاصرين الموجودين حاليا. وينص قانون الهجرة الإسباني على وضع القاصرين الأجانب غير المصحوبين من ذويهم تحت رعاية الجهات العامة المختصة بحماية القاصرين. مضيق هرمز. تسابق طهران ومسقط الزمن لاحتواء تداعيات التصعيد الإقليمي والتوصل إلى تفاهم بشأن إدارة مضيق هرمز، في وقت كشف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات دبلوماسية مرتقبة مع إيران. ومع احتدام التجاذبات بين التهديد بالتصعيد العسكري والجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء الأزمة، لا يزال الخلاف قائما بشأن آليات إدارة الممر المائي الاستراتيجي وسط اضطراب حركة الملاحة الدولية وتزايد المخاوف من انعكاسات الأزمة على أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط. وأفادت مصادر إقليمية بأن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا يحظى بدعم خليجي لإدارة الممر المائي يتضمن فرض رسوم طوعية على المستخدمين، لكن لم ترد تعليقات مباشرة من الجانب الإيراني حول هذا العرض. وتسعى طهران للاحتفاظ بسلطة إدارية على المضيق وبالقدرة على فرض رسوم خدمات على السفن، في حين ترفض واشنطن فرض أي رسوم وتصر على أن يظل مضيق هرمز ممرا مائيا دوليا بعيدا عن السيطرة الإيرانية. وكانت وكالة أنباء إيرانية قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن وزير الخارجية عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات تركز على الاتفاق على مسار جديد عبر المضيق يكون عبارة عن طريق واحد يتضمن ممرات للدخول والخروج، مضيفا أن ذلك لا علاقة له بفتح أو إغلاق مضيق هرمز، فهذه مسألة منفصلة. وفي الوقت ذاته أكد بقائي أن الوضع في المضيق المتنازع عليه لن يعود إلى حالته التي كان عليها ما قبل الحرب، مشددا على أن طهران تحركت بناء على مصالحها الخاصة ولن تغير قراراتها تحت تأثير التهديدات أو الترهيب. روما. تدخل المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل جولتها السابعة في روما من الرابع إلى السادس من أغسطس آب الجاري، وهي الثانية في العاصمة الإيطالية والأولى منذ اختبار المناطق التجريبية على الأرض. فبعد انسحاب إسرائيلي محدود من أطراف زوطر الغربية وانتشار الجيش اللبناني فيها، ينتقل النقاش في مبدأ الإطار إلى الخرائط، أين تنسحب إسرائيل؟ من يتسلم الأرض؟ من يقيم أداء الجيش اللبناني؟ ومتى تبدأ المرحلة التالية؟ ويذهب لبنان إلى الجولة رافعا سقف مطالبه بشأن الانسحاب، إذ نقل وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عن رئيس الحكومة نواف سلام تأكيده السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان، غير أن هذا المطلب يطرح وسط تفجيرات إسرائيلية متواصلة في الجنوب وانقسام لبناني بشأن جدوى التفاوض وتوتر متصاعد بين واشنطن وطهران. وبدأ المسار الحالي قبل 4 أشهر وانتهى بأول اختبار ميداني في الجنوب، فقد عقد الطرفان 5 جولات تفاوضية في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية، وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة في المناطق التي تدخلها الدولة. وفي الجولة السادسة التي عقدت في روما منتصف يوليو تموز الماضي، اتفق الطرفان على منطقتين تجريبيتين، إحداهما محتلة والأخرى متاخمة للمواقع الإسرائيلية، على أن تستكمل التفاصيل الميدانية في اجتماع عسكري. ثم انسحبت القوات الإسرائيلية من أطراف زوطر الغربية وانتشر الجيش اللبناني فيها، وأدرجت بلدتا فرون وصريفة ضمن العملية، لكن المحلل السياسي في يديعوت أحرونوت إتمار أيخنر رأى أن الانسحاب الفعلي تركز في زوطر لأن البلدتين الأخريين لم تكونا ضمن المواقع التي تتمركز فيهما القوات الإسرائيلية. وبرزت قراءتان لما جرى إذ قدمه لبنان بوصفه بداية لعودة الدولة وانسحابات متتالية، بينما عدته التغطية الإسرائيلية اختبارا لقدرة الجيش اللبناني على منع عودة حزب الله. وكشف أول احتكاك ميداني هشاشة التفاهم بشأن حدود المنطقة بعدما اتهم الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية بإطلاق النار قرب وحداته، في حين قالت إسرائيل إن جنودها أطلقوا طلقات تحذيرية بعد تجاوز قوة لبنانية النطاق المحدد. القاهرة. استيقظ سكان مدينة القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المصرية فجر أمس في تمام الساعة 3 صباحا بتوقيت القاهرة على هزة أرضية أثارت حالة من الهلع والذعر بين المواطنين. وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن قوة الزلزال بلغت ما بين 5.2 و5.6 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن مركز الهزة وقع على بعد 61 كيلومترا شمال شرق مدينة شرم الشيخ. من جانبه أكد الهلال الأحمر المصري أنه لم يتلقى حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية. وسرعان ما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى منصة لتوثيق لحظات وقوع الزلزال عبر مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة وهواتف المواطنين أظهرت تفاصيل اللحظات الأولى للهزة. ووثقت عدة مقاطع اهتزازا عنيفا لمحتويات المنازل في مناطق متفرقة. وخرج العديد من السكان إلى الشوارع خوفا من حدوث هزات ارتدادية. وأظهر مقطع فيديو حالة من الهلع لدى سائح في أحد فنادق القاهرة. ووثق شاب ظهور تشققات جديدة في أساسات منزل شرق القاهرة عقب وقوع الهزة. وفي تعليق على الحادثة أوضح العالم والباحث الدكتور عصام حجي أن الزلزال يندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي المعروف في نطاق خليج السويس والعقبة قائلا: الزلازل ظاهرة طبيعية لا يمكن التنبؤ بها، ولكن يمكن الحد من مخاطرها عبر رفع درجة الوعي وتطبيق معايير البناء المقاوم للزلازل وتطوير شبكات الرصد. دمشق. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أمس رئيس إقليم كردستان العراق نجيربان برزاني والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق. وفي زيارة هي الأولى لبرزاني منذ تولي السلطات الجديدة الحكم، ركزت المشاورات على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية قسد في إطار الدولة، وفق ما أفاد مصدران رسميان سوريان لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفادت الرئاسة السورية في بيان بأن الرئيس الشرع استقبل برزاني وبحث معه سبل تعزيز التعاون والتنسيق لا سيما في المجال الاقتصادي، إلى جانب أوضاع المنطقة وقضايا ذات أهمية مشتركة. وبينما أكد برزاني عبر منصة إكس دعمه لوحدة سوريا واستقرارها، معتبرا أنها تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء بعد سنوات طويلة من المعاناة، ثمن الرئيس الشرع دعم إقليم كردستان العراق للشعب السوري، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وحسن الجوار معه. دمشق. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عبور نحو 625 ألف مسافر عبر منفذ جوسيل حدودي مع لبنان منذ بداية العام الحالي، بين قادمين إلى سوريا ومغادرين منها، وذلك في ظل حركة نشطة عبر المعبر حسب ما أفاد تلفزيون سوريا. ونقل التلفزيون السوري عن الهيئة قولها إن كوادر المنفذ تواصل تقديم خدماتها للمسافرين والعمل على تسريع إنجاز المعاملات وضمان انسيابية حركة الدخول والخروج. وأضافت الهيئة أن منفذ جوسية استقبل خلال الفترة نفسها نحو 150 ألف مواطن سوري عادوا طوعا إلى البلاد، مشيرة إلى تسهيل إجراءات دخولهم وتقديم الخدمات اللازمة لاستقبالهم بصورة منظمة وآمنة. وتأتي الأرقام المسجلة في منفذ جوسيب بالتزامن مع حركة عبور نشطة عبر منفذ جديدة يابوس الحدود مع لبنان، الذي شهد منذ بداية العام الحالي عبور نحو 1.7 مليون مسافر في الاتجاهين. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق عودة نحو 1,300,000 سوري إلى مناطقهم خلال العام الماضي 2025، مشيرة إلى ارتفاع أعداد العائدين بنحو 3 أضعاف مقارنة بعام 2024. بيروت. أصدر القضاء اللبناني أمس مذكرة توقيف وجاهية بحق السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضده من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه. وكان دبور قد نفى في تصريحات سابقة هذه الاتهامات، محملا ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية الملاحقات القائمة بحقه. وقال المصدر القضائي اللبناني أصدر مدعي عام التمييز مذكرة توقيف بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور بعد استجوابه في النيابة العامة التمييزية، وأضاف أن القضاء حول الملف إلى مجلس الوزراء ليبلغ السلطة الفلسطينية أن دبور موقوف في لبنان، وطلب إرسال ملفه القضائي إلى لبنان من السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمه إليها عبر الحكومة اللبنانية. وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت دبور بداية خلال إبريل نيسان في مطار بيروت بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه من القضاء الفلسطيني للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد واختلاس أموال خلال توليه منصبه في بيروت بين عامي 2012 و2025، وأفرج عنه بعيد ذلك بموجب سند إقامة ومنع من السفر قبل أن يمثل مجددا أمام القضاء. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 4 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، مع انتهاء التخفيض المؤقت على ضريبة الوقود يواجه سائقو الأجرة والتوصيل في أستراليا ضغوطا مالية متزايدة مع توقع ارتفاع أسعار البنزين بنحو 17 سنتا للتر الواحد. ويقول سائقو التاكسيات إن تكلفة الوقود كانت مرتفعة أصلا، حيث يضطر السائقون إلى تعبئة خزانات سياراتهم 4 مرات أسبوعيا، ما يلتهم جزءا كبيرا من دخلهم مع اتساع رقعة أستراليا. ويؤكد السائقون إن عددا متزايدا من السائقين بدأ يفكر في بيع سياراته العاملة بالبنزين والانتقال إلى السيارات الكهربائية لتقليل النفقات، ويطالبون الحكومة بتقديم دعم مؤقت للعاملين في قطاع النقل والتوصيل إلى حين استقرار الأسعار، وحذروا من أن استمرار الارتفاع قد يدفع كثيرين إلى التوقف عن العمل، كما شككوا في قدرة الرقابة الحكومية لوحدها على منع محطات الوقود من استغلال الزيادات ورفع الأسعار بصورة أكبر. كامبرا، أظهرت بيانات شركة كوتاليتي المتخصصة في تحليلات سوق العقارات إن أسعار المنازل على المستوى الوطني تراجعت بنسبة 0.7% وذلك خلال الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري منذ كانون الأول ديسمبر عام 2022. كما تباطأ معدل النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 5.3% بعدما كان يسجل نموا من 2% في وقت سابق من هذا العام. وسجلت سيدني وملبورن أكبر سوقين للعقارات في أستراليا أكبر التراجعات، حيث انخفضت أسعار المنازل بنسبة 1.4% في سيدني و 1.2% في ملبورن، وأصبحت أسعار المنازل في كلتا المدينتين أقل بأكثر من 5% مقارنة بأحدث مستوياتها القياسية. كما سجلت بريسبن وأدلايد اللتان شهدتا ارتفاعات قوية في الأسعار خلال الفترة الماضية، تراجعا بنسبة 0.6 و0.2% على التوالي. أما في بيرث التي حققت أقوى نمو سنوي بين جميع العواصم الأسترالية بنسبة 21.8%، فقد بقيت الأسعار مستقرة إلى حد كبير مع ارتفاع طفيف بلغ 0.1%. وقالت شركة كوتاليتي إن انخفاض المنافسة بين المشترين وارتفاع عدد العقارات المعروضة للبيع مقارنة ببداية هذا العام يمنح المشترين الذين ما زالوا في السوق خيارات أوسع وقدرة أكبر على التفاوض. ورغم انخفاض الأسعار فإن التراجع تركز بشكل رئيسي في العقارات الأعلى سعرا، ما يعني أن المشترين لأول مرة لم يحققوا استفادة كبيرة، خصوصا في ظل تراجع قدرتهم على الاقتراض بعد 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال هذا العام. وفي المقابل واصلت أسعار الإيجارات ارتفاعها نتيجة انخفاض معدلات الشواغر. ويقول الخبراء إن متوسط الإيجارات على المستوى الوطني ارتفع بأكثر من $200 أسبوعيا خلال السنوات الماضية، لكنهم أشاروا إلى وجود تساؤلات بشأن مدى قدرة الإيجارات على مواصلة الارتفاع رغم استمرار ضيق المعروض في سوق الإيجارات. سيدني، ستختبر ولأول مرة الادعاءات الموجهة إلى المذيع الإذاعي السابق ألان جونز، والذي يقال إنه اعتدى جنسيا على عدد من الرجال خلال فترة شهرته الواسعة في سيدني بشكل كامل. وقد مثل جونز البالغ من العمر 85 عاما أمام المحكمة المحلية في أولى جلساتها المطولة بعد أن دفع ببراءته من 22 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي دون رضا الطرف الآخر. وقدم 6 مشتكين ادعاءات ضد جونز بأنه اعتدى عليهم جنسيا أو تحرش بهم جنسيا بين عامي 2003 و2020 في مواقع مختلفة في مدينة سيدني ومنطقة المرتفعات الجنوبية لولاية نيو ساوث ويلز. ولا يمكن الكشف عن هوية أي من المشتكين لأسباب قانونية، ومن المقرر أن يبلغ الادعاء قاضي محكمة داونينج سنتر المحلية بأن المذيع المخضرم لمس أعضاء رجلين التناسلية أثناء قيادتهما السيارة وتحرش برجلين آخرين في مناسبات عامة. كما يتهم المدرب السابق لفريق ويلبيز للرجبي بتقبيل 4 من المشتكين دون رضاهم، 3 منهم في مناسبات متعددة. ويذكر أن جونز قد اتهم أيضا بتقبيل 4 من المشتكين دون رضاهم، 3 منهم في مناسبات متعددة مختلفة. وأفيد أن بعض الرجال تعرضوا لاعتداءات جنسية متكررة، حيث وجهت 8 تهم لضحية 91 لأخرى. ونفى جونز مرارا وتكرارا هذه الادعاءات، مصرحا في ديسمبر كانون الأول 2024 وبعد شهر من اعتقاله بأنه لم يعتدي جنسيا على هؤلاء الأشخاص. وقال إن هذه الادعاءات إما لا أساس لها من الصحة أو أنها تشوه الحقيقة، والقانون يفترض إنني بريء وأنا بريء. ويأتي مثول مقدم البرامج الحوارية السابق أمام المحكمة والذي طال انتظاره بعد أكثر من 1.5 عام من اعتقاله مرتديا بدلة رياضية خضراء في شقته الفاخرة بمنطقة سيركلاكي في سيدني. وجاء ذلك عقب تحقيق استمر لأشهر في ادعاءات نشرت في صحف القناة 9. ولمع نجم جونز بعد أن بدأ العمل الإذاعي عام 1985، وأصبح محاورا بارزا قادرا على استجواب القادة مع التعبير عن آرائه المحافظة الصريحة، وعمل مع محطة إذاعة سيدني قبل انضمامه إلى المحطة المنافسة 2GB، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا لفترة طويلة. ومن بين العديد من الجدالات التي أثيرت حول تلميحه إلى أن والد رئيسة الوزراء السابقة جوليا جيلارد مات خجلا، وعلى تشجيعه رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أوردرن على تلقي بعض الصفعات. وكان جونز قد درب منتخب أستراليا الوطني للرجبي للرجال المعروف باسم الوالبيز، وقادهم للفوز في عامه الأول عندما حققوا سلسلة انتصارات متتالية في جولتهم في الجزر البريطانية. وقد حاز على العديد من الجوائز تقديرا لإسهاماته في مجال التدريب الرياضي والإعلام. سيدني. انهار مبنى في ضاحية أولتيمو بوسط مدينة سيدني، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص واستدعى استجابة طارئة واسعة النطاق. وقد انهار جزء من جدار بالقرب من محطة وقود شيل في شارع واتل قبيل الساعة 11 صباحا من يوم أمس الاثنين، مما أدى إلى احتجاز عدد من العمال تحت الأنقاض. وأبلغت هيئة إسعاف ولاية نيو ساوث ويل صحيفة الديلي ميل إنه تم نقل رجل إلى مستشفى رويال برينس ألفريد ورجل آخر إلى مستشفى سان فينسنت، بينما تم تقييم حالة 5 أشخاص آخرين في موقع الحادث. وقال أحد المارة إنه كان متوقفا بسيارته أسفل الجدار قبل دقائق من انهياره، وأضاف قائلا: لقد سمعت ضجيجا غير طبيعي، فحركت دراجة نارية وبعد دقيقتين انهار الجدار. لقد صدمت وتفاجأت وأشعر أنني محظوظ، لكنني آمل أن يكون المصابون بخير. كامبرا. رفضت المحكمة الفيدرالية في أستراليا دعوى قضائية مرفوعة ضد زعيمة حزب أمة واحدة السناتورة بولين هانسون، والتي اتهمت فيها بالإساءة والتمييز ضد المسلمين في تصريحات علنية سابقة. وكان المجلس الإسلامي قد رفع الدعوى عقب تصريحات هانسون التي دعت فيها إلى حظر الهجرة الإسلامية، معتبرة أن هذه الشريحة لا تتوافق مع القيم والثقافة الأسترالية السائدة في المجتمع المحلي. وجاء حكم القاضي ليؤكد أن تصريحات السناتورة تقع تحت بند حرية التعبير السياسي والمحمي قانونا، وإنها لم تتجاوز الحد الذي يشكل تحريضا مباشرا على الكراهية أو العنف بموجب القوانين الحالية. وأثار هذا الحكم القضائي حالة من الجدل الواسع في أستراليا بين مؤيدين يروه انتصارا لحرية الرأي، ومنددين يعتبرونه تساهلا يفتح الباب لاستمرار الخطابات التمييزية ضد الأقليات بأستراليا. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أبواب الجنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام.
1: مرحبا بفضيلتكم في حلقة جديدة الوعد الحق.
2: أهلا وسهلا.
1: ونقترب من الجنة أكثر فأكثر
2: إن شاء الله.
1: حدثنا فضيلتكم في الحلقة الفائتة حول مفاتيح الجنة.
2: نعم.
1: الآن نقترب إلى الأبواب
2: بإذن الله رب العالمين.
1: لأبواب الجنة.
2: أبواب الجنة. نعم.
1: بأمر الله تبارك وتعالى نشم هذه الريح الفيحاء.
2: الله أكبر.
1: وهذه الروائح الزكية.
2: اللهم اجعلها يعني. اللهم اجعلها ليس استماعا فقط وإنما يعني عملا وفعلا يعني من كرم الله علينا في الآخرة إن شاء الله.
1: يا رب.
2: هذا ما نبغيه من هذا البرنامج يعني.
1: يا رب. يا رب. الطريق للجنة سهل أم صعب؟
2: صعب.
1: صعب.
2: صعب.
1: هل لها أبواب أم الأبواب هذه عملية رمزية مع أن الأبواب ورد في سورة الزمر للقرآن الكريم؟
2: نعم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
2: يعني قبل أن نقف على أبواب الجنة لابد من إعطاء عدة ركائز مهمة.
1: نعم.
2: الركيزة الأولى أن الجنة هي سلعة الله.
1: نعم.
2: يعني انظر
1: سلعة الله.
2: والنار والعياذ بالله رب العالمين هذه يعني عذابه يعذب بها من يشاء من عباده. يعني اذا قلنا ان الشركه الفلانيه او المؤسسه الفلانيه او المصنع الفلاني ينتج كذا هذه سلعه الشركه سلعه المؤسسه
1: صحيح.
2: ولله المثل الاعلى. سلعه الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه.
1: يا سلام.
2: انظر الى هذه السلعه العجيبه وهي غاليه. يعني الله عز وجل هناك سوف نرى ان هناك جنه من الجنات غرسها الله سبحانه وتعالى بيده.
1: بيده.
2: فردوس غرسها رب العباد سبحانه وتعالى بيده. فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا امر. الامر الثاني ان اعظم نعيم في الجنه يرتكز نحو ركائز اربعه. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: تمام.
1: واحد حميتنا تل.
0: لا يعني يعني هذه واحدة تخص الحالة النفسية. لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي.
1: هذه لأصحاب الجنة أجمعين أم
0: لكل داخل الجنة. ثم لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد.
1: صحيح.
0: الجنة فيها يعني بيع وشراء، ولكن العملة المتداولة سبحانك اللهم. تقول سبحانك اللهم يأتي لك ما تريد. كلمة السر. دعواهم فيها سبحانك اللهم. هذه سبحانك اللهم تريد طيرا يطير هكذا. تريده في طبق من فضة أو من ذهب أو من لون أي أن كان.
1: ما سبحانك اللهم.
0: تقول سبحانك اللهم تريده مشوية.
1: هو يعلم نيتي وقتها وعلم ما أريد.
0: نعم نعم.
1: وسبحانك اللهم مطلق على ماذا؟
0: توجه إلى ما تريد مني.
1: سبحان الله.
0: هذه الركيزة الثالثة. الركيزة الرابعة هي التطلع إلى وجه الله الكريم، وهذا أعلى مقام في الجنة. ينظرون إلى وجه ربهم بكرة وعشية.
1: ووجوههم يومئذ
0: ناظرة
1: إلى ربها
0: ناظرة.
1: ناظرة. بس وجوه معدلة خاصة بفئة محددة فضلت
0: الكل. الكل من يدخل الجنة وجوه ناظرة. نظرت وجوههم بطاعة الله في الدنيا وبرضا الله في الآخرة.
1: جميل.
0: قبل الدخول هم عبروا على حوض الكوثر فشربوا.
1: حوض الكوثر بعد الصراط.
0: وحوض الكوثر قريب من الجنة.
1: نعم.
0: آخر مرحلة من مراحل الحشر.
1: حوض الكوثر.
0: حوض الكوثر. فيشرب. تظهر في وجهه نظرة النعيم. ويسلم منه الغل والحقد. فيدخل الجنة صافي النفس.
1: ونزعنا
0: ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقبلين، بحيث أنه لما يشرب من حوض الكوثر تنزع هذه التي أتعبته في الدنيا، حتى لو رأى من ظلمه من ظلم، لكن عوض هذا الظالم بأنه يعني كان هناك مقص حساب، فدخل هذا الإنسان إلى الجنة.
1: نعم.
0: لا يشعر الإنسان نحوه بحقد أو غيرة أو أسى أو ألم، إنما كل هذا في الدنيا. فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. خلاص.
1: جميل.
0: خلاص. نعم. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ضغوط، لا تعب ولا نصب ولا كلام ولا سبحان الله. يكفي أنك لا تستمع فيها إلا إلى الكلام الطيب، ولذلك كما كان يجلس في الدنيا مع أهل الخير يسمع الكلام الطيب ويستمع إلى الكلام الطيب، لن نتيجته لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذه الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة هذه لأخواتنا. بعض الأخوات تظن الواحدة منهن أنها مجبرة على أن تتزوج هذا الرجل الذي سامها سوء العذاب في الدنيا. نحن نطمئن الجميع بفضل الله عز وجل
1: يوم القيامة.
0: يوم القيامة في الجنة إن شاء الله لن تتزوج إلا من ترضى عنه. بس
1: بمعنى
0: أنها مش مجبرة أن تتزوج رجل الدنيا،
1: هي تخير.
0: تخير. حتى قالت أم سلمة يا رسول الله تتزوج المرأة منا الرجل والرجلين، يعني يموت واحد أو يطلق تتزوج آخر. أيوم تتزوج في الآخرة؟ قال صلى الله عليه وسلم تتزوج أحسنهم خلقا، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. يعني إذا أحيانا بعض الأخوات يقول لك يعني 40 سنة في الهم ما لسه منها تزوجون هذا الرجل تبقى هذه كارثة. فهذه تطمئن الجميع. هذا أمر.
1: هي ماذا الحور العين خاصة بالرجال أم
0: رجال ونساء؟ لا هناتي لحلقة عن نساء الجنة وقضية الحور العين، لأن أول ما الكل يتكلم عن حور العين أخواتنا بيغضبوا ويزعلوا وتبقى مشكلة كبيرة، وإحنا سوف يعني نطرحها على بالسطح
1: يعني
0: البحث.
1: طيب يعني ضميم إلى ما تفضلتم به الآن، من يتزوج في الجنة يتزوج من بني جلدته؟
0: أيوة.
1: من
0: ما النساء في الجنة، النساء في الجنة نوعان. نوع خلقهم رب العباد، خلقهن رب العباد سبحانه وتعالى يعني بكون فيكون، بحيث يعني يغنينا لو ده صوت الروحانيين
1: لغة أهل الجنة.
0: لغة أهل الجنة. لذلك يقول من سمع غناء الدنيا لن يسمع صوت الروحانيين في الجنة. الروحانيين من حور العين. يقول نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، الراضيات فلا نسخط أبدا، المقيمات فلا نظعن أبدا، الشابات فلا نهرم أبدا، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. بس اكيد مش هذا الصوت الاجش اللي اقول انا به.
1: هذا صوت جميل.
0: لا يعني يعني مش هذا الصوت
1: ملائكه.
0: لا الحور العين دول كن فيكون، يعني يرى بياض وجهي في صفحه خدها لو تفرت في البحر الملح الاجاج لحولته عذبا فراتا، ولو اخرجت انملها في الليل البهيم لحولته نهارا مشرقا.
1: طب وزوجته في الدنيا؟
0: زوجته في الدنيا الرئيسه، هي دي تشتغل عندها جاريه.
1: يا الله.
0: فضلت عليها.

0: مفيش فلوس متاخره
1: تختار
0: معني لا خوف على اموالهم يحزنون خلاص يعني. فهذه بعض النقاط السريعه قبل الحديث عن ابواب الجنه. تعال الى الابواب. ابواب الجنه ابواب فعليه
1: فعليه.
0: قال صلى الله عليه وسلم ان باب الجنه يسير الفارس الفرس المضمر بتاع السباق يعني ما بين عقب لبتيه عقب يعني من اول الباب لاخر الباب يصل اليه بعد 40 سنه.
1: الباب
0: الفرس الواحد يصل من اول الباب لاخره 40 سنه
1: طول الباب
0: الذي طول الباب الذي
1: يتأيه 40 سنة.
0: وهذه الابواب مفتحه. لكن عندما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم وسوف ناتي عندما يدخل الجنه وهو اول الداخلين اليها قال اقعقع حلقه الجنه. اقعقع يبقى في قعقع
1: بمعنى
0: يعني ليها زي سماعه زي سنه نقول سماعه على الباب او شيء من هذا الاصول او
1: المطرقه اللي كانت على
0: بيوتنا قديمًا. هذه اقعقع حلقه الجنه ولكن صوتها صوت لم نسمعه من قبل. ما في الاخره من دنياكم الا الاسماء فقط بس عشان نفهم. لكن ابواب نعم لها ابواب لا ابواب.
1: هل ورد شيء في وصف هذه الابواب من خشب من حديد؟
0: لا الله اعلم. يعني لها وبعدين هذه الابواب بعد دخول اهل الجنه بعد ما تفتح
1: هي هذه مغلقة
0: فيفتحها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لأحد قبله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فلما تفتح يعني يقول يعني إني رأيت الليلة عجبا رأيت أني أقعقع باب الجنة فإذا بي بأبي بكر في الرؤية بجواري.
1: نعم.
0: يعني فقال أبو بكر وددت أن أكون معك يا رسول حتى أراها. قال أنت معي يوم القيامة يا أبا بكر
1: يا سلام.
0: فتفتح وتظل مفتحة خلاص مفتحة لهم الأبواب. هذه الجنة لما تفتح الأبواب تظل مفتحة.
1: كم باب؟
0: ثمانية.
1: هي ثمانية
0: أبواب. هي ثمانية ثمانية أبواب لكن الجنة درجات والجنة بدرجاتها سوف نأتي.
1: درجات عليا
0: درجات عليا
1: ام في مستوى
0: لا درجات عليا ما بين الدرجه والدرجه كما بين السماء والارض.
1: الله اكبر.
0: لك ايه له ايه الدرجات العلى في درجات عليا. وبعدين في جنات المأوى
1: ام كنت من العالين مثلا
0: لا عليا بالعلو المكاني
1: المكاني
0: بالفعل وعلو مكانه
1: كل درجه لها باب
0: لان قلنا ان النار دركات
1: صحيح
0: بالأسفل. فالجنة درجات لأعلى ما بين الدرجة والدرجة سبحان الله كما بين السماء والأرض. الجنة ليست جنة واحدة أو الجنة نفسها ليست جنة واحدة يعني ولا إيه؟
1: جنات
0: مثلا جنات المأوى لدرجة من الدرجات يضع فيها ناس معين سوف نأتي
1: صحيح
0: سبحان الله في الـ الـ الـ الـ الـ الدرجات العلى هذه الله أعلم كم هي علوها. لأن قلت يا رسول الله هل ابني ابنها مات شهيد يعني في الجنة فأصبر لما استشهد يعني وكان وحيدها
1: لا.
0: أم في النار فأبكي عليه الزمن كله أو العمر كله. قال أصاب ابنك الفردوس الأعلى
1: اللي
0: في فردوس أعلى هذه أعلى درجة الفردوس اللي هي درجة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: إذن في فردوس غير أعلى
0: لا الفردوس الأعلى يعني الفردوس الأعلى اللي هي مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سقف الفردوس عرش الرحمن
1: يا سلام.
0: مملكة أخرى ده موضوع آخر. سبحان الله. إذا سألت عظيما فاسأل عظيما فإن سألت رب العباد اسأل الله الفردوس الأعلى
1: أعلى درجات الجنة.
0: اسأل أعلى أنت تسأل الكريم من يعطيك غير الكريم
1: الله
0: يعطيك أنا
1: مأوانا يا رب
0: لا يعطي لا أنا ولا غير يعطيك لأنما الذي يعطيك الكريم سبحانه وتعالى.
1: وأنا أسأل الكريم الفردوس الأعلى بالتأكيد الكريم فرض علي بعض الأعمال التي توصلني إليها.
0: ما احنا سوف نأتي لهذه الأعمال وكيف نصل إلى لنقف على باب الجنة إن شاء الله لندلف إليها بإذن الله.
1: ما الأعمال التي توصلني
0: إليها؟ تعال إلى نرى من هم أهل الجنة من اللي يدخل من الأبواب. احنا عندنا أبواب اهي من الداخل.
1: طيب
0: تعال إلى كتاب الله.
1: لا بأس.
0: تعالى يا سيدي سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا وبشر الذين آمنوا
1: وعملوا
0: الصالحات. لابد الضميم دائما في القرآن الكريم
1: آمنوا وعملوا.
0: مفيش إيمان من غير عمل صالح. واحد يقول لا أنا يعني إن شاء الله رب العالمين يعني دعيت من الصلاة والحجاب لا شوفوا المهم في الإيمان
1: بينه وبين ربنا
0: لا مفيش
1: قلبي مليان بذكر الله
0: اللي بذكر الله يبقى ينطري هذا على جوارحه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات من غير عمل صالح الإيمان لا يصلح. مفيش.
1: من يصنع المنكر يقول بينه وبين الله عمار
0: لا هذا بينه هذا في قلبي خراب
1: سلم يا رب
0: والعياذ بالله. والذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم

0: جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل
1: في الدنيا
0: إذا تفاح وبرتقال وأتوا به متشابهة عشان ما يصدر تقول الملائكة يا ولي الرحمن كل إن اللون واحد ولكن الطعم مختلف
1: يا سلام
0: ده أعد من رب البشر لك المسائل مختلفة المسائل مختلفة هو في أكل في الدنيا ملوش فضلات
1: لا
0: لكن في الآخرة الرشح كريح المسك الجنة دي شوف لا فيها عرق ولا حيض ولا نفاس ولا بصاق ولا مخاط ولا قيء ولا مني ولا منية
1: سبحان الله
0: كل المرنقصات اللي في الدنيا مش موجودة سبحان الله ولذلك لا يوجد أزواج مطهرة
1: هل بينهم علاقة في العلاقة الدنيا بين الزوج وزوجة
0: الله أكبر
1: الجنة
0: نعم
1: بغير ماهية الدنيا
0: لا بنفس ماهية الدنيا
1: عجيب
0: سبحان الله وأزواجه قال إيه في شغل فاكهون مش شغل لا ما في شغل في الجنة
1: شغل
0: القرآن في قمة الأدب العربي وقمة الحياة وقمة شغل فاكهون قال هم وأزواجه في شغل فاكهون هم وأزواجه هذا المنطق نعم أدي سيدي إيه البقرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات خلاص طيب
1: نعم
0: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون بعيدا إيه
1: القتل في سبيل الله
0: سبحان
1: الشهادة.
0: الله شهادة الله أكبر أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون أنتم يا أحياء لا تشعر يا من في الدنيا لا تشعرون أن هؤلاء في جنات عرضها السماوات والأرض راتب الجهاد في سبيل الله القتل في سبيل الله من يقتل
1: في سبيل الله يعني انا يعني معذره نود ان نسال اسئله على هامش السيره
0: نعم نعم
1: الاستشهاد في سبيل الله في ماذا تحديدا في الحرب يعني رجل يذهب الى العمل ويموت يعني
0: هذه درجه من الشهاده يعني اللي ايه اللي مات في الغريق الحريق اللي مات مقطون اللي مات مطعون واللي وقصت في دابه وقال والحمد لله شهداء امتي كثير لكن الشهاده الدرجه الاولى
1: القتل المنوط بها الجنة
0: اللي هي الدرجات العليا دي اللي هو حي يرزق يعني هو الذي لا يصل يعني لا يغسل وانما يكفن في كفنه
1: فتح الله لك
0: هذه التي ايه هذا اللي قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا
1: صحيح
0: خصصت من قبل عن سعيد بن زيد
1: نعم
0: سعيد رضي الله عنه لما لم ينم عدة ايام واقسم عليه اخوه ان يدخل الخيمة لينام كان في القادسية سعيد احد العشرة المبشرين بالجنة زوج فاطمة بنت الخطاب فسعيد قال له أخو أقسمت أن تنام دخل أخوه قاعد على باب يجلس على باب الخيمة فسمع سعيدا يتكلم فخاف أن يكون طوقت الخيمة ودخل حد من الأعداء وسعيد أحد قواد الجيش فدخل يقول والله لا أريد أن أعود يا عيناء يا مرضية فأيقظوا خاف في شيء في قال يا سعيد يا سعيد فطيخت سعيد قال له جزاك الله عني قال له كل خيرا قال له يا رجل لما يقصني قال له ما الذي حدث قال له رأيت رؤيا قال له قصها علي قال له استحلفك بالله ألا تقصها إلا بعد أن أموت فوعده قال له أنا نمت فكأن القيامة قد قامت هم مشغولين بالآخرة دايما
1: لا سبحان الله
0: احنا مشغولين تنام تشوف البورصة والشاشة والدولار نزل والاسترلين طلع سبحان الله شغالين نفسها بالدنيا كده اجر نفسك لكن بحدودها ما تداش كل الوقت المهم هذه وسيلة فكأن القيامة قد قامت ومنادي من النادي من تحت العرش قد رضي الله عن سعيد بن زيد
1: شفافية عجيبة
0: فإذا بثلاثة من الخيول المطحمة اثنان فوقهم ملكان والثالث بينهما اركب يا سعيد لنوصلك الى ما اعده الله لك قال فسرنا ففتح لنا باب الجنه فدخلت فرايت نسوه كالاقمار ليله التمام قلت هل انتن الحور العين التي قرأ سوى واحد من ده ينظر واحد غاضب بصره دايما هل انتن الحور العين التي حدثنا رب العباد عن كنا في القران قلنا لا نحن خدم من خدمهن فيمشي الي ايه اجمل يقول انتم الحور العين يقول لا احنا خدم من خدمين الى ان رايت ثلاثه اثنتان منهما كالقمر ليله التمام او كالبدر ليله التمام وواحده كالشمس تشع بنورها عمن حولها
1: سبحان الله
0: السلام عليكم ورحمه الله من انت قالت انا العناء المرضيه انا زوجتك في الجنه فمددت يدي لاصافحها وزوجت حالها قالت اليك عني يا سعيد انت ما زلت في الدنيا ولكن تحل عندنا بعد كذا قلت والله انا لا اريد ان اعود، انا لا اريد ان اعود، مرحبا بك يا عنايه مرضيه وانت توقظني.
1: يا الله يا الله.
0: المهم
1: انت ايقظتني الان.
0: الله يبارك فيك.
1: الله اكبر.
0: مرت تاريخ الصحابه، انا يؤلمني ان ابناءنا لا يدرسون تاريخ الصحابه.
1: هذه مأساه يا مرضى، هذه مأساه.
0: يعني كل اولادنا مهتمين ماشي ادرس نابليون يا سيدي، بس على حاجه مش التاريخ، ادرس مش عارف على حاجه مش التاريخ، لكن الصحابه. المهم في اليوم التالي او الثالث من هذه الرؤية، سعيد يوم خميس صائم،
1: هي قالت بعد ثلاث،
0: قالت بعد ثلاث،
1: قالت بعد ثلاث
0: فصائم، فقرص الشمس يسقط وتأتيه او يأتيه سهم غرب فيقع على الارض، طائش يقع على الارض، فجرى اخو علي عن عينه، علي مركز عليه وشاف،
1: سبحان الله،
0: قال اين الافطار يا سعيد؟ قال في مقعد صدق عند مليك المقتدر، مرحبا بك يا عيناء يا مرضية.
1: جاءت
0: تستقبله في الدنيا. يقال ان زوجات المؤمن من الحور العين اذا اذته زوجته قالت الحور العين اتق الله سوف يرحل عنك وياتي الينا. ليه كده؟ ليه؟ ده مؤمن مسكين سبحان الله.
1: والزوجه التي يتركها زوجها اين تختار؟
0: تختار طبعا
1: بفضل الله سبحانه. يعني من صناعه خاصه ايضا؟
0: لا لا لا، تختار ما تشاء من سكان الجنه. شوف الله سوف يرضي الجميع. يعني ده الكلام في الدخول في الموضوع ده، يعني ايه اصل احنا بنفكر بتفكير الدنيا. شوف الخير كله والفضل كله والنور كله والكرم كله والعز كله والرضا كله من الله كله
1: ونعم بالله.
0: بس عشان بس ده يعني
1: طب الاجتهاد في الحرب بسبيل الله.
0: طب يا سيدي تعالى لآل عمران، وسارعوا الى مغفرة من ربكم. عايزين نقف عند هذه الآية طويلة.
1: نعم.
0: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها تنظير في سورة الحديد.
1: نعم.
0: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض.
1: صحيح.
0: طيب وسارعوا، شوف في المشي في مناكب الأرض، أصل نهاية الآية، الآية هنا
1: سوف
0: الجنة. الجنة الجنة هنشوف مين صفات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، نهاية الآيات، بس عشان نشوف من هو أولئك. اولا السير في مناكب الارض، كل سيروا في الارض، امشوا في مناكبها في المغفره، هو سارعوا وعجلت اليك ربي لترضى. يبقى سارعوا الى مغفره، يبقى الاول ايه؟ التوبه. يبقى التائبون، يبقى لازم اتوب الاول. التوبه معلم من معالم الانسان، معلم من معالم حياه المؤمن، يعني
1: صحيح
0: تجديدها كل شويه، تجدد التوبه. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. قال رجل يا رسول الله الجنه عرضها عرض السماوات والأرض، فأين النار؟ قال إذا جاء الليل فأين النهار؟
1: حيث شاء الله.
0: فذهب وسأل أبا بكر، فسأل نفس السؤال، أجاب نفس الإجابة دون أن يرى رسول
1: الله. سبحان الله.
0: فذهب إلى عمر فأجاب نفس الإجابة، فلما عاد رسول قال عجبت لكم، أسأل سؤال، قال ولا سألت فلانا وفلانا لقالوا لك. هذا من باب النفس الملهمة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عدة المتقين. من هم؟ تعالى للصفات. الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني يعني في لحظة الشكر ماذا أصنع؟ أنفق. وفي لحظة الابتلاء ماذا أصنع؟
1: أنفق.
0: أيضا أنفق، مش ساعة الخير أنفق والبالعكس، أنت في ساعة الضراء يعني خليك يعني خد لابد.
1: كما قال ربنا تبارك وتعالى لأبي بكر الصديق في سورة النور،
0: نعم.
1: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى
0: الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم
1: أن يعطي مصفح
0: مصطح
1: مصطح
0: مصطح ابن أثاثة كان قريب له. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الكظم يعني ايه؟ الكظم هو امتلاء القربة اصلا في اللغة.
1: صحيح.
0: عارف القربة اللي بتاع السقاء بتاع زمان؟
1: نعم.
0: فلما كانت تمتلئ لينة لينة لازم تربط ربط ايه؟ قوي كان. تمام؟ وعندما يحطها على الدبة تبقى حنينة على الدبة.
1: صحيح.
0: طبعا اولادنا وبناتنا الذين يرون نتكلم نحن عن تاريخ. يعني لكن المهم يعني السقاء هذا سبحان الله يعني القربة هذه لما تمتلئ وتنتبه يعني خلاص جوف وامتلئ فلما تفرغ تهدأ. هكذا الغيظ يصنع في قلب وصدر المؤمن، تتغتاظ من الموقف تنتفخ، ولكن لابد ان تربط كما ربطت على فوهة القربة، اربط على فمك كي لا يخرج هذا الغضب دفعات متتالية في من امامك.
1: سبحان الله.
0: انت ربنا قال لك امتلئ بنفس انسانية، انا اغضب، من استرضي فلم يرضى فهو شيطان،
1: بمعنى
0: يعني انا لما استرضيك يعني مجي واحد كده بغضب شيخ ارفع عنه ما في داعي ما تغضب عليه لا تفصله لا
1: امام الاسف والاعتذار
0: ولا يرضى ولا يرضى فمن استرضي فلم يرضى فهو شيطان
1: سلم يا رب
0: ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار نعوذ بالله عزكم الله يعني لانه بريد بريد العواطف فالانسان يغضب الرسول كان يغضب اذا انتهكت حرمه من حرمات الله ولذلك ربنا ما نفاش عن المتقين انه ايه
1: يغطاه
0: طبيعي يغطار. بس المهم ما تفرغش هذا الغير اربط برباط الشرع
1: ده وصفهم بكظم الغيظ الغيظ الشديد
0: ما هو كظم يعني هو امتلأ الصدر
1: يا ساتر كثير
0: خلاص عواشا ولذلك سبحان الله اللهم اجرني من حر غضبي لما الانسان يغطاه اول شيء ينظر في المراه يا ساتر من هذا هو
1: صحيح
0: وبعدين يتغضب الغضب من الشيطان الشيطان من النار بطلع وبعدين يدعو بعدين يغير وضعه سبحان الله العظيم
1: اذا غضب انسان فليصنع هذه
0: الامور
1: يغير ما هو
0: عليه واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ايه اللهم اجرني من حر غضبي والكاظمين الغيظ
1: يعني بعضنا يقول انا في ساعه الغضب لا ادري ما اقول
0: لا يعود نفسه في رياضه هو انا قد اكون غضوبا قد لا اكون حليما لكن بالرياضه النفسيه استطيع ان افعل هذا
1: القرآن لما قال في وصف جهنم والعياذ بالله تكاد تميز من الغيظ
0: والعياذ بالله تميز يعني تتكاد يعني ياكل بعضها بعضا
1: تسلم هكذا يفعل الغيظ بالانسان
0: والعياذ بالله رب العالمين
1: هذا مطلوب منا ان نفعله حتى نذهب الى الجنه يعني شيء صعب قاسي
0: ما هو امال حفه الجنه بالمكاره يعني ما دام ضمن المكاره
1: لا اله الا الله
0: ضمن المكاره سبحان الله سيدنا عمر فضل الراجل يعني يغضبه فده عمر يعني فابن عباس جنبه قال يا امير المؤمنين قال ربنا واعرض عن الجاهلين قال صدقت خلاص هو طيب يعني انت جاي عند امير المؤمنين وجاي عند عمر بن الخطاب ما برضه بعيد اعمى يعني سبحان الله لانه يا اخي اياك ان تاتي وتقترب ممن اذا قال فعل
1: مش داعي
0: يعني الانسان كيف فطن
1: صحيح
0: ما تجيش عند يعني يا اخي حد يقف امام القطار
1: لا صح
0: يعني حد ياكل مع الاسد يبدا يشيل الاسد ياكل لوحده وروح انت حته ثانيه
1: صحيح
0: يعني ما فيش داعي ان سبحان لابد
1: كاظم الغيظ
0: والكاظمين الغيظ
1: ايا كان سبب هذا الغيظ
0: ايا كان هذا الغيظ يكظم الاول وبعدين يفكر وبعدين يبتدي يتصرف
1: يعني لا يتصرف بانفعال وبغيظ
0: اصل هو اقول لك شيء اعمل احصائيه مما اسمع عماد اكثر من 30 سنه انا والله يا سيدنا كنت في حاله غضب كده وزوجتي قلنا طالق وتابع هو فيه مسلم الايام دي بيطلق وهو هادئ الطباع انت عارف الطلاق يتم ازاي ناس عقلاء ووضح للطرفين انهم ما ينفعوا مع بعض ما تصلحش الحياه خلاص جاء الحكمين فشلوا استفتوا عالم العالم خلاص جلس الاثنين لمصلحه البيت ولمصلحه الاسره ولمصلحه العائلتين بهدوء كما دخلنا من 20 و30 سنه بهدوء
1: نخرج بمعروف او تستريح باحسان
0: ما رش بالبرامج لما تحصل بغضب وضغط وضرب وسبحان الله فخش هكذا هذا هو الاسلام هذا لكن غير كده ما يكونش
1: احنا نطبقه يا
0: مولانا ما احنا بعيدين لان احنا مش فاهمين الله في بعض الاخوات يقول لك وبعدين هو يا سيدنا الشيخ رمى علي يمين الطلاق فخرجت الصبح رحت قعدت مع غرفه الاولاد وانت خرج في الصاله بتاع البيت اغطي شعري ليه يا سيدي تغطي شعرك ما اصله طلقنا الله مين قال تغطي شعرك لان امها قالت لها هذا الكلام
1: لا يجوز لا
0: طيب انت امك قالت كده لكن ابو حنيفه ومالك والشافعي لم يقولوا هذا ده بالعكس لعل وعسى شوفهم عبدية يدين شوية تقعد مجريها يقول هتاخد الولد وانت خارج احنا كلمة كده من باب التماحيك يعني الامور ترجع لمجراها لكن احنا للأسف احنا عندنا فصل تام ما بين الدين وبين
1: واذا اقترب منها يسقط الطلاق
0: اذا وضع يده عليها خلاص او كلمها او حادثها او يعني
1: يكبر النفوس تهدأ
0: والكاظمين الغيظ وبعدين
1: العافين
0: عن الناس الله بس في عفو يعني العفو عند المقدرة مش العفو العفو الضعيف لا
1: عفو قوي
0: يعفو هو قادر يعفو هو قادر سبحان الله يعني أكبر مثال للعفو يوم فتح مكة ما تظنون أني فاعل بكم
1: طبعا أخن كريم
0: أنا أظن كريم خير قالوا خيرا خيرا على إله إلا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء فقال في نفس واحد الفان منهم نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله كلمة العفو تلك دخل ألفين العفو يسع الناس سبحان الله. ولكن كيف أتعلم العفو مع الناس وأنا لا أعفو عن, عن, عن, عن القريب الذي في بيتي وعن الجار وعن العامل الذي تحت يدي؟
1: وأين الشخصية والكرامة والرجولة والأيمانة والذاتية؟
0: هذه بركات شيطانية.
1: وأنا
0: لا لا ما الأنا عندما تعلو فظن شرا أنا لما تعلو خلاص أصير إبليس وأصير ما احنا قلنا فينا أخلاق سبعية تهجم
1: صحيح
0: وأخلاق شيطانية تحقد وحقد سبحان الله وبعدين أخلاق ترابية ترتكس صحيح. لو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هناك أخلاق ملائكية هذه أخلاق يغذيها نور الإيمان لما يجد كده يقول له يا سلام الله يرضى عليك بارك الله فيك.
1: هذه تقوى فضيلة الشيخ
0: تقوى
1: هي فطرة
0: لا لا لا تقوى
1: لا دخل له بها
0: لا تقوى تقوى طبعا
1: تقوى
0: الإيمان يقوي يعدل المائل ويقوم المعوج
1: يعني أحدهم يقول بلغت من الكبر عتية لن تصلح نفسي بأي شيء
0: لا لا لا بالعكس يقوم الإنسان نفسه إلى أن يموت ولو بلغ من الكبر عتية لو بلغ 100 عام في أخلاق تقوى
1: قال ربنا والعافين عن الناس أي جميع الناس
0: أي ناس
1: أي مطلق ناس. العفو
0: مطلق العفو كل المخلوقات التي خلقها الله من البشر من بني آدم أعفو عنه ابتغاء مرضات الله مش منظرة مش مسألة أننا عشان يقال عني أنني رجل كذا وكذا لا من باب أن الله سبحانه وتعالى لما أعطاني هذه الملكة يا سيدي خلاص عفونا عنك عفونا عنك
1: يعني نذكر الخادم الذي أوقع
0: على هارون الرشيد على هارون وقال والكاظمين الغيظ أمير المؤمنين قال كظمت أيضا قال والعافين عن الناس قال عفونا عنك قال والله يحب المحسنين قال أنت حر لوجه الله
1: وهذا طريق آخر لدخول الجنة الإحسان
0: الإحسان وقصة أبي هريرة مع مع مع قاتل صاحب البستان نفس القضية
1: ما هي
0: لما جاء الرجل الأعرابي وربط ناقته خارج البستان
1: لا.
0: ونام وقطعت الناقة الحبل ودخلت عاثت في البستان فسد كسرت أشجاره جاء صاحب البستان ضرب الناقة فنفقت ماتت ما قتلها استيقظ صاحب الناقة أمسك في تلابيب
1: صاحب البستان أقول للسادة نفقة للحيوانات ومات
0: الإنسان صح كده ما شاء الله تمام أيوة كده ده مهم وجود اللغة في الجلسة
1: بارك الله فيك
0: نتعلم منكم يوم لضبط إيقاع اللغة
1: العفو يا ابن
0: فلما تصارع صاحب الناقة مع صاحب البستان قتل صاحب الناقة صاحب البستان قتل
1: سلم يا رب
0: اجتمع أهل القتيل تعالى القصص قال دعوني أعود إلى قبيلتي أوصي وأرجع ضحك الناس يا رجل تقتل صاحبنا وتقول أنا لا ففي هذه الضوضاء يمر أبو هريرة كان في عصر التابعين ما الذي حدث حكوا له القصة قال أنا أضمن الرجل أبو هريرة أضمن
1: تركه
0: لا بأس أيام ما كان الناس تحترم
1: يضمن
0: خير يضمن خلاص
1: يا سبحان الله
0: والضامن وغير طبعا مر مدة طويلة ولم يعد الرجل ذهب أهل القتيل لأبي هريرة فضلا من لا تعرف يا أبا هريرة قال كي لا يقال إن أصحاب المروءة قد ولوا
1: يا سلام
0: فإذا بالرجل يظهر على الأفق
1: سبحان الله
0: بنفس اللحظة
1: يعود
0: جاء قالوا ما الذي أعادك يا رجل نحن لا نعرف لا اسم قبيلتك ولا من أي بلد أنت ولا قال كيف يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا أنا قد عهدت ولا بد من الإيه وقال أصحاب القتيل ونحن قد عفونا كي لا يقال إن أصحاب العفو قد ولوا
1: الله الله
0: هؤلاء تلاميذ محمد هؤلاء تلاميذ محمد دي مدرسة محمد وبعيدا عن مدرسة محمد ضللنا لو أرادت الأمة أن تعود إلى حوزة الإيمان وتسلك طريق الجنان لابد من العودة إلى مدرسة دار الأرقم وإلى مدرسة المدينة المنورة وإلى مدرسة رجل كأبي هريرة عندما يثبت للناس أن أصحاب المروءة ما ولوا وصاع والقاتل أصبح يعني يقول إن أصحاب الوفاء ما ولوا وهؤلاء يقولون إن أصحاب العفو ما زالوا على قيد الحياة نعيد أن نعيد
1: أحداث المروءة عند أبي هريرة
0: أيوة الوفاء
1: عند الرجل
0: صاحب الناقة
1: العفو.
0: العفو عند أهل القتيل
1: المروءة والوفاء والعفو
0: ولذلك
1: ما أحوجنا إلى
0: احنا ما أحوجنا إلى الخلق أنا لا أريد
2: من فضلك اقلب الشريط
0: ولذلك
1: ما أحوجنا إلى
0: احنا ما أحوجنا إلى الخلق أنا لا أريد العلم معذرة أنا لست ضد العلم لا احنا علمنا الناس ده في الكفاية لما علمنا أولادنا في المساجد
1: نسيتم التربية
0: وأغفلنا التربية طالت إلى ألسنتهم علينا
1: هذه مشكلة
0: لكن لو ربيناهم وزكينا أنفسهم لحصلنا على شيء آخر وأنا أهيب بإخوان الدعاء أن يركزوا على جانب تربية السلوك عند أبنائنا وبناتنا في المساجد وفي الجامعات وفي المدارس وفي كل مكان
1: والكاظمين الغيظة
0: والعافين عن الناس
1: والله يحب المحسنين
0: اقرأ اللي بعدها والذين إذا فعلوا فاحشة الآية اللي بعدها أو ظلموا أنفسهم
1: ذكروا الله
0: ذكروا الله
1: ها استغفروا لذنوبهم
0: ومن يغفر الذنوب إلا الله
1: ولم يصروا
0: ولم يصروا على ما فعلوا خلاص ما هو مرة أخطأ ومرة ثانية أخطأ ومرة قال لك ما أصر من استغفر من الذنب ولو عاد إليه مئة مرة
1: ما
0: أصر
1: أصر
0: ما استغفر يعني ولم يصروا على ما فعلوا يعني قال لك الإصرار ها
1: لا إصرار مع توبة يعني
0: الله يرضى عليه يعني ما أصر من استغفر ها ولو عاد إليه مئة مرة
1: طالما انه يستغفر
0: يبقى مش مصر
1: ليس هذا استهزاء بالله
0: لا لا لا بالعكس لا ده شوف هو
1: ان يتوب ويفعل لا لا لا يتوب لا لا ويصنع
0: ما هو يتوب وهو نيته ان يتوب لاخر مره خلاص انا مش عارف خلاص قهرته نزواته ضلاله البيئه المحيطه الرفقه السيئه الى اخره سبحان الله هو مش خاطر 99 واكمل بالمئة وغير ابن الحلال روح ارض ثانيه وبدل الارض لابد
1: شرط التركيز على النيه في عدم العوده اليه مره اخرى
0: ويعلم الله صدق نيته يقول في كل مره يقول علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب وشهدكم اني قد غفرت له ثم يعود علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب وشهدكم اني قد غفرت له في مره اخر مره يقول ايه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنب او للذنوب الا انا وشهدكم اني قد غفرت له وتبت عليه فلن يعود الى هذا الذنب مره اخرى ثم تاب عليهم ليتوب ثم تاب عليهم يروح يغلق المحبس بتاع الايه
1: المعصيه
0: خلاص يغلق في وجهه باب المعصيه حتى وان سار نحوها يغلقها في وجهه بس يقول لا خلاص خلاص من ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواه راح فين راح فين تعالى على هنا لأنه سبحان الله علماءنا الله يرضى عنهم ويرحم من مات منهم قالوا لنا ايه المؤمن لا يقع وإن وقع وجد متكئا وهي رحمة الله
1: ونعم بالله
0: هو لا يقع حتى وقع اي وقع يوم يتسخ انتهى يتغسل سبحان الله والذين اذا فعلوا فاحشة
1: اي انا امشي مع فضيلتكم بالطريقة الاكاديمية
0: طيب
1: اود وضع نقاط توصلنا الى الجنة
0: طيب
1: والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين
0: ايوة
1: والذين اذا فعلوا فاحشة
0: التائبين المستغفرين من الذنوب
1: تمام
0: التوبة من الذنب
1: التوبة من الذنب
0: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
1: اذا نضع عدم الاصرار على المعصية شرط
0: يعني شوف انظر الى العاصي على انه مريض على انه مريض
1: نعم
0: اذا نظرنا له انه مريض المريض عندما اعطيه الدواء كيف اعطيه الدواء
1: بس
0: انا عايز اعطي الولد عنده 4 سنوات الدواء مر كيف اعطيه احيده
1: ودلله
0: شويه وهدله وبعدين نقدم له نطبطب عليه او متلوي مش عارف لعبه ايه وده هكذا المذنب ليه لانه هو يرى المعصيه حياته المعصيه يعني ابراهيم بن ادهم قاعد كده طالع يسرق البيت يسرق
1: هو
0: كان الاول قبل يعني في ايام الذين هو ذا فعل فاحشه سبحان الله.
1: الله
0: فمن كرم الله صاحب البيت يقوم الليل
1: ألم
0: يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال قد انا يا رب
1: يا سلام
0: وقعت الكلمه في مقتل
1: سلام.
0: او وقعت الكلمه في موضعها
1: يا سلام
0: بس غير ألم يأن لا خلاص نزل صار ابراهيم
1: سبحان الله
0: هي القضيه ايه وحرك باب العمل واغلق عليه ربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول ولولا أن يخلي الله بين العبد وبين العجب لما جعله يقترف ذنبا فخلى بينه أحيانا بالذنب حتى يخف ما عنده من عجب حتى يذل إلى الله رب العالمين
1: يا سلام
0: من الباب ايه انه الرب المربي انه الرب المربي سبحان الله اتركوا يقول يلا يعني عبد سبحان الله لم تذنوا ثم تستغفرون لا ذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون هي كده والعبد رجع عبد المؤمن رجع الى الله
1: نعم.
0: فمدام خلاص رجع سبحان الله العظيم خرج من الذنب كام ولدته أم ما في مشكله بفضل الله ولذلك في مقومات لمساله العوده دايما ايه الصحبه الصالحه مهمه البيئه اللي موجود فيها لازم
1: اذا كانت طبيعه العمل تحتم على المسلم هذا السلوك المتدني مثلا
0: لا العمل الذي
1: يعني يعمل في كازينو يعمل في فندق
0: لا هو لا يعمل شو
1: يعمل في قهوة مثلا
0: لا يقول لنفسه لو جاء عبد الله بن عمر أيأذن له عمر أبوه أن يعمل في هذا المكان
1: لا
0: بس يعني لو جاء محمد بن أبي بكر هل أبوه أبو بكر يرضى له هذا المكان
1: لكنه هذا عمر وهذا أبو بكر
0: معليش ما هم قدوتنا
1: هذا ابن فلان
0: لا معليش يعني. ما هم قدوتنا وأسوتنا ونحن على الدرب سيرون
1: الضغط الحياتي يعني هذه مشكلة اجتماعية كما تعودنا أن نهبط للواقع دائما يشكل ضغطا على الإنسان أن يجعل أن يعمل في أي عمل
0: يعني
1: ربما يضطر للعمل في مكان مثلا
0: إذا
1: لا يوائم الشريعة
0: إذا كان هذا رزقه من حرام هل يدرك أنه لو انتظر وتاب سوف يرزق بنفس المبلغ بس من باب الحلال؟
1: سبحان الله.
0: مش قلنا من قبل أن اللص لو لم يسرق لجاءه هذا المبلغ حلالا لقاعد؟
1: سبحان الله.
0: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الله
1: قلنا أين المخرج أول؟
0: لا لا لا, لا. اتق الله أولا, ازرع الشجرة ثم خذ الثمرة. مش حد
1: يأخذ الثمرة.
0: لا لا ما فيش مضمن. لا الضمان عند الله, الضمان هو الله, الضمان هو الله. والذين يؤمنون بالغيب, بالغيب. عبد الرحمن بن عوف والله لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك عبد الرحمن في صفقة يمينه, والله لو رفعت حجرا لكان عندي من اليقين أن أجد تحته دينارا من الذهب, ولو أمسكت التراب لصارت إبرة بفضل الله من العمل من التجار. بس عنده يقين, عنده يقين.
1: هذا ما ينقص.
0: ولذلك إيه؟ ولذلك ننزل عليه إن في الجنة لا غرفة. الغرفة تقال عند العرب لأفضل مكان في البيت, يسموه حجرة الجلوس, حجرة الاستقبال, المجلس, الديوان, سميه ما شئت يعني. فإن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها.
1: جميل ما شاء الله.
0: قالوا لمن يا رسول الله؟ أي نبي ده يصدق؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قالوا من يستطيع؟ قال أمتي تستطيع, من لقي أخاه بوجه طلق مبتسم فقد ألقى السلام. أن ألقاك بوجه طلق
1: لمن أطعم الطعام,
0: أطعم الطعام, من أطعم زوجته وأولاده طعاما حلالا فأشبعهم فقد أطعم الطعام. هو يعني هيعمل حاتم الطائي يعمل القرى والقرى الضيفان؟
1: نعم.
0: أطعم الطعام وألان الكلام. ألان يعني يتكلم مع إخوانه بإيه؟ بالكلام الطيب الليل.
1: فبما رحمة من الله
0: لنت. وبعدين وأفشى السلام اللي لقى أخوه المسلم يسلم عليه. ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام. العشرة الحسنة بعشرة الثلاثة الثلاثين بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى صام الدهر كله. هذه لهذه الغرف العجيبة. سبحان الله.
1: سبحان الله.
0: نعم. نعم. نعم. شوف البر شيء هين. وجه طلق ولسان الليل. فيه ناس والعياذ بالله رب العالمين تقطيب وجهها يغلق صدري. أنا نفسي أقعد في محاضرة كده السلام عليكم كل لا حول ولا قوة إلا بالله, لا إله إلا الله, خير يا إخوة في مقال الله إن الله إن الله إن في إيه؟ سبحان الله يا أخي الرسول كان الطلق المحية
1: يعني جد يعني نعبس لأننا جدون
0: معلش بس في درس العلم مجلس كده لقيت عالم دخل أو واحد كبير درسنا أو الناس قاعدة تتكلم مع بعض الواحد يتبسم. هو
1: كان الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا؟
0: لا كان الرسول بسام المحيي صلى الله عليه وسلم وكان يبتسم حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام.
1: كان هشام بشا
0: هذا هشام سبحان الله.
1: حد من الصحابة مثلا كان
0: لا لا لا, لا ما, كان ما, كان من ما كان من الصحابة ما نعرف من الصحابة وما قرأنا أن واحد منهم كان مقاتل الجبين. هم كانوا في المعركة رجال لكن مع بعض سبحان الله كانوا يتنادحون البطيخ يعني ينولون بعض
1: ينولونه بعض
0: فمن وقعت منه دفع ثمنها.
1: يلعبون
0: يلعبون يا اخي لا اله الا الله بالظروف المتاحه. لا سبحان الله. ارموا بني اسماعيل ان اباكم كان راميا. سبحان الله.
1: من مالنا عقدنا الامور هكذا؟
0: احنا عقدنا الامور لاننا لم نفهم الاسلام. لو فهمنا الاسلام شوف ما خير الرسول بين امرين الا اختار ايسرهما. في مجموعه من اخواننا عايشين معنا في بلادنا تلك او في عالمنا هذا يعني سبحان الله ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما
1: لكي يضمن الجانب الاصح على الاقل.
0: هو لما
1: لا يبوء بيسمع
0: معلش يعني بس في نقطه في ايسر وفي احوط. لما تاخذ احوط احوط احوط جعلت الدين مجموعه احوطيات. ما الذي كسبناه نحن في اخي ايسر الرسول لو موجود هيختار ايسر هما. ها يبقى الحد ايه؟
1: الايسر.
0: لا لا بعثت ميسرا لا معسرا, كونوا ميسرين لا معسرين, يسروا ولا تعسروا, بشروا ولا تنفروا, اكونوا عباد الله اخوان. ياتيك انسان مذنب يقول ما شاء الله عليه لا قوه الا بالله الله اكبر. يا اخي انت مجرد تيجي لغايه الشيخ دي حركه ده بارك الله فيك ايه الكرم ده وان شاء الله رب العالمين وجهك كده فيه صلاح سبحان الله
1: سبحان الله.
0: هي كده تفتح نفتح قلوب الناس بهذا. اما انا والزمن والضغط العصبي
1: وابليس والهوى والدنيا
0: كله طب وبعدين نتركه لمن؟ لا بد ان نفتح له باب الخير يا اخي.
1: صحيح بارك الله فيكم
0: فيكم ان شاء الله.
1: ونواصل الطرق المؤديه الى ابواب الجنه وتلك الاعمال
0: من كتاب الله
1: على بركه الله.
0: يا سيدي فاستجاب لهم ربهم. كان في دعاء من قبل في عده ايات من قبل.
1: نعم.
0: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. ثم فصلت الآيات من هم فالذين هاجروا المهاجرين.
1: نعم.
0: وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. يبقى المهاجرين
1: الهجرة في سبيل,
0: الهجرة في سبيل الله يهاجر سيطهد فيهاجر سبحان الله. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهاجر في سبيل الله ومن يخرج في ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة.
1: صحيح.
0: واللي هيخرج في سبيل الله ثم يدركه الموت ربنا قال فقد وقع أجره على الله. الله. يعني إذن هو شوف اعمل يعني لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نية أنك إيه تهجر هجرة حقيقية. يعني إيه أهجر المعصية إلى الطاعة. الخنوع إلى العمل. الكسل إلى المواظبة. كل ما أرى الغير المسلمين ممسكين بزمام الحضارة تدب الغيرة الإسلامية في قلبي. فنعمل إيه؟ تعالوا يا إخوة نفكر من أين هو ضعف الأمة؟ في إيه؟ في التدريس؟ في الهندسة؟ في الطب؟ نعمل يعني مؤتمرات ونجتمع ونعدي قرارات ونعطيها للحكام وفيهم أهل الفضل وتبتدي الأمة تتحرك. هكذا وإلا بطريق الجنة مش كده أول كده نسبح 100,000 تسبيح وبعدين. هذه نوافل وهنا فرائض.
1: والتبعات المترتبة على ما تفضلتم به من الآن في الحياة الدنيا.
0: نعم.
1: يعني إذا قلت الإخوان قبض عليهم وزجوا في
0: السجن. لا إحنا إحنا لا نعادي أحدا. نحن نريد أن نصل بالأمة يعني حكاما ومحكومين إلى بر السلامة. نحن نريد نهضة للأمة. من يكره من الحكام أن يحكم شعبا يحبه وأن يقوم بمجهود ويعمل. لأن الإنسان عندما يعمل سبحان الله ثمرة العمل طيبة ربنا يبارك.
1: صحيح.
0: بس يعني إلى متى تظل كثير من الدول الإسلامية يده هي السفلى.
1: الله. وربنا قال وأوذوا في سبيلي.
0: ما هي نفس القضية.
1: إباء بسبيل الله أيضا.
0: هاجروا وخرجوا من دياره وأوذوا في سبيل يا مؤمن. ده أم سلمة لما خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله شدوا ابنها سلمة من ذراعه أهله يشدوا أهل أبوه.
1: نعم.
0: عايزين ياخدوه عنده سبحان إلى أن خرجت ذراع الولد إلى أن قام رجل قرشي لم يكن مسلما بعد ووقف قال قام استحوا من الله يعني استحوا من الله. ما هذه أخلاق العرب يعني كيف يعني سبحان الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع هذا الرجل في الأسر عفى عنه وأخرجه مكافأة لنا. يا أخي لا تضيعوا
1: الكلمة.
0: لا طبعا يا أخي هذا الخروج سبحان الله. زينب بنت الرسول ده صلى الله عليه وسلم كانت حاملا وأسقطوها من فوق البعير وظلت تنزف 6 سنوات متواصلة ونزل الرسول إلى قبرها وقال هذه المرأة المسقامة أمة الله المسقامة تلك كاد القبر أن ينضم عليها لولا أن شفعت لها عند ربي فتسعى قبرها. يعني هؤلاء أوذي الصحابة سبحان الله العظيم. خباب بن الأرد أنه ها أبو سفيان يقول له أتجلس في بيتك أنت بين أولادك وأهلك ومحمد مكانك؟ قال أن تقطعوني إربا إربا ولا يشاك رسول الله بشوكة.
1: أوذي بلال
0: وبلال وجر على رمضان وعمار وأم عمار سمية أول شهيدة في الإسلام قال صبرا قال ياسر فإن موعدكم الجنة. إيه العظمة. ابن مسعود وهو يقرأ سورة الرحمن في من يسمع قريشا فقال أنا هل ابن مسعود يجعل رجلا له يعني عشيرة سبحان الله؟ لا. ويقرأ الرحمن وهو يضربونه على رأس الدمعان وتقطع أذنه في سبيل الله عز وجل في صلح الحديبية من يذهب إلى قريش اذهب يا عمر أقول أنا رجل صعب الشكيمة يا رسول الله إن عثمان من القوم المكان وهو رجل يعني جد شوفت له التنازل
1: يا سلام
0: مش أنا أنا أنا, أنا أنا إيه كل ما تلاقي واحد يقول لك أنا أعرف أنه مريض نفسي راح بعض الناس كده وهو جالس يقول أنا دي 20 مرة وأنا أرى والله أعلم ما أفتئت على علماء النفس ربما أنا متأكد أن من كرر أنا فهو مريض نفسي يعني أنا قالها إبليس
1: أنا فلان
0: أنا فلان قالها إبليس
1: لو أنا أعرفك أنا مين
0: بس ولا يسوي شيئا لا يملك النفس لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا ولا شيء سبحان الله. يقول الحسن البصري لأمير من أنت عبده هو عبدي. قال كيف؟ قال أنت تعبد الدنيا والدنيا تعمل عندي. فين تم النفس إيه؟
1: السلام يا شيخ السلام
0: العزة
1: الإباء في سبيل الله
0: الهجرة
1: في سبيل الله والقتال في سبيل الله
0: بالضبط
1: وقاتلوا
0: وقتلوا وشهداء تمام يا شيخ هذه طريق الجنة. طيب تلك حدود الله في النساء ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. طاعة الله ورسوله الإطار العام للإيه لدخول الجنة.
1: صحيح.
0: طاعة الله ورسوله.
1: نعم.
0: طيب يا سيد لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ليه في سورة النساء اللي أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني حياته
1: ابتغاء مرضات الله
0: هو شوف هو بكل المسلم بعمله كل لا يبتغي الا الله الا
1: جميل. الله بس قاعد القواعد
0: بحيث انه مش يعمل عمل طيب نص كده ونص كده ناخد شويه وشويه منظره
1: الاهل الدنيا
0: لا لله. الله لا يقبل من العمل الا 100%
1: انا اقل 1%
0: لا شوف انا اغنى الاغنياء يعني الشرك
1: حديث قدسي
0: صحيح انا اغنى الاغنياء يعني الشرك فمن اشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي
1: ايا كان هذا النصيب.
0: ما شوف ولو ما فيش لازم لازم لا يقبل من الله الا من العمل الا اخلصه واصوبه. لازم
1: الا اخلصه
0: واصوبه.
1: اخلصه بمعنى
0: اخلصه خالص لله وحده
1: واصوبه
0: ما كان على الكتاب والسنه.
1: يا سلام.
0: لكن اعمل انا الف مؤلفات من عندي افكر ان اعمل نسخه دين جديده.
1: لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. الله هو واحد يدخل هو يعمل الصالحات وهو مش مؤمن وهو غير مؤمن يعني كيف يعني؟ لا وهو مؤمن ها ان هذا العمل خالص من الله الكريم.
1: ليس مؤمن في الدين الاسلامي.
0: هو مؤمن بالقاعده. هو مؤمن بالقاعده
1: وهو مؤمن
0: وهو مؤمن
1: ان
0: هذا العمل ليس الا لوجه الله.
1: يا سلام.
0: هذه منحاها.
1: نعم.
0: لكن هو القاعده لازم يكون
1: مؤمن.
0: ما يعمل الصالحات اصل الثاني اللي محكوم عليه خلاص سبحانه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه او في الاخره من الخاسرين. من سبحان الله يعني والله لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه.
1: لحاتم الطائي
0: لبنت حاتم سفانه بنت حاتم الطائي
1: لما وقعت في الاسر.
0: لا والله لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه.
1: الرسول اخرجهما كرامه لابيهما.
0: طبعا شكرا.
1: نعم.
0: وهذا يري كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم. خلقه سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق.
1: يا سلام.
0: وإنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق.
1: يا سلام.
0: يعني هذا الإنسان العظيم يعني سبحان الله. أنا جيت عشان أكمل ورجل له أبوها هذا رجل كان عنده مكارم أخلاق.
1: إذا جل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ولنا في مكارم الأخلاق. شوف الأخلاق.
0: إن جاءكم من ترضون إيه في الزواج من ترضون إيه
1: دينه وخلقه.
0: طب ليش دينه بس ليه دينه لكن دينه وهو مقطب الجن ومتكبر على الناس اعمل به ايه؟
1: خلقه سيء
0: اعمل به ايه؟ ها؟ صحيح. مش احنا في دعاء السفر كنا في برنامج مره في هذا ديننا اعوذ بك من كآبة المنظر. دعاء السفر ليه كآبة المنظر يعني تخيل يعني سبحان الله كآبة المنظر يعني ايه؟ يعني والعياذ بالله واحد رحله بس تركب الطائره كده واحد ما شاء الله السلام عليكم تعالى انت تخيل ده لو طالت الرحله 7-8 ساعات في الطائره هذا سيد انت مسجون في كرسي الى ان تتمنى ان تهبط الطائره بسرعه كابت المنظر فده كابت المنظر سبحان الله لا ترضى خلقه لا ترضى خلقه وانما انا اريد ان ترضى دينه وخلقه لابد
1: يعني ولا يعبأ اذا قيل انه رجل جاد هكذا
0: لا شوف الجاد في الامور الجاده ده امر مطلوب ولكن في الامور الطبيعيه الصحابه كانوا يضحكون في ايه؟ نعيمان
1: ولا بأس أن يتخذ قرارا وهو مبسوط أسارير الوجه
0: والله المشكلة يعني
1: لا مش
0: يعني نعيمان كان نعيمان كان صحابي وكان يجيد الايه زي ما يقول في أسلوب العصر المقالب يعمل مقالب في الصحابة فكان يروح ايه ياخد يسرق مثلا أو ياخد جمل ويقول لهم ايه ثمنوه عند هذا الرجل والناس ما يعرفوش من هذا الرجل أنت ماذا تعمل أنا عبد عنده طيب من هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول ان هذا عبد عندك ويريد ثمن البعير يبتسم الرسول ويعطي الناس ثمن البعير سبحان الله ويتنسل هكذا
1: سبحان الله
0: هكذا يسعى الناس بخلقه صلى الله عليه وسلم فهذا منطق فأين نحن من خلق رسول الله سبحان الله العظيم يعني الـ سبحان الله العظيم الذي وضعه يعني وضعته تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة كان عبارة عن رسالة كاملة وتصلح أن تكون رسالة كاملة لأنه وضع القرآن بتنفيذ عملي
1: كان قرآنا يمشي على الأرض
0: كان خلقه القرآن أوجزت فأفادت فأجادت رضي الله عنها كيف كان خلقه يا أم المؤمنين قالت كان خلقه القرآن الخلق اللي بالقرآن كان هو رسول الله بهذا المنطق سبحان الله تعالى يا سيدي قال الله في المائدة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم
1: الصدق
0: مش في القول بس
1: والعمل
0: الله يرضى عليك
1: طب في القول نعرفه
0: طيب في العمل اقول لك فيه لما الحسن البصري قرا الايه ليسال الصادقين عن صدقهم قال فما بالنا نحن كذبوا الله سبحان الله لا يسال الصادقين عن درجه صدقه يعني مش الصادق ده يروح زي كده من القبر ويروح داخل على الجنه وتعالى يقيس درجه الصدق ده الصادق الحسن البصري قال الله طب الكذاب اللي زي حالتنا الحسن البصري
1: ماذا نقول
0: تلميذ علي عبد الحسن ده رضوان الله عليه لما امه كانت بتعمل عند ام سلمة خدت لما ولد امه اخذته ودخلت على عمر بن الخطاب وامير المؤمنين قال هذا ابني ولد الحسن حنكه يا امير المؤمنين فأخذ سيدنا عمر التمرة ومضاقة وأخذها، قرأ اللهم علمه الكتاب والحكمة. من ساعة ما بلغ الحسن كان لا ينطق إلا بالحكمة، كل كلامه حكمة، ويسمى رضيع أم سلمة. يعني كانت أم سلمة لما أم تذهب للسوق، كانت أم سلمة عبرت 75، وكان يجري اللبن في ثدي أم سلمة لترضع الحسن، اسمه رضيع أم سلمة.
1: لا إله إلا الله،
0: رضيع أم سلمة فرضع الحكمة. يا ابن آدم طأ الأرض بكلتا قدميك، هذا من كلام الجميل مما تعلمنا صغارا. يا ابن آدم طأ الأرض بكلتا قدميك، فعن قليل سوف تصير قبرك، واعلم أنك في هدن عمرك مذ ولدتك أمك.
1: صحيح صحيح.
0: كانوا مالك مستفشر كده وإحنا كلنا في ضنك الدنيا والهم والغم والبيع والشراء؟ قال أمور أربعة، حط الفلسفة الحادي كلها في كلمات. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وعلمت أن الله مطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله.
1: يا سلام،
0: بهذا المنطق،
1: هكذا
0: بهذه الرؤية، بهذه الرؤية، سبحان الله العظيم.
1: الصدق،
0: الصدق
1: في العمل،
0: يعني صدق العمل. أنا أريد أن أتبرع لقوم معينين. طيب طيب، لو واحد منهم رد عليه رد سيء،
1: طيب
0: الشهر الجاي مش هياخد، انا اعطيه راتب كمان، يعني يسيء ليه؟ يقول لك ياكل، يعض اليد التي ابتدت اليه،
1: صحيح،
0: ينهش في مش عارف ايه ده. ان عدت فانفقت كما صنع ابو بكر مع مصطح فانا صادق العمل. وهذه ليست مساله سهله،
1: بدون تضرر للنفس البشريه
0: تتضرر، ولكن تتصبر، تتضرر تتضرر لكن تتصبر. تقول يا سلام، ده ربنا ارسله لي عشان كيف اتعامل بالصبر، كيف اصابر، كيف اصطبر على ده في الصلاه. وامر اهلك بالصلاه
1: واصطبر عليه،
0: مش اصبر عليها،
1: لا،
0: ان يصبح الصبر لك عاده. يبقى عاده الصبر كده معروف انه ده صبر، سبحان الله. سيدنا علي قال ايه؟ ساصبر حتى يعجل الصبر عن صبري، واصبر حتى يحكم الله او ياذن الله في امري، واصبر حتى يعلم الصبر انني صابر على شيء هو امر من الصبر.
1: شديد، إذا الصبر عملية صعبة.
0: وتجلدي للشامتين أريهم.
1: أبو كبير الهذلي.
0: الله يرضى عليه.
1: أني لريب الدهر لا
0: أتضع عليه. ده هو بالله قوي. ده هو بالله قوي.
1: والله أوجس فعلا، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل
0: تقنع.
1: صح،
0: عودها.
1: صح، عودها.
0: سيدنا علي إيه؟ قال إيه؟ الدنيا ساعة، اجعلها طاعة، النفس طماعة، عودها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست
1: أو كست،
0: وإذا أينعت
1: نعت،
0: وإذا جلت أو جلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات.
1: يا سلام،
0: هذه حكم يجب أن
1: وكم من ملك رفعت له علامات
0: رايات
1: فلما على مات.
0: ولا يقول هذا إلا عمل.
1: جميل جميل، قول علي بن أبي طالب.
0: نعم.
1: جميل جميل،
0: كلام طيب. طيب
1: صدق في القول والعمل.
0: يا ربنا، ونزعنا ما في صدورهم من غل. الله، الأعراف.
1: نعم.
0: تجري من تحتهم الأنهار. يبقى كان في غل في الدنيا.
1: صحيح.
0: طبعا غل على الكفار والمجرمين والمرحلين، سبحان الله.
1: نعم.
0: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. شوف الادب، مش انا ذهبت المسجد، انا علمت الناس، انا حفظت القران، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون.
1: العمل،
0: العمل الجاد لله، بس في نقطة.
1: نعم.
0: في نقطة، من على الباب بالرحمة، الدرجات جوه بالعمل، يعني نتفاضل في الجنة بالأعمال، لكن من على الباب ما فيش حد يدخل بعمله
1: أبدا.
0: لا لا لا لا لا لا لا أحد،
1: الميزان و...
0: لا أحد يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. شوف أدب رسول الله، لا بد من الرحمة. يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم، جوه بالأعمال، الدرجات، ده تعب اكتر، ده غمس الدنيا اقل، ده سبحان الله. ادنى ما في الجنة وما فيها من دني يسير صاحبها راكبا الفي سنة.
1: ظل يا شجر، وظل ممدود،
0: ده ما نهاية، ده ممدود
1: الفي سنة.
0: الوماء المسكوب زي ما سمنا. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال سبحان الذي سكبه وسبحان الذي حده. هو مسكوب بس محدود، سبحان الله. نعم. ورثتموها بما كنتم تعملون، تعملون لله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا
1: فملاقيه،
0: يعني إن كان خير يبقى تلاقي الخير، كادح كادح أنت حر،
1: لا
0: ينتقم ويعمل مؤامرات
1: لا ما كسبت وعليها
0: سبحان الله. طيب على سيدي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يعني مش هم بس الصحابة، قالوا ودي ماشي في نفس طريق الصحابة. لكن أنا قلت لك من قبل لما تيأس من الحياة أو مش تيأس من الحياة، يعني تهجم عليك وتنوء بك الكره عليك ويثقل كاهلاك بما في الحياة من هم،
1: وتنوء بك الكلهة.
0: أيوة
1: الكلكل يعني
0: بثقلها بثقلها ومؤنتها
1: بشدات.
0: نعم
1: وناء بك الكلهة.
0: قال الأعرابي لما وقع من فوق الدابة، فتجمع ناس عليه الشروع، قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة فرنقوا عني. قال والله وقوعك على الأرض أفضل من كلامك. يلا خلينا نتذكر على خليك واقع يا شيخ. الله يكرمك.
1: لا كلمتك سهلة.
0: الله يبارك. الحمد لله.
1: لم ادعشرم بالقعطلين تحشرمت شرفتاه.
0: الله يبارك. يعني الدنيا لما تهجم عليك بعد الاستغفار والعودة إلى الله، عش في جو الصحابة جربها. نقول هذا كلام لكل المشاهدين والمشاهدين. الله كأنك تستشعر زي ما يكون عندك جد صالح، خال صالح، عم صالح. يا فين خالي كان يقعد معنا؟ فين الشيخ اللي تعلمت على إيديه؟ وخبرك يقعد معك جلسة شيخ كده تستشعر راحة نفس. وما ذكر الصحابة في مجلس إلا وانشرح صدور الجالسين، وما ذكر غيرهم في مجلس إلا وضاق الصدور. في ناس والعياذ بالله عند ذكرهم تضيق الصدور.
1: صحيح.
0: والعياذ بالله. وفي ناس.
1: ولكن إذا كان أحدنا في تلك المصيبة وآلام الحياة يضيق قلبه عن ذكر ما تقول.
0: لا لا. أولا يسترجع جانب النعم الأول. يقول يا أنا في نعمة.
1: مثل كثير.
0: نعم.
1: مثل كثير.
0: لا.
1: لماذا
0: لا.
1: أنا تحديدا؟
0: لا لا لا لا لا. هناك أصحاب المصائب أكثر. ما أصحاب المصائب أكثر. لو رأى بلاء الناس لهان عليه بلاء. والله يعني سبحان الله كم من أناس عندهم من الابتداءات ما تنوء به العزبة إلى قوة. فسأل ده أن يفك كرب المكروبين.
1: لا.
0: لا سبحان الله. نعم.
1: يبقى اتباع طريق السلف الصالح
0: اتباعهم بإحسان.
1: بإحسان.
0: ربنا قال إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه.
1: الله
0: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. شوف لما واحد في الدنيا يقول ايه انت كسبت مليون دينار مليون جنيه مليون مش عارف ايه وليه
1: هالسلام
0: كنا فاز. لا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وين غير ايه
1: وذلك
0: الفوز العظيم. هو ده الفوز العظيم، هو ده الفوز الاساسي.
1: طب يعني هنا ضميمة لما تفضلتم بيه رضي الله عنهم.
0: ايوه
1: عن عمله.
0: ايوه
1: ورضوا عن الله. كيف؟
0: الله اكبر. قال يا عبادي يعني سوف ناتي الكلام. اني سوف أعطيكم أفضل مما رأيته.
1: لا.
0: قالوا ماذا ربنا وقد أحللتنا دار المقامة من فضلك وإلى آخر النعم كلها. قال سوف أسبق عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. قال العلماء وهذا تفسير قول الله تعالى ورضوان من الله أكبر. هنا رضي المؤمنون بمكانته فكانوا رضا عن الله.
1: يا
0: الله خلاص يا رب ما فيش سقط تاني ما فيش خلاص الله أكبر استراحوا اطمئنوا. أنا برضو العبد يخاف.
1: أكيد.
0: الله أكبر.
1: أكيد نعم.
0: الله أكبر.
1: بارك الله فيك. نتعرض لبعض من الآيات أيضا.
0: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
1: للذين أحسنوا يبقى الإحسان.
0: هذا تمام.
1: نعم.
0: لا مش
1: الذين أحسنوا
0: الحسنى. يعني أحسن الأشياء.
1: الحسنى.
0: يعني مش عملوا الحسنة.
1: يعني معنى التركيب أحسنوا الحسنى.
0: يعني كأنه صنع صيغة المبالغة من الإحسان. أقصى درجات الإحسان. الحسنى ولله الأسماء والإيه؟
1: أنا الحسنى
0: مش الحسنة.
1: فهمتها للذين أحسنوا يعني الحسنى للذين أحسنوا.
0: ممكن يعني الحسنى وهي الجنة.
1: للذين
0: أحسنوا
1: يعني الجنة وزيادة.
0: هذا بعض المفسرين يقولون الحسنى أي الجنة للذين أحسنوا في الدنيا وزيادة هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى.
1: بالضبط.
0: يعني كده هذا الذين أحسنوا الحسنى الذين حسنوا في أعمالهم وأجادوها ووصلوا إلى درجة الإحسان في العمل. هؤلاء وصلوا لدرجة الحسنى في إجادة العمل وزيادة من عندهم والله أكرمهم بالزيادة يوم القيامة.
1: يعني بقى الذين أحسنوا الحسنى
0: وزيادة من عندهم. يعني مثلا إيه عمل الفرض والنفل.
1: الله.
0: عمل الفرض وعمل الخير يقول إيه أنا عليها زكاة كام؟ يقول 2.5 مليون يقول خليها 5. أنا عليها كم 5 خليها 10. أنا خليها 15. أقول لك بالنص مع الله. هكذا
1: سبحان الله.
0: العبد سبحان الله يبقى كده إيه؟
1: يتاجر مع الله.
0: الله يرضى عليك. هل أدلكم على تجارة؟ هي دي التجارة.
1: سلام.
0: طيب يا سيدي. والذين صبروا في الرعد.
1: نعم.
0: هو منح آخره.
1: صحيح.
0: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم.
1: صحيح.
0: وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. كم حسن كم فعله اول شيء
1: الصبر،
0: صبروا ابتغاء وجه ربهم.
1: نعم.
0: مش صبر غصب عنه، يعني مش هنصبر هنعمل ايه، لا صبروا. واقاموا الصلاه يعني ادوها كما هي.
1: نعم.
0: وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، الانفاق سبحان الله. ويدرؤون بالحسنه السيئه،
1: يعني
0: يعني كلما يصنعون السيئه
1: يقابلون
0: يقابلون الاحسان او السيئه لما يعملوها يدفعوها بالحسنه. اولئك لهم عقوبة الدار سبحان الله. اللهم اجعلنا منهم
1: يا رب.
0: نعم
1: يا
0: نعم
1: رب.
0: نعم
1: يا رب.
0: تعالى يا سيدي
1: نستمر مع الايه.
0: ان هذا في الاسراء، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
1: عمل ايه؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات.
0: تمام. مؤمن الصالح. مؤمن ولكن عمل الصالحات.
1: نعم.
0: ما فيش ايمان قلنا من غير عمل
1: ابدا.
0: تمام. نعم. تمام كده. ومن ياتيه مؤمنا
1: يأتي
0: الله عز وجل سلطاها. نعم. قد عمل الصالحات.
1: نعم.
0: فاولئك لهم الدرجات العلى
1: بعمل الصالحات.
0: طبعا.
1: جميل.
0: وهم يتفاضلون بهذا المنطق.
1: صحيح.
0: هذا هو التفاضل، يعني سبحان الله بهذه الاعمال سبحان الله العظيم. طيب.
1: نعم.
0: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
1: اجتناب الكبائر.
0: طبعا. طبعا طبعا سبحان الله.
1: الله.
0: نعم نعم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون فتيلا.
1: الفتيل هو
0: ولا يظلمون نقيرا. نقير احنا قلنا النقطه البسيطه الثقب اللي في ظهر نواه البلح ده اسمه ايه؟
1: نقير.
0: النقير. لما تقلب نواه البلح تلاقي فيها شق. ده اسمه قطمير.
1: قطمير.
0: وفي زي غلاله رقيقه على الايه على النواه اسمه ايه؟ فتيل.
1: فتيل.
0: اخر كده
1: فتيل وقطمير ونقير.
0: والانسان في الدنيا لا يملك لا نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا.
1: سبحان
0: الله. إلا بالله عز وجل.
1: لا حول ولا قوة إلا.
0: يعني أغنى الأغنياء لا عنده لا فتيل ولا إلا بقدر الله. إلا بما رزقه.
1: أغنى الأغنياء ما عنده نوى تمر.
0: لا.
1: نوى تمر.
0: حتى لو يعني لو عنده هو ما يملك منها شيء. سبحان الله. لا يملك لا فتيل ولا نقير ولا قطمير.
1: نعم.
0: لكن يسأل مالك الملك.
1: ونحن نسأله على لسان فضيلتكم أن يغفر لنا بهذا الدعاء إن شاء الله.
0: آمين يا ربنا. سبحانك اللهم العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم
1: السلام.
0: يا ربنا لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته.
1: آمين.
0: ولا مريضا إلا شفيته.
1: آمين.
0: ولا عسيرا إلا يسرته.
1: آمين.
0: ولا كربا إلا أذهبته.
1: آمين.
0: ولا هما إلا فرجته.
1: آمين.
0: ولا ضالا إلا هديته.
1: آمين.
0: ولا صدرا ضيقا إلا شرحته.
1: آمين.
0: ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين.
1: آمين.
0: ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة وهداية.
1: آمين.
0: ولحظة الموت روحا وراحة.
1: آمين.
0: وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما.
1: آمين.
0: هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين.
1: آمين.
0: ولأبنائنا الزوجات الصالحات. واطرد عنهم وعنا شياطين الإنس والجن واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين.
1: آمين.
0: وأعد إلينا المسجد الأقصى وأرض الإسلام. آمين. جميعا وردنا إلى الإسلام ردا جميلا حسنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.
1: آمين.
0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
1: بارك الله في فضيلتكم فضيلة الشيخ على أمن قلبكم في حلقة قدمة
0: إن شاء الله رب العالمين.
1: تبارك الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 71 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس 3 من سيرة سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ربوا أولادكم أو أدبوا أولادكم على حب نبيكم،

0: وحب آل بيته وتلاوة القرآن. كيف يترجم هذا الحديث؟ ترجمه سيدنا سعد بن أبي وقاص حينما قال: كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السور من القرآن. فإذا أردت أن تنشئ أولادك على حب رسول الله ينبغي أن تبصرهم بكمالاته، بأخلاقه، برحمته، بعلمه. هذا هو العمل الإيجابي لتنشئة أولادك على حب رسول الله. ونحن الكبار من باب أولى أننا إذا أردنا أن نعرف النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن نقرأ سيرته، وإذا أردنا أن نعرف هؤلاء الذين رضي الله عنهم بنص القرآن الكريم. ولا تنسوا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأنت إذا قرأت سير صحابة رسول الله فأنت مع النخبة الممتازة من البشرية. وقد نعيش في زمن الناس فيه حثالة، يعني في من اللؤم، من الخسة، من الدناءة، من الأنانية، من القسوة، من السقوط، من الانحطاط ما لا سبيل إلى وصفه. أخواننا الكرام، أوضح لكم هذا بمثل. قطعة لحمة، أنت في أشد حالات الجوع، قطعة لحم من الطراز الأول مشوية بطريقة رائعة وأمامها أطباق من المقبلات، أليس هذا الطبق من اللحم أنفس طعام تأكله؟ قطعة اللحم نفسها لو تركتها في جو حار 7 أيام يظهر منها رائحة لا تقابل، هي نفسها. فالإنسان إذا اتصل بالله عز وجل صار كاملا، فإذا أعرض عنه صار فاسدا، مفسدا، منحرفا. فمشكلة الناس اليوم أنهم إذا جلسوا في بيوتهم مع أصدقائهم، في ندواتهم، في سهراتهم، في لقاءاتهم، في احتفالاتهم، في أحزانهم، في سفرهم، في حضرهم، في لقاء عابر، في لقاء مبرمج، في لقاء مدروس، يتحدثون عن بعضهم بعضا، والناس في آخر الزمان انحرفوا وقصروا. فالحديث عن اللؤم يشيع في المجلس الشعور بالكآبة، الحديث عن الخسة، الحديث عن الاغتصاب، الحديث عن أكل مال الناس بالباطل، هذا يشيع في المجلس الانقباض. لكن الحديث عن الكمال الإنساني، عن نماذج بشرية رائعة جدا، عن نماذج بشرية متفوقة، هذا يدفع إلى الكمال. فأنا أنصح إخوتنا، هي كمقدمة لهذا الدرس، يعني في واحد من إخواننا الكرام ما له أهل، ما له بيت، ما له أولاد، ما له أخوات، ما له أقارب، في إنسان ما له لقاءين 3 بالأسبوع، ما بينعزم على غدا، على عشاء، ما بيسهر مع أخوانه، ما في دور بينتظمه، ما في إنسان ما له نشاط اجتماعي. في هذه اللقاءات عن ماذا تتكلم؟ عن الأسعار؟ شيء يدعو للانقباض. عن أي شيء؟ وطن نفسك أن تبلغ عن رسول الله ولو آية، وطن نفسك أن تحدث الناس عن سيرة رسول الله. أنت تعلم وعلم، إذا تعلمت وعلمت أنا أؤكد لك أنك أفضل مخلوق على الإطلاق. من أين جئت بهذا الكلام؟ طالبني بالدليل. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تجاوز ذاتك، تجاوز مصالحك، تجاوز الظروف التي يعاني منها الناس جميعا، انطلق إلى خدمة الآخرين، انطلق إلى تعليمهم، انطلق إلى الأخذ بيدهم. نحن الآن نعيش مع صحابي جليل يعد من قمم صحابة رسول الله، بل من أعلاهم قدرا على الإطلاق. صحابي جليل، والله لو وزن إيمان الخلق مع إيمانه لرجح. صحابي جليل ما ساء رسول الله قط. صحابي جليل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أبا بكر، فإنه لم يتلعثم. يعني هذا النموذج الفذ الرائع ألا ينبغي أن نقتدي به، أن نتمثله؟ ولا سيما وأنتم تعلمون أن لكل واحد منا شخصية يتمنى أن يكونها، وشخصية يكره أن يكونها، وشخصية يكونها. فإذا سألت عن الشخصية التي تتمنى أن تكونها فهو أنت، تقيم من الشخصية التي تتمنى أن تكونها. فالمؤمن يتمنى أن يكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، من الذين أحبوا الله وأحبهم الله، من الذين أخلصوا دينهم لله فأخلصهم الله بخالصة التقوى. هذا الصحابي الجليل يعني أمه، يعد بحق كما قال المؤرخون المؤسس الثاني للإسلام، لأنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين دخلوا في دينه أفواجا أيضا خرجوا منه أفواجا. الشيء الذي تصله بسرعة تفقده بسرعة. من أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. هؤلاء الذين آمنوا بالتقليد وبالعفوية، وآمنوا لأن الناس جميعا آمنوا، ودخلوا في هذا الدين لأن الناس جميعا دخلوا في هذا الدين، هؤلاء سريعا ما خرجوا من هذا الدين. لذلك ظهرت الردة بعد وفاة رسول الله، تضعضع الصحابة. شيء آخر هو أن أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا مهيئين أن يتلقوا نبأ وفاة رسول الله، شيء فوق الحسبان، فوق أن يتوهموا هذا الشيء فضلا عن أن يعاينوه. محمد عليه الصلاة والسلام يموت، أعوذ بالله، لم يكن إلا هذا الصحابي الجليل الذي هو كالجبل الأشم. على الرغم من شدة حبه للنبي وتعلقه به ووفائه له بقي صامدا كالجبل. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن لهذا الصديق إلا هذه الكلمة وهذا الموقف لكفت. بقي واقفا على قدميه وقد تزلزلت من تحت أصحاب رسول الله الأرض. لكن النبي عليه الصلاة والسلام له إشارات لطيفة في أثناء مرضه. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إشارة إلى أنه الخليفة. السيدة عائشة ابنته تعرف أن أباها رقيق القلب كثير البكاء، لا يحتمل أن يقف مكان رسول الله، لا يحتمل، هذا من شدة الوفاء، لا يحتمل أن يرى نفسه يصلي بالناس مكان النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، رقيق القلب، وإنه إذا قام مقامك غلبه البكاء، فمر عمر أن يصلي بالناس. حين رجع النبي عليه الصلاة والسلام غضب أشد الغضب وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إصرار على أن يصلي مكانه الصديق، وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل بأنه أول أصحاب رسول الله قدرا وعلما وإيمانا. صلى الصديق مكان رسول الله وامتثل الأمر وهو لا يدري، أو لعله كان يدري، أنه في تلك اللحظة كان يتسلم الراية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملها من بعده. لكن هذا الصحابي الجليل حينما توفى الله رسوله وقبضه إليه واختار النبي الرفيق الأعلى وانتقل إلى الدار الآخرة، لكن هذا الصحابي الجليل الصديق فوجئ أن فتنة كادت تقع بين أصحاب رسول الله، فيهم المهاجرون وفيهم الأنصار. المهاجرون أصحاب سبق في الإسلام، والأنصار آووا ونصروا، فمن أيهم يكون خليفة رسول الله؟ من الأنصار أم من المهاجرين؟ لذلك واجه هذا الصحابي مشكلة وفتنة ليست في صالح المسلمين، مع أن علماء السيرة يؤكدون تأكيدا شديدا أن هذا الصحابي الجليل كان أبعد الناس عن أن يتمنى أن يكون مكان رسول الله، كان عازفا عن الخلافة، والولاية ليست مغانم بل مغارم أعباء، كما قال سيدنا عمر: لست بأفضل من أحدكم ولكنني أثقلكم حملا. لكن هذا الصحابي الجليل لا يحتمل أن يرى فتنة تنشب بين أصحاب رسول الله، لا يحتمل. وهذا شأن المؤمن، المؤمن يعنيه أمر المؤمنين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. تقول: ما دخلني، أنا مشكلتي محلولة، دخلي يكفيني. أخي إلن الله عز وجل، هذا كلام ضعاف المؤمنين. المؤمن الصادق يشعر أن كل مؤمن أخوه في الإنسانية، أخوه في الإيمان، يعنيه ما يعنيه، يؤلمه ما يؤلمه، يفرحه ما يفرحه. هذه المشاركة الوجدانية بين المؤمنين هي علامة إيمانهم، المشاركة الوجدانية بين المؤمنين هي علامة إيمانهم. وأنت أيها الأخ الكريم، في اللحظة التي تشعر أنه لا علاقة لك بأحد، ما لك وللناس، لا يكفي الناس إلا رب الناس، هذا الشعور مرضي، شعور المقصرين. أما المؤمن الصادق يشعر أنه واحد منهم، وأنه عضو في أسرة، وأنه إن أصاب مسلما مكروها أصابه، وإن أصاب مسلما خيرا أصابه. هذه علامة أيها الإخوة. أسألك بالله، هل تفرح لأخيك إذا تفوق، أو إذا ارتقى، أو إذا اغتنى، أو إذا تسلم منصب رفيع، أو إذا تزوج، أو إذا اشترى منزلا، أو إذا اشترى مركبة، أو إذا لمع اسمه، هل تفرح له أم تحسده؟ هي علامة إيمانك هنا تظهر. هو أحد الأدباء وصف إنسان، أنا أرى أن هذا الوصف ينطبق على سيدنا الصديق، قال: كان يرى ضعيفا مستضعفا، فإذا جد الجد فهو الليث عاديا. رقيق نحيل، يحب الظل، لا يحب الظهور، لا يحب الاستعراض، التبجح، عرض العضلات. هذه صفات ضعاف النفوس. يعني اتصاله بالله ومحبته لله عز وجل وشعوره أن الله يحبه، هذا يغنيه عن استجداء المديح، هذا يغنيه عن أن يستجدي مديح الناس وعن أن يبدو أمامهم. لذلك كلما اشتدت الرغبة أن يظهر الإنسان، هذا ضعف في إخلاصه. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما جلست مجلسا أردت فيه أن أرتفع إلا اتبعت، ولا جلست مجلسا أردت فيه أن أتبع إلا ارتفعت. إذا أردت أن تتبع رفعك الله، وإذا أردت أن ترتفع وضعك الله. كن عبد الله. شعور العبودية لله عز وجل شعور ثمين جدا. يعني رجل وديع أواب، قرة عينه في الصلاة، في الإنابة إلى الله، في خدمة رسول الله، في الإخلاص له، فجأة وجد نفسه في معمعة الأحداث وهو المسؤول الأول. يعني بيكون ابن في حياة والده مرتاح، لكن فجأة يقبض والده وهو أكبر إخوته، وفي مسؤوليات وفي أعمال وفي أيتام صار أمامه. لذلك الحياة فيها مجالات للبطولة كثيرة جدا. أنا أعرف شاب يعني حينما توفي أبوه ترك له أخوات لم يتزوج إلا بعد أن يسر لكل أخواته الزواج المناسب والبيت المناسب واطمأن عليهن جميعا ثم تزوج. هذا بطل. في نقطة مهمة جدا أرجو أن تكون واضحة عندكم وأنتم بحاجة إليها فيما أعتقد. أيام يأتيني أخ يقول لي يعني أنا أشعر بكذا وكذا وأنا متألم جدا من هذا الشعور، أو تأتيني خواطر أنزعج منها أشد الانزعاج، ماذا أفعل؟ أنا عندي مقياس دقيق. أقول لهذا الأخ إذا جاءتك هذه الخواطر هل تنزعج أم لا تنزعج؟ يقول لي أنزعج أشد الانزعاج. أقول له ليست منك إذن، هذه دخيلة عليك، هذه من الشيطان، لا تعبأ ولا تخاف ولا توجل. أما إذا جاءتك هذه الخواطر وارتحت إليها وركنت إليها فهي منك، فهي علامة المرض الشديد، علامة التقصير. فالحقيقة الصحابة الكرام عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أعلى درجات التعاون والتكاتف. مرة ذكرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة وتفقد أحد أصحابه، يعني واحد من هؤلاء غمز من قناته إنه شغلته دنياه يا رسول الله، إلى أن قام أحدهم وقال لا والله يا رسول الله، والله لقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. فالأصل في ما بين الصحابة الود والوفاء والحب، لكن هذا الموقف الذي جرى يوم السقيفة يقول علماء السيرة كان هجينا عليهم، ليس من عادتهم، ليس من طباعهم، ليس من سجيتهم، ليس من مكانتهم، ليس من أخلاقهم، ليس من أخلاق المؤمنين التنافس، التنافس هذا ليس من أخلاق المؤمنين. إذن الاضطراب الذي حصل عقب وفاة رسول الله هذا الاضطراب ليس أصيلا عند المؤمنين لكنه هجين عليهم. ألم أذكر لكم من قبل أن بين الأوز والخزرج في المدينة ما صنع الحداد قبل الإسلام؟ فلما دخلوا في دين الله أفواجا وأسلموا وحسن إسلامهم واتصلوا بربهم صاروا من الأخوة والمحبة والوفاء ما لا يوصف. أحد اليهود آلمه أن يكون هذا الوئام بينهم، فأرسل غلامه بقصيدة قيلت في هجاء بعضهم، وجعل هذا الغلام يتلو على أسماعهم هذه القصيدة. يعني بساعة غفلة بعضهم تحمس ورد عليه بقصيدة أخرى، إلى أن نشب خلاف بين أصحاب رسول الله أو بين الأنصار بالذات، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أنتم هكذا وأنا بين أظهركم؟ فنزل قوله تعالى. أيضا هذا موقف ليس أصيلا، فيه مجين عليهم، هذا الموقف دخيل عليهم. فنزل قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله. فالله عز وجل سمى هذه الفرقة كفرا وهذا الشقاق كفرا. سيدنا الصديق وضع ميزان، الميزان أخذه من القرآن. ماذا قال الله عز وجل؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طبعا المهاجرون قبل الأنصار وقدموا في الآية، والسابقون منهم لهم شأن آخر ولهم مكانة عالية. فسيدنا الصديق استنادا لهذا التقييم القرآني أراد أن يجعل الخلافة في المهاجرين وفي صحابة من قمم الصحابة الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر، لو كان نبي بعدي لكان عمر. سيدنا أبو عبيدة الجراح أمين هذه الأمة. مر بكم من قبل أن سيدنا الصديق في السقيفة أراد أن يحسم النزاع وأن ينهي الخلاف، قال يا عمر مد يدك لأبايعك. سيدنا عمر قال أنت أفضل مني، فقال الصديق بل أنت أقوى مني، فقال عمر قوتي إلى فضلك، أنا خادم لك، قوتي لك. هذه رواية مرت بنا من قبل. سيدنا الصديق يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إليه العباس عمه يسأله أن يوليه ولاية، فأجابه عليه الصلاة والسلام إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. قاعدة، الولاية عبء، الولاية مغرم وليست مغنما. ألم يقل سيدنا عمر لأحد ولاته ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده. قال له إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال له إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. دققوا، هي قاعدة. سيدنا عمر في هذه الأزمة وتلك الفتنة هم أن يتكلم، سيدنا الصديق أشار إليه أن يسكت وتولى هو الكلام وقال يا معشر الأنصار إنكم لا تذكرون فضلا إلا وأنتم له أهل. شوف الكلام الحكيم، الكلام الذي يطيب القلب، الكلام الذي يثلج الصدر. يا معشر الأنصار إنكم لا تذكرون فضلا إلا وأنتم له أهل. هكذا بدأ الصديق قوله، ثم راح يتحدث عن وحدة المسلمين وعن فضل الأنصار وعن فضل المهاجرين وعن وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إني أرشح للخلافة أحد اثنين، عمر بن الخطاب الرجل الذي أعز الله الإسلام به، وأبا عبيدة بن الجراح الذي وصفه النبي الأمين بأنه أمين هذه الأمة. واقترب منهما أبو بكر وتوسطهما ورفع ذراعيهما بكلتا يديه وقال للناس لقد رضيت أحد هذين الرجلين عمر وأبي عبيدة. وارتعدت يد عمر كأنما سقطت عليها جمرة ملتهبة، وغض أبو عبيدة عينيه الباكيتين في حياء شديد وصاح عمر. أخواننا الكرام، الصحابة الكرام كان يعرف بعضهم قدر بعض، كانوا يعرفون أقدار بعضهم. قال والله لأن أقدم، سيدنا عمر والله لأن أقدم فيضرب عنقي في غير اسم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. أنا أكون أمير على قوم فيهم أبو بكر، والله لأن تضرب عنقي في غير اسم أحب إلي من ذلك. هذا مشهد مسجل له. الله قال سنكتب ما قالوا. الحياة مواقف، في موقف يعني أعظم عند الله من أن تعبده 80 عاما، في مواقف مشرفة يقفها المؤمن، في لحظات حرجة هي أغلى عند الله من عمر 100,000 إنسان، لكنه أصر على أن يكون الخليفة أبا بكر. الحقيقة ما غربت شمس ذلك اليوم إلا وانتهت هذه الفتنة بحكمة هذا الصحابي الجليل وموقفه الحازم. كان في الظل فإذا هو في وضح النهار يتحرك كأنه الفارس. كان يؤثر أن يكون مع رسول الله، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر أن واجبه تجاه الإسلام كبير جدا، لذلك شمر وأقدم. يعني في أشخاص يتدخلوا بالوقت المناسب فيفعلون المعجزات. أما المشكلة الأكبر، يعني حياته كانت كلها مشكلات رضي الله عنه، المشكلة الأكبر كما قلت قبل قليل، إن الذين دخلوا في دين الله أفواجا دخلوا بسرعة وبعفوية، بل دخلوا في هذا الدين تقليدا. هؤلاء حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام طمعوا في أن يتخففوا من أعباء الإسلام، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام، أو طمعوا أن يخترعوا هم نبوات. والله قضية سهلة، محمد النبي وفلان نبي، فعادوا إلى عنعناتهم وإلى عصبياتهم. فلذلك واجه الصديق موقفا صعبا جدا، وهو أن معظم الذين دخلوا في هذا الدين الجديد قد خرجوا منه وارتدوا، وهناك من يظن أنهم بقوا في بلادهم يتأهبون للقتال، وهناك من أتاه بمعلومات أنهم يستعدون للهجوم على المدينة. والحقيقة هذا الصحابي الجليل هم بدأوا بمنع الزكاة، فسيدنا الصديق يعني لا تلين له قناة، قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بالسيف. لا نفرق بين الصلاة والزكاة أبدا. يعني وقف موقف تنهد له الجبال. أيام الإنسان بيختار أنصاف الحلول، أيام بيختار يأخذ ويعطي، يكون مرن لكن مشي حالنا. هي قضية مبدأ، كانوا أصحاب مبادئ، الناس الآن أصحاب مصالح، بيضحي بال50 بيأخذ 100، يقفون عند أنصاف الطرق، يتفاوضون على أنصاف الحلول. لكن هذا الصحابي الجليل قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بالسيف. الحقيقة أنه القواد العظام، زعماء الأمم، القادة التاريخيون الذين تناط إليهم مصائر الأمم، هؤلاء لا بد من صفات فذة في شخصياتهم. من أولى هذه الصفات أن يكونوا رجال مبادئ. بالمبادئ ما في مساومات، بالمبادئ على مستوى المبادئ المساومة غير مقبولة. فكان الصديق في هذا المستوى الرفيع. سيدنا عمر يقول فما هو إلا أن شرح الله صدري لرأي أبي بكر، يعني بعد قليل ألهم الله سيدنا عمر رأي أبا بكر أو رأي أبي بكر ورآه صوابا. ابن مسعود رضي الله عنه قال كلمات دقيقة جدا، قال لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كدنا نهلك فيه لولا أن الله من علينا بأبي بكر. دققوا في هذا القول، لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كدنا نهلك فيه لولا أن الله عز وجل من علينا بأبي بكر. نبي هذه الأمة يجيش جيشا أنا لا أرسله، نبي هذه الأمة يعين قائدا أنا لا أقره، من أنا؟ قال أبو بكر أنفذ بعث أسامة، فوالله لو خطفتني الذئاب لأنفذته كما أمر رسول الله، وما كنت لأرد قضاء قضاه رسول الله. هذا هو الإيمان. ونحن أيها الإخوة، إذا في معك أمر تكليفي، معك أمر من كتاب الله، معك أمر إلهي، تتردد؟ دقق في هذه الآية، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بالمناسبة سيدنا عمر مشى في ركاب سيدنا أسامة بن زيد القائد الفتى، لم يحتمل هذا القائد الفتى أن يركب على ناقة وهو قائد الجيش وخليفة المسلمين يمشي إلى جانبه. قال يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأمشين؟ فقال الصديق ويريد أن يدعمه أن يقوي مركزه، قال والله لا ركبت ولا نزلت وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. هذه المواقف كما قلت لكم خير للإنسان من أن يعبد الله 80 عاما، وهذه المواقف التي وقفها الصديق كانت هي المواقف التي ثبتت الإيمان في نفوس أصحاب رسول الله وثبتت الإسلام، والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 691 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 22 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وعلى ما تجيبوا المصاحف قبل ما نبدأ التدبر في تصحيح في شرح الآية 62، أنا قلت إن كلمة نصارى، فاكرين الآية؟ إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، قلت كلمة نصارى تعني أتباع المسيح الناصري نسبة إلى الناصرة، كل ده صحيح. وبالخطأ قلت إن الناصرة وبيت لحم شيء واحد، لا، شيء الناصرة وبيت لحم بعيدين 160 كيلو عن بعض. السيد المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ولد في بيت لحم لكنه نشأ في الناصرة، لذلك يسمى المسيح الناصري بالإنجليزي Jesus of Nazareth. وكانوا اللي اتبعوا اسمهم The Nazarenes، يعني النصارى. خلاص كده، ايه عشان بس يبقاش عندنا حاجة غلط في الحلقات بتاعتنا وما صححناش. نبدأ بقى بإذن الله. اقرأ معايا من الآية 67 في سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، آسف، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أول حاجة، لما تنظر في الآيات دي، مين منكم استغرب الأسلوب، أسلوب الأمر قبل ذكر العلة؟ يعني أنا لما أحب مثلا أخرج مع أصحابي نتفسح، هقول لهم إيه؟ عاوزين ننبسط النهاردة، قوموا نخرج نتفسح، فأذكر العلة قبل الأمر. ليه؟ لأني أنا الآمر، الآمر يعني أنا اللي بدي الأمر، مساوي للمأمور، أصحابي فأنا مساوي لهم في الدرجة، مانيش أعلى منهم عشان أديهم أمر وخلاص، أصحابي فلازم أقنعهم بالعلة أولا. أقول لهم إيه؟ لو خرجنا نتفسح هننبسط، وبعدين اديهم الامر، قوموا يلا نخرج نتفسح. الام بتطلب من ابنها يذاكر، ازاي؟ قوم ذاكر، فيقوم وهو رايح يذاكر تقول له برافو عليك عشان تنجح، امرته اولا فامتثل للامر، لانه يعلم ان الامر اللي بيدي الامر اعلى من المامور. لكن لو واد قليل ادب ومش بيسمع كلام امه مش هتطلب بالطريقه دي، هتذكر العله اولا وبعد كده تجيب الامر، هتقول له ايه؟ عاوز تنجح السنة دي؟ ذاكر بقى، ده لأنها ساوت نفسها بيه، بقت تاتا تات خلاص، راسهم براس بعض. لكن الأصل في كده، لما يكون الآمر أعلى من المأمور يصدر الأمر دون أو قبل أن قبل العلة، قبل ذكر العلة. تمام؟ طيب اقرأ بقى كده معايا الآية 67. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الأمر في الآية 67. بعد كده قال لهم العلة في الآية 72 والآية 73. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. إذن الموضوع ده يخص قضية الأكل اللي حصلت وعمالين تتهموا بعض ومش عارفين توصلوا للقاتل.

عشان ربنا يحل للمجتمع مشاكله يجب ان المجتمع ينصلح حاله اولا بالعبودية لله وحده. والعبودية هي الطاعة بحب، مش طاعة بقهر، حتى لو بدون فهم. يعني انت تطيع وانت حابب انك تطيع الله حتى لو مش فاهم الحكمة. اتناقشت انا مع زوجتي امبارح في الموضوع ده، الامر اللي اصدره سيدنا موسى قبل انه يقرر هيجاهد ويقاتل ولا لا، لما امرهم وقال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، هل من حقهم انهم كانوا يتذمروا عشان الامر غريب؟ يعني ايه يخشوا موطيين من الباب ويقولوا حطة؟ هو مش ده فيه شيء من الاستهزاء بهم؟ لا مش استهزاء، في تربية عسكرية، والله في جيش داخل يحارب، فالجنود تقف والقائد لهم صفا، يفتحوا رجليهم، انتباه، صفا انتباه، كتفا سلاح، يرفع السلاح، للخلف دور، تربية عسكرية، ولابد من اختبار طاعة الأوامر، والكل يبقى مع بعض بيطيع ويطيع فورا، واللي يتأخر دي تربية، لأن اللي مش هيطيع الأمر في حاجة بسيطة زي كده هيجادل في قلب المعركة أو سيترك مكانه في قلب الحرب، قلب المعركة، ويمشي ويترك مكانه مكشوف للعدو. يلا نرجع بقى للآية 67. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سيدنا موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أنت بتستهزئ بينا؟ قالوا أتتخذنا هزوا، قراءة ورش، أتتخذنا هزوا، هزوا بتهزئ بينا؟ يبقى متوقع أن يقول إيه؟ أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين. ليه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؟ هم ما سألتوا، ما قالولوش أنت جاهل ولا لا، ما قالولوش أنت عندك علم ولا لا، ليه الإجابة في موضوع الجهل والعلم بينما هم بيتهموه بالسخرية وبالاستهزاء بهم؟ إذن كلمة جهل لها معاني أخرى، الجهل نقص في العلم صحيح، لكن الجهل أيضا هو الاستهزاء والسخرية في موطن الجد. لما يبقى لازم نتكلم جد فيجي واحد يقعد يهزر، ما ينفعش حد يقول إن الله يأمركم وبعد كده يقول نكتة، ده يبقى اسمه جهل، ما ينفع. لذلك أحذر من النكت اللي بيدخل فيها الله سبحانه وتعالى. الناس بتقول نكت ويقولك ايه الله يوم القيامة عمل كذا فجوم الناس عملوا كذا، لا ما ينفعش تدخل الله سبحانه وتعالى في السخرية وفي النكت خالص، حتى لو الذات الإلهية نفسها محفوظ ليها وضع، لكن مفيش هزار في المسألة دي خالص. يبقى نوع الجهل التاني ده، نوع الجهل ده هو السخرية وقت الايه، وقت الجد. في نوع بقى آخر برضو من الجهل، نوع ثالث من الجهل، هو إن العاطفة تغلب العقل. سيدنا نوح دعا ربنا إنه لا يهلك ابنه الكافر، وحاول يشفع لابنه الكافر. العقل يقول ما تعملش كده، ما تطلبش من ربنا كده، إن العقل فيه معارف، فيه علوم، والعلوم اللي عندنا بتقول لا يجوز انك تشفع للكافر ولا يجوز انك تطلب الرحمة للكافر، لكن قلب الاب وما فيه من عاطفة يقول حاول محاولة كده. فسيدنا نوح حاول محاولة، فربنا قال له ايه في سورة هود؟ طالما بقى كلمنا عن الجهل خلينا نتكلم. يعني قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الجهل هو إن الإنسان يغلب القلب على العقل،

واحد عارف ان زميلته في الشغل متزوجه، خلاص مفيش حاجه اسمها بحبها بحبك بورس. انت اصلا عقلك كان لازم ما يسمحش لهذا الشعور انه يتسلل الى قلبك، لان الطريق مسدود ما تدخلش فيه. ما ينفعش، كان من الاصل القلب ينفتح لهذا، كان لازم العقل يسيطر من اول سنه. واحده مسلمه وزميلها مسيحي وبيكلمها ويقول لها مش عارف ايه، ما ينفعش عقلك يسمح للشعور ده انه يتسلل لقلبك، لان الطريق مسدود. ما ينفعش يجي لي سؤال حضرتك انا زميلي مسيحي ومتقدم لي اعمل ايه يعني، انا لا اعمل ايه، اصلا انا بشعر اني بحبه. ده جهل. الانسان عقله لازم يتحكم في قلبه مش العكس. تمام تمام. نيجي بقى في الموضوع التاني ده بقى. اقرا بقى معايا 67. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. حتى 68 بقى، وشوف اللجاجة بتاعت بني إسرائيل واللكاعة اللي عندهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هي يعني ما هي؟ بيسألوا عن الماهية. ماهية البقرة بقرة، يعني ايه يعني مش عارف يعني ماهية البقرة تبقى ايه؟ موتوسيكل بقرة. لا ده شيء بجد غريب جدا. لما قال لكم بقرة يعني ايه بتسألوا ماهية؟ فسيدنا موسى زي ما يكون خايف غضب ربنا ينزل عليهم من السؤال ده، راح مزود هو وكأنهم بيسألوا عن حاجات تانية كمان. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. الأمر كان إنهم يذبحوا بقرة. ابن عباس قال رضي الله عنهما لو أخذوا أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله عليهم. قعدوا يستعبطوا وبيسألوا عشان يتلكعوا، فربنا شق عليهم قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض. الفارض يعني الواسعة، يعني مش كبيرة في السن. الفارض البقرة اللي ولدت 7-8-9-10 بطون، فخلاص بقت ايه، ولدت كتير بقى. ولا بكر، ولا هي في نفس الوقت بكر لم تلد اطلاقا. امال هي ايه؟ عوان بين ذلك، يعني شابه ولدت بطن او بطنين. دي اللي هي اغلى نوع من البقر. فربنا بدا يحدد لهم وبدا السعر يغلى بتاع البقر دي لما يلاقوها. فافعلوا ما تؤمرون، خلصوا يعني احترموا نفسكم بقى واعملوا اللي ربنا بيامركم بيه وبلاش لكاعه. مفيش فايده. 69 معايا اقرا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فيش فايدة، مصرين يعقدوا الموضوع، وبرضو قلة أدب مع الله ومع رسول الله. قالوا ادع لنا ربك، هو مش ربكم انتوا كمان؟ مش ادع لنا ربنا، لا ادع ربك، ادعي ربك يقول لنا لونها ايه. طب لونها أصفر، وأصفر فاقع كمان، يعني فاقع يعني شديد الصفرة. كل لون في اللغة العربية له وصف بيوصفه لما يبقى شديد، نقول أبيض ناصع، أصفر فاقع، أحمر قاني، أخضر ناضر، أسود حالك. كل لون وله ال- ال- ال- الصفة اللي بتوصف شدة اللون. فربنا قال لهم تبقى صفراء شديدة الصفرة، صفراء فاقع لونها، ومش بس كده لا، وتبقى شكلها حلو كمان تسر الناظرين. مش اي بقرة صفرة وخلاص، هتقولنا واحدة ويكون شكلها حلو قوي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها

قالوا انهم لما سألوا مرتين في الثالثة الانسان بيشعر بالاحراج، فبيتكلم بطريقة اعتذارية. بعد ما كانوا يقولوا ادعوا لنا يا رب، ثالث مرة بقى اتكلموا بطريقة فيها اعتذار شوية، لكن هذا الاعتذار ما كانش اعتذار صادق، لانهم برضو بيجادلوا وبرضو مصرين ما يذبحوش بقرة طبقا للمواصفات اللي فاتت كلها. فربنا صعبها عليهم اكتر واكتر. بقرة بقى وحشية، ايه رأيكم بقى؟ اقرأ 71. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا الان جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني مش مذللة مش مروضة، بقرة وحشية تثير الأرض، يعني بتقعد تحفر كده في الأرض وتطلع تراب من وراها كده متوحشة. ولا تسقي الحرث، محدش يقدر يربطها في ساقي عشان تلف، مش كلام ده. مسلمة، مسلمة من العيوب، لا بتعرج ولا فيها أي عيب. لا شية فيها، يعني ما فيش فيها بطشة من لون آخر. مسلمة لا شية فيها، يعني ما فيش فيها مش مبطشة، هي كلها صفرة على بعضها. الحيوان اللي فيه أكثر من لون برضو له أسماء في اللغة العربية. فلو فرس فيه أكثر من لون يسمى فرس أبلق، كبش أخرج، تيس أبرق، غراب أبقع، ثور أشيه. أشيه يعني فيه شية، يعني فيه بقعة كده حلوة كده في الراس في الإيد في كتف كده، لكن دي بقى لا شية فيها، ما فيش فيها ولا بقعة، كلها على بعضها صفرة، يكون شكلها حلو، تكون متوحشة، حاجة مش معقولة. قالوا الآن جئت بالحق. في بني إسرائيل كلهم ما فيش غير بقرة واحدة بس بالمواصفات دي، كلهم عارفينها. أخيرا بالفعل وجدوا البقرة اللي فيها كل هذه المواصفات، فذبحوها وما كادوا يفعلون. بعد كل ده برضو ما كانوش هيذبحوها، برضو بدأوا يترددوا، بيفكروا ما يعصوا الأمر. ليه؟ هنشوف دلوقتي. لأن طبعا هم طبعا شكلهم بقى وحش بسبب اللجاجة واللكاعة بتاعتهم دي، بسبب بقى ان البقرة اصبح ليها مواصفات محددة لم يجدوها الا في البقرة الوحيدة اللي هي مشهورة جدا بانها بقرة كده في بني اسرائيل. طلعت بقرة ملك اليتيم، ورثها عن ابوه كان شيخ صالح ومات، لم يترك لهذا اليتيم الا هذه البقرة، تمنها بالكتير 3 دنانير. لما وجدوها وطلبوا يشتروها ام الولد اشترطت مش هتبيعها الا بملء جلدها ذهبا، ثروة كبيرة دفعت لهذا الطفل اليتيم، وكان يكفيهم انهم يذبحوا اي بقرة لو كانوا سمعوا الكلام من اول مرة. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، كان راحوا ذبحوا بقرة بدنار او بدينارين. اقرا بقى معايا 72 73، شوف بقى العلة بتاع ذبح البقرة. اقرا معايا كده 72. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ادارأتم فيها يعني اختلفتم في أمرها. الآية دي دليل إننا مش لازم ناخد المعنى الحرفي بالحرف للقرآن، لأن بالتأكيد مش كل بني إسرائيل قتلوا القتيل. وإذ قتلتم نفسا، أكيد مش كلهم، ده واحد بس اللي قتلوا. فادارأتم فيها يعني اختلفتم في أمر القاتل. أكيد مش بني إسرائيل كلهم قتلوا القتيل، وإلا ما كانوش اختلفوا برضو في أمره. هم وجدوا رجل مقتول من سبط من الأسباط، وقلنا قبل كده سبط يعني البني إسرائيل ما بيقولوش قبائل، اسمهم أسباط. ويعني ولاد سيدنا يعقوب ال 12 كل نسل واحد منهم اسمه سبط، بقى زي قبيلة يعني. فأحد هذه الأسباط أو هذه القبائل وجد منهم رجل مقتول. ابن أخوه اتهم رجال السبط الآخر أنهم قتلوه، وبدأوا يلقوا الاتهامات على بعض. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني اختلفتم في أمرها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، وربنا هيكشف المستخبي.

0: خلاص ذبحتوا البقرة يلا فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ربنا أمرهم يأخذوا قطعة منها، وقيل هي اللسان، وقيل هي عجز الذنب أو عجز الذنب اللي هي آخر عقلة في الديل، اللي هي الفقرة المرتبطة بتربط الديل بالعمود الفقري، اسمها عجز الذنب في الإنسان العاجز، اسمها الكوكسيكس اللي هي العصعوص في الإنسان في الجسم الإنساني، معرفش اسمها ايه بقى في الحيوان. المهم يعني لأن هي دي أصلا آخر حاجة بتبلى في الإنسان، أو هي لا تبلى في الإنسان. المهم القتيل تكلم وقال قتلني فلان، واتضح يعني المقتول ده تكلم قال قتلني فلان، واتضح ان مين اللي قتله؟ ابن اخوه اللي اتهم رجال السبط الاخر بقتل عمه، هو اللي قتل عمه علشان يرثه، لان عمه ما عندوش عيال، فمين اللي هيورثه؟ هو. فنزل تحريم ميراث القاتل، اللي يقتل ما يرثش اللي قتله، واستمر هذا الحكم من بعد بني إسرائيل إلى الشريعة الإسلامية إلى وقتنا هذا. في عندنا حديث قاتل أبيه لا يرث، أو في برضو أصل من أصول الشريعة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. واحد استعجل ميراث فقتل عشان يورث يعاقب بالحرمان من هذا الميراث. وخلونا نتوقف هنا ليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا وفي الشام، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من إحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ منذ دروس عديدة في باب عنونه الإمام النووي رحمه الله تعالى، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وصلنا إلى خواتيم هذا الباب. وخلاصة هذه المسألة أيها الإخوة أن الإسلام يربي أبناءه على أن يحملوا هم الأمة. الإسلام جاء ليخرج الناس من الأثرة إلى الإيثار، جاء ليخرجك من الفردية إلى الجماعة. المسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. بل إن حفاظ القرآن الكريم قالوا إذا مرت كلمة أنا في القرآن الكريم فلا تمدها. وبالأصل كلمة أنا فيها مد يسمى مدا طبيعيا، لكن إذا مررت على أنا في القرآن الكريم لا تقل أنا، قل أنا، اخطف هذه الألف ولا تمدها مدا طبيعيا، كأن فيها إشارة لأن هذا الدين لا يحب الفردية، يحبك أن تأتي إلى الله تعالى مع الجماعة، يحبنا أن نكون مجتمعين على الخير. وحتى نجتمع على الخير لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حمل لهم الآخرين، وإلا ما معنى أن آتي إلى بيتك لأزورك لأذكرك بمعروف لم تفعله، أو لأنهاك عن منكر تفعله؟ ما معنى أن تتكبد أنت عناء المجيء إلى بيتي لتأمرني بمعروف لم أفعله، أو لتنهاني عن منكر أفعله؟ لا يعني ذلك إلا محبة الخير للآخرين. من إن المسلمين يا أخوان انتشروا في هذه الأرض، مو كانوا يأتوا إلى بيت الإنسان، كانوا يسافرون من بلد إلى بلد، من مدينة إلى مدينة، من دولة إلى دولة، من قارة إلى قارة. والله شيء عجيب إذا أنت تخيلت قبل 1400 سنة يخرج صحابي من مكة المكرمة وتجده مدفونا في الصين. يعني غريب، كيف وصل إلى الصين؟ شيء غريب يا أخوان، يعني لا بدي أبعث واحد مناتكم على الصين، بس ماشي بالله السلام، شيء يعني شيء فوق الوصف، فوق الوصف. واحد ماشي من الشام إلى الصين، من مكة إلى الصين، ولماذا ذاهب إلى الصين؟ فقط هكذا ليدعو إلى الله تعالى. يا أخوان، بالقطب المتجمد الشمالي اليوم يوجد مسلمون؟ كيف من أوصل الإسلام إلى هناك؟ يعني سامحني، أنت أوصلت الإسلام لكم واحد؟ يا رجل، يوجد لك يعني إخوة مسلمون هكذا في القطب المتجمد الشمالي، يصلون ويصومون في رمضان. هؤلاء المسلمون أيها الإخوة حملوا هم الأمة، حملوا هم الدنيا. بل إن الصحابي كان يقول نحن قوم ابتعثنا الله، يعني هو الله عز وجل مو بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وبعث من ورائه أصحابه، هكذا فهم. ألا مرات واحد بيقول لك أنا بعثني أبي عشان الشغلة الفلانية، وبيكون هو يعني هيك مبسوط أنه أبوي اللي بعته. ومرات بيقول لك أنا بعثني السيد الوزير، ومرات بيقول لك أنا بعثني رئيس مجلس وزراء. شغلة كبيرة، أنا بعثني رئيس مجلس وزراء. الصحابة قالوا نحن قوم ابتعثنا الله، هيك فهموا الإسلام. هيك فهموا صيام رمضان، هيك فهموا صلاة الفجر، هيك فهموا تعاليم هذا الدين. قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد. قديش عدد العباد يعني؟ 7 مليار 8 مليار. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فهموا أنه أنا أخي مسلم، إذن لابد أن أنشر الخير في الأرض، لابد أن أدعو إلى الله، لابد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. بهذا أيها الإخوة انتشر الدين، وبهذا عم الخير في هذه الأرض، وبهذا أخرج الناس من الظلمات إلى النور. بس لما يكسل المسلمون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجد في بعض بلاد الدنيا اليوم يأكلون الأجنة. هل رأيتموهم؟ في الصين بتفوت على المطعم محطوط أطرميزات، كيف نحن عنا بيحطوا أطرميزات مخلل، بس هلا بيحطوا أطرميزات أجنة. أنه بتريد أنت هذا لما هذا تأخذه. نيح ما كنت أنت لما كنت جنين كنت هنيك. لما المسلمون الحقيقة قصروا في واجب الدعوة إلى الله، صار أهل الشذوذ يقولون نحن اختيار من الخيارات الموجودة في الدنيا، ونحن بدنا تقننوا لنا وجودنا على هذه الأرض. وباتت بعض الدول تضع لهم قوانين وتقبلهم. الحق عليك، الحق أكيد أكيد عليك. لو أنت اشتغلت في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الدعوة إلى الله، لما وصل الفساد إلى هذه الدرجة. لأن الإنسان من دون دين ومن دون تعاليم الله عز وجل هو أسوأ من الأنعام. ما في أحد يخرجه من البهيمية إلى الإنسانية إلا أن يكون الدين. بس بده حملة الرسالة، حملة الدين يتحركون. ذلك يا أخوان مرة جديدة، كل واحد بيناتكم مسؤول عن كل الأرض بأن ينشر لها دين الله تعالى فيما تستطيع. يا أيها المسلمون، يا نور السماء، ما لك لا تشرق في أرض البشر؟ كل واحد بيناتكم أنت معني بأن توصل رسالة الله تعالى لمن تستطيع من حولك من الناس، في الشرق، في الغرب، في الشمال، بالجنوب. واليوم يا أخوان صار هذه أجهزة التواصل تخاطب أنت آخر الدنيا وأنت جالس في بيتك. على كل الأحوال، كل أخ بيناتنا لابد يحمل مسؤوليته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إيه أنا بس ما بعرف، تعلم. لكن ليش أنت مسلم؟ الصحابي كان هلأ يسلم؟ هلأ ما صلوا 5 دقائق، ربع ساعة، يقول له: يا رسول الله معلش أعود إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. أطول بالك، ما تعلمت شيء لسه. بس هكذا فهموا الدين يا أخي. أنا مثلما اهتديت، مثلما أنقذني الله تعالى من عبادة الحجارة إلى لا إله إلا الله، أنا بدي كمان أدل غير. يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أخاكم القرآن. يعود 3 أيام دورة مكثفة، يرجع بعدين هيك على بلده، بعد سنة يجيب 80 أهل بيت كلهم أسلموا. إحنا أيها الإخوة هالمعاني يعني هيك بعيدة عنا. أنت كم واحد مسلم على إيدك؟ لازم يسلم حد على إيدك؟ معقول تموت أنت هيك مو مسلم ولا واحد على إيدك؟ طيب أخي ما بدي موضوع واحد مسلم، كم واحد صلى بسببك؟ كم واحد صام بسببك؟ كم واحد عاد إلى بر الوالدين؟ كم واحد ترك منكرا بسببك؟ ألا إذا طلع كل الأجوبة صفر صفر صفر صفر صفر، والله في مشكلة عندك، عن جد عندك مشكلة. ما بعرف يعني أنت شو يعني، مزبوط إسلامك لما مو مزبوط، أنت من أهل هالدين لما مالك من أهل الدين. لذلك أيها الإخوة، لا زالت الأحاديث ونحن في خواتيمها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن اعلموا أن السالك إلى الله تعالى، أن الذي يبغي أن يصل إلى رضا الله تعالى، لابد له أن يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وضمن إمكانك، والله بيعينك، الله بيعينك والله يفتح عليك والله ييسر لك. في بعض أخوة والله غريبين، يعني سبحان الله يمشون في الطرقات هيك بيشوفوا شاب، السلام عليكم، أنا اسمي فلان الفلاني كذا، بيهدي سكر بالأول شيء، يضحك له بيحكي له كلمتين بيقول له إن شاء الله شو الاسم الكريم، إن شاء الله أنت بتصلي ما بتصلي، خليني شوفك بالجامع، شو رأيك نروح سوا على الجامع، بياخده وبيمشي. والله والله منيح، بيروح على قرية كمان هيك بيزوروا أهل هالقرية، يلا تعوا على الجامع، بيروحوا شيخ الجامع بيساوي درس منيح. مرات بتنجح مرات ما بتنجح. بكرة إذا نزلتوا بس تطلع الشمس أو يكون النهار، الله انزلوا على طريق الصالحية. أنت وماشي بطريق الصالحية تكون ماشي هيك بس تخترق طريق، رايح عندك شغلة، ما بتلاقي غير شاب سلم عليك، مرحبا يا أستاذ، بدك شيء قطعة بنطلون، بدك بدريسة، بدك جاكي، بدك شمسية، بدك حذاء، والله في عنا شيء مرتب. 5-6 ثواني بشوف، ما يعني 20-30 ثانية بيكون اصطاد أول زبون وطالعوا على البناية، لأنه في محل، يعني هو بيكون هذا موظف عند المحل، بيطالعوا بيخليه يشتري. والله أنا مرات أقعد تراقبهم هدول، شلون هيك ب20 ثانية بيصيدوا زلمي؟ بس يا أخي في إخلاص، في إخلاص، بده يجيب زبون، وإذا زبون اشترى ما بعرف قديش بيطلع له لهذا الشب. هلا هاي دعوة إلى الله، بس هاي دعوة إلى البنطرونات، ودعوة إلى الأمصان، دعوة إلى الشواكي. والله أنا قلت طيب نحن معلش نحضر بالجامع، يلا لا أطلعوا لبرا، بدي يجيبوا لي ب20 ثانية واحد، بدك تفوتوا على الجامع. عمل لك تجربة إنه بتقدر أنت ب30 ثانية تجيب واحد على الجامع، بأقل من دقيقة يعني أنت بتكون ماشي هيك بيمشي معك، بيكون جابك وبيطلعك لفوق وبيشريك، يعني وهي عم ياخذ منك مصاري. يكون إذا جبت واحد على الجامع ما في مصاري ببلاش، والله الله بيفتح عليه وبيسر عليه. مهما يكون من أمر يا إخوان، يعني الواحد بيناتنا لازم تأمر بالمعروف وجرب. يعني أول مرة بتتلبك، وثاني مرة ما بتعرف، ورابع مرة بتتلعسم، وخامس مرة بتتأتئ، وسادس مرة بتصفر، بعدين بيمشي الحال. مرة خطبت خطبة هيك بتذكر لها أول خطبة خطبتها، كنت سنة أولى جامعة، هيك هيك هيك أرجوف، يعني أنا واقف على المنبر، بس ربكم حميد كنت لابس عباية مو مبين يعني، بس أنا عم برجوف ماشي الحال. أول مرة بترجوف، ثاني مرة أخف، ثالث مرة أخف، بعدين بتصير تنطلق. وهكذا أيها الإخوة، هيك لابد، يعني لابد أن تحمل هم الناس، وإلا الناس يا أخوان والله أنا أرى نحن كأننا نركب في سفينة نوح، يعني ما عم يركب عم يغرق. حرام أنت أن ترى الناس يغرقون ولا تأخذ بأيديهم يا رجل، حرام تشوف ناس تحترق وبإيدك أنت الإطفاء وما تطفيهم، حرام تشوف رفقاتك يتساقطون، اللي ما عم الله يكرمه بمسجد وبشيخ وبتربية وبالتزام بالمساجد يتساقط سقوط، شيء عجيب، شيء عجيب. إذا كنت تسمع والله حب مخدرات يأخذه أطفال، إذا كنت تسمع بأن هناك سيجارات حشيش تباع وتشرب، طيب مو حرام هذون؟ من المسؤول عنهم؟ أنت لابد أن تفعل شيئا، كيف؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن إمكانك، ومن أمر بمعروف فليكن بأمره أمره بمعروف، والله الهادي رب العالمين، لا أنا ولا أنت. ولعلك أنت بتكون بتأتي وبتتلعثم وما بتعرف تحكي، والله بيهدي على إيدك لا تدري، يعني الشغلة بيد الله تعالى. قلت لكم مرة والله أعرف أخا صديق، إذا أردت أن تكلمه أو أن تسمع منه يعني أنت تنزعج من كلامه، خطية معه، حبسة بنطقه تزعجك، يعني أنت تعود هيك أول شيء تشد انتباه يعني سمعك له، بس بعدين يعني خطية مريض منذ ولادته هيك أو منذ بداية نطقه. الآن رجل هو كبير، بس هذا الرجل سبحان الله بيشتغل بالدعوة إلى الله، مع أنه يعني في حبسة بلسانه، مع هيك اشتغل بالدعوة إلى الله. وسبحان الله، الله بيجري على إيده هداية، بس هو ما بيشتغل بالدعوة إلى الله هيك معنا نحن، بيشتغل مع علية القوم. هو له رتبة علمية عالية وبيقابل هيك وناس مستواهم عالي جدا، وهؤلاء الناس مستواهم عالي جدا يدعوهم إلى الله تلاقي يتبعونه. الله، أنا مرات أستغرب أقول لك شلون هذا، يعني كيف يؤثر بهؤلاء الناس؟ الشغلة مو أنت بتأثر ولا أنا بتأثر، في بهالكون مؤثر وحيد جل جلاله، الله عز وجل. فالأمر عند الله عز وجل، بس أنت ابدأ ادلو دلوك، حاول اعمل امتثل أمر الله تعالى، ما تلاقي غير الله عز وجل يعينك. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. نحن وصلنا إلى الحديث 12 في هذا الباب، تفضل.
1: عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب.
0: الحديث أن الصحابي طارق ابن شهاب البجلي، وطارق تأخر إسلامه، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت مع أبي بكر وعمر. فيما يبدو بأنه هو لم يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر إسلامه. فطارق يقول إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز. الغرز إذا بدك تركب حصان، في هذه الحلقة الموضوعة على يمينه وعلى يساره تحت السرج من أجل تضع قدمك فيها وتنقل القدم الأخرى لتمتطي ظهر وصهوة هذا الخيل. فرأيت أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز. هلأ وضع رجله، يحتمل أن الذي وضع رجله هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن الرجل هو الذي وضع رجله في الغرز. الله أعلم بأن يعني الأصح في المسألة أن الرجل هو الذي وضع رجله في الغرز، لأن طارق تأخر إسلامه ولم يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع رجله في الغرز لكان طارق معه في الجهاد، بس فيما يبدو بأن ذاك الرجل ذاك الصحابي هو الذي يعني ذاهب إلى الجهاد، واضع رجله في الغرز ويريد أن يمضي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المجاهد أي الجهاد أفضل؟ أنا يا رسول الله رايح الجهاد، ما هو أفضل الجهاد؟ اللي أفضل شيء أفعله الآن أنا في طريقي في الجهاد. ففاجأه النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما توقع، وكان ممكن متوقع أن يقول مثلا أن تموت في سبيل الله، أفضل الجهاد أن تموت في سبيل الله، أو يقول له أفضل الجهاد أن مثلا أن تبذل مالك في سبيل الله في جهادك. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة حق عند سلطان جائر أفضل الجهاد. هذا الجواب مفاجئ، يعني أفضل الجهاد الدعوة إلى الله، أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أفضل الجهاد إيصال كلمة الحق إلى إنسان ظالم، أفضل الجهاد إيصال كلمة المعروف إلى إنسان ظالم وإنسان له مكانه وسلطان. شيء صعب كثير، كيف أنا سأخبره؟ كيف سأقول له؟ لعله يغضب، لعله يشتد، لعله يؤذيني، لعله يضربني، لعله يحبسني، لعله يقتلني. تخيلوا هذا الأمر الصعب أيها الإخوة، الصورة الصعبة. مع هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت بدك تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يا رسول الله أنا ما بقدر دخيلك، ما بدي، وإن عم تخاطر فيني. قال هذا أفضل الجهاد. طبعا أيها الإخوة كلمة الحق سبق في الدرس الماضي شرحا في الحديث السابق عن هذا المعنى. كلمة الحق لا يشترط عند سلطان جائر، لا يشترط أن تكون بفظاظة، ولا يشترط أن تكون بعنف أو بقوة أو بقهر أو بغلبة، يعني اختر كل نحن مختلفون في إمكاناتنا وعلاقاتنا. فينا أناس يجلسون مع سلطان، وفينا أناس يجلسون مع مدراء، وفينا أناس يجلسون مع أناس بسطاء، وفينا أناس يجلسون مع عامة الناس. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب من الكل، يلي بيقعد مع عامة الناس، ويلي بيقعد مع أمراء الناس، ويلي بيقعد مع أغنياء الناس، ويلي بيقعد مع وجهاء الناس. المهم كل واحد بيناتنا في الدائرة التي يستطيع أن يوصل إليها الخير فليفعل. وليعلم من قدر له أن يجالس سلطانا وكان هذا السلطان جائرا، فإن استطاع أن يوصل له كلمة الحق وكلمة الخير أن هذا جهاد عظيم. تفضل.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم.

0: كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا قولهم تأطروهم أي تعطفوهم والتقصرن أي لتحبسن
1: هذا الحديث يتحدث في عقوبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قصة قوم قبلنا جاءوا وما أمروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر بسبب أي سبب مفاضين عندي التزام خاف بتلبك بتلعثم شو دخلني ما هذه خاصة بسبب من الأسباب المهم بأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فالحديث يتحدث عن عقوبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل جماعي يعني كل الناس ما عاد أمرت بالمعروف ولا نهيت عن المنكر الحديث مهم إن شاء الله في الدرس القادم نتابع في شرحه نسأل الله العظيم أن يجعلنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر وأن يجري هداية الخلق على أيدينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. الحق سبحانه وتعالى فيما سبق هذه الآية تكلم عن اليهود حينما قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وتكلم عن الذين قالوا إنا نصارى، ثم جمعهم في قوله: يا أهل الكتاب، ليشمر الأمرين، ثم بشرهم بمجيء

النور المحمدي الذي يحمل آخر توجيه السماء لأهل الأرض، وهو النور الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ثم تكلم عن الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ثانيا، ثم نتكلم عن أهل الكتاب جميعا يهودا ونصارى حينما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ثم أراد أن يصفي أمر المسألة العقدية في الأرض فقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، رسولنا هو صلى الله عليه وسلم، ويبين لكم ما اختلفتم فيه أولا وما يجب أن تلتقوا عليه ثانيا وما زاده الإسلام من منهج يناسب أقضية الحياة التي يواجهها إلى أن تقوم الساعة. وقد جاء على فترة من الرسل، ومعنى الفترة، الفترة هي الانقطاع، فترة من الرسل على زمن انقطعت فيه الرسالات، وهي ما بينه صلى الله عليه وسلم وبين أخيه سيدنا عيسى، حسبوها 600 سنة 560، الغرض المهم أنها جاءت فترة انقطع فيها. اللهم إلا ما كان من قول الحق سبحانه في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، أهم مرسلون من قبل الله بين عيسى وبين محمد أم مرسلون رسلا من قبل عيسى إلى أهل أنطاكية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون قالوا إيه إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا لا كفروا الأول فعززناهما بإيه بثالث، قالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فما الفرق بين الأولانية إنا إليكم مرسلون وربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون؟ الأخبار دائما تلقى من المتكلم للسامع لتعطيه خبرا، فإن كان السامع خالي الذهن من الخبر ألقي إليه الكلام بدون تأكيد، وأما إن كان عنده شبهة إنكار نؤكد له الكلام على قدر إنكاره، فإن زاد في لجاج الأنكار نزيد له. أصحاب القرية ربنا إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يبقى التعزيز هنا تعزيز رسالي، يعني بعد ما كانوا رسولين بقوا كام؟ الثلاثة قالوا إيه؟ إنا إليكم مرسلون، صحيح في تأكيد، الجملة اسمية وإنا مؤكدة، فلما كذبوهم قالوا لا أنتم بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، هم كانوا اثنين وكذبهم، قمنا عززنا بثالث، لما عززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون، أموا قالوا لا أنتم بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، أنتم بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، لجاج في الإنكار. ماذا يكون موقفهم؟ أيقولون لهم إنا إليكم مرسلون كما قيل أولا؟ هذا إنكار كتير قوي. يوم يجي بيقول إيه؟ ربنا يعلم، ادي واحدة، إنا إليكم لمرسلون، مش مرسلون، ما قالش إنا إليكم مرسلون، قالوا ربنا يعلم، وربنا يعلم في حكم القسم، في حكم القسم، يبقى أكد لهم تأكيد يناسب الإنكار، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، مش إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم لمرسلون. هذه هي اللي كانت في الفترة، الحق سبحانه، والفترة هي الانقطاع. و عادة حين تأتي كلمة تدور على معان متعددة يبقى المعنى الجامع هو المعنى الأصل، الفترة الانقطاع. فإن قلت مثلا ماء فاتر، فاتر يعني إيه؟ أكن الماء مشروط فيه البرودة علشان يروي، يبقى فتر عن برودته، ولذلك بنسمي فاتر يعني دافي شوية، يعني انقطعت عنه البرودة المرغبة في الماء كده. يقول لك في جفنها فتور، يعني مش ببحلقة بعينها كده بل منقطع الرصاصة دي اللي بيقول لك تندب في عينها ايه رصاصة، لا فترة.
إذن فالفترة هي الانقطاع، انقطعت فترة من الرسل. كان مقتضى هذا إن ما دام انقطعت فترة يطول عهد الغفلة ويطول عهد انطماس المنهج، ويبقى أهل الخير في ظمأ إلى أن يجيء منهج جديد. فكان واجب إن لما جه رسول بقى إنهم يعملوا إيه؟ يرهفون آذانهم لما يجيء به. فقال لهم ربنا بعت لكم رسول، الرسول ده على فترة، والفترة دي إن كنتم أهل خير كان يجب أن تلتمسوها وأن ترهفوا آذانكم لسماع مهمته ولسماع إيه؟ رسالته. وأرسلنا إليكم الرسول على فترة حتى نقطع عنكم الحجة، نقطع العذر أمامكم، لأنكم تقولوا والله ما جاءنا من بشير ولا إيه نذير. قطعنا هذه الحجة وجاءكم بشير وجاءكم إيه وجاءكم نذير، يبقى ما عادش فيكم حجة. والبشير هو المعلم أو المخبر بخبر يأتي زمانه بعد البشارة يأتي بخير، بقى يبقى معلم بخبر يأتي بخير بعد زمن البشارة. والنذير برضو معلم يأتي بخبر بشر بس يأتي بعد زمن النذارة. قال لك شمعنا لازم؟ قال لك لازم الخير يجي بعدين والشر يجي بعدين. ليه؟ لأنه مدام بشير يشجع الناس على أن يرغبوا في منهجه ليأخذوا الخير، فلازم تبقى فيه فترة، وفيه فترة يسيبه اللي يودي لهم الشر. يبقى إذن البشير مخبر بخير زمانه متأخر عن الخبر، والنذير مخبر بشر زمانه متأخر عن الخبر. ومتأخر ليه يا سيدي؟ ما تقولش بشرك بحاجة بعد كده بعد شوية، عشان إن كان يطلب عمل يؤديه للخير يقدر إيه؟ يبادر ويعمل. بشر الذي يذاكر بأنه ينجح، بشر اللي بيذاكر انه يعمل، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يبتدي ذاكر. لازم تبقى فيه فترة علشان يحقق ما يوصله الى المبشر به. وكذلك فيه النذارة، لازم يبقى فيه فترة علشان يتجنب ما يأتي له بالشر بواسطة الايه؟ النذارة. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا، يعني مخافة ان تقولوا وتتعللوا ان ما جاءنا من بشير ولا نذير. احنا قلنا برضو فيما جاءنا من بشير ونذير اصلها حل معنى كده ما جاءنا بشير ولا نذير، وقلنا ان من دي زي ما قالوا انها ايه زايدة، نقول لا ما هي الزايدة دي جاء عشان تأكد المعنى، تأكد المعنى. زي ما قلنا احنا كنا ضربنا مثلا قلنا ما عندي مال، يصح انك قلت ما عندي مال، انما عندك 20-30 قرش 40 قرش جنيهين، يعني حاجة ما يقالش اسمها مال. انما لما تقول ما عندي من مال يبقى ما عندكش ولا مليم، من بداية ما يقال له مال ما عنديش. فما جاءنا من بشير من مجرد ما يقال له ايه؟ ما قال له بشير. يبقى دي ايه؟ اوقع في الاخبار والانذار. فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء ايه؟ والله على كل شيء قدير. واذا كان الحق سبحانه وتعالى قد جعل الخلق يطرؤون على كون منظم بحكمة ومنظم بكل وسائل الخير والحياة على أحدث نظام قبل أن تطرأوا عليه، فإذا ما طرأتم على هذا الخير أيترككم بدون هداية؟ ده هو قدر على أن يقيتكم ويعطي ما يحفظ لكم حياتكم وما يحفظ لكم نوعكم. ألا يعطيكم ما يحفظ لكم قيمكم؟ يبقى اللي قادر زي ما اداكوا هنا ووفى يديكوا هنا ووفى. وارسال الرسل من جمله علاجات الايه؟ علاجات القيم. ثم رجع ثانيا الى قوم موسى، ولكنه في هذه المره سيجعل المتكلم رسوله. واذ قال موسى لقومه، يعني ساعه ما تسمع واذ اعلم انها ظرفيه، وظرفية يعني حين، حين قال موسى لقومه تبقى معناها ايه؟ قال لك اذكر ذلك جيدا، اذكر حين قال موسى لقومه كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لان ذكره يعينك على تحمل ما تتعرض له في امر دعوتك ورسالتك، سواء من ملاحدة او من ايه؟ او من اهل كتاب. واذ قال موسى يعني واذكر
يا محمد أو يذكر يا من تتبع محمد أو يذكر يا من تقرأ القرآن إذ قال موسى

موسى لدرجة قال لهم افتحوا اختشوا على أرضكم اذكروا نعمة ربنا، اذكروا نعمة ربنا عليكم. ومعنى ذكر النعمة نعمل ايه يا اخي؟ اللي انعم عليكم ده اسمعوا منهجه، اسمعوا كلامه، نفذوا اوامره، اجتنبوا نواهيه واتمروا بايه؟ باوامره. واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. واحنا قلنا برضو ان نعمة يقصد بها الجنس والمراد بها النعم كلها، وكأن كل نعمة على انفرادها تصح أن تذكر وتشكر. وقلنا الدليل على أن النعمة يراد بها كل النعم إن الله حينما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومدام لما نعدها تبقى نعمة واحدة ولا نعم كثيرة، ومدام لا نحصيها تبقى نعم متعددة ولا لا، يبقى المراد بالنعمة الإيه؟ النعم، لأنها اسم جنس. طيب، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة، وذكر النعمة يؤدي إلى شكر المنعم، وذكر النعمة أيضا يؤدي إلى الاستحياء من أن نعصي من أنعم، وذكر النعمة أيضا أننا نستحي أن نأخذ نعمته لتكون معينة لنا على معصيته. اذكروا نعمة الله عليكم، نعم كثيرة أو عندهم. ألم يفلق البحر؟ اضرب بعصاك. ألم يضرب شوف ضرب المية بالعصا فكان كل فرق كالطود العظيم. المية السائلة بقت ايه؟ جبال. وضرب الحجر بالعصا فانفجرت منه 12 عين. ايش العجائب دي؟ يعني حاجات كده القدرة عمالة بتعمل ايه؟ بتبين مجالات تصرفه. فالبحر ضرب الماء فصار كل فرق كالطود، المية بقت صخر، وضرب الصخر فتفجر مية. ايه العجائب دي؟ عجائب قدرة. طيب وايه كمان؟ ألم يظللكم بالغمام؟ ألم ينزل عليكم في التيه المن والسلوى؟ كل دي ما كانش صح ان كنتوا تذكروها لله سبحانه وتعالى وتستحوا كده انكم تعصوه وتتعبوا الرسول اللي بعد اللي جاي عشان يهديكم. اذكروا نعمة الله عليكم، اذ جعل فيكم انبياء، كلما جاء لكم بعث لكم نبي. مش مثلا غضب عليكم وقال ارسلت لهم رسول واثنين وثلاثة واربعة ولا هدهمش سابكم. بقى كل برضو ما تستعصي بقتكم يرسل لكم ايه؟ يرسل لكم رسول. زي ما تكون مثلا واحد مريض وبعد ذلك لا تضن عليه بطبيب او طبيبين او ثلاثة او اربعة، بل كل ما تشوف عنده حاجة تبعته طبيب، هيعمل ايه؟ هي في الواقع امتنان بان الله ارسل كثير من الأطباء. واحنا قلنا ده كان يجب ان يعلموا به ان نداءتهم كترت والمرض بتاعهم مستعصي، لان لو المرض مش مستعصي ما كانوش في حاجة الى اطباء كتير من الانبياء. ومع ذلك ربنا بقى يرحمهم يعملوا حاجة، يبعث برضه. طيب، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وإحنا قلنا وجعلكم ملوكا، مش كلهم يبقوا ملوك، يبقى منهم الملوك، مش كده ولا لا؟ منهم الملوك. وقلنا الملك ده إحنا خدنا له اصطلاح سياسي، كل واحد مالك، إنما مش كل واحد ملك. كل واحد مالك ما في حوزته، ملك توبه، ملك اللقمة اللي عنده يأكلها، ملك البيت اللي بينام فيه، مالك. إنما الملك يملك ويملك من ملك. شوف الفرق بين الاثنين، يملك ويملك من ملك. عالأول طب ما تشوف بقى كده، إذا كل واحد عنده إن هو يملك شيء، خدت بالك، ويملك من ملك، ويبقى ملك. يبقى إيه؟ الراجل عنده بقى رعيان بيرعوا، وناس عمالين بيخدموا في البيت، وناس عمالين بينظموا في مش عارف في المزرعه، وناس عايزين يسوقوا السيارات وعايزين يعملوه، ويأتمرون بأمره ولا يدخلون عليه الا باذنه، وقاعد كده من غير تحمل مشقه، يبقى ملك ولا لا؟ احنا قلنا افتكروا من امبارح اللي يقولوا عليه ملك زمانه. ملك ايه؟ ملك زمانه. ده أهل الملك، يعني اداكوا نعمة وفيرة وكل حاجة، وجعل فيكم ايه؟ ملوكا. النبي صلى الله عليه وسلم يحدد الملكية الواسعة اللي تريح الواحد دي تحديد إيماني، تحديد إيماني. يقول لك من أصبح معافا في بدنه

آمنا في سرم عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله، ما دام عنده الحكاية دي وحيزت له الدنيا بحذافيرها، يبقى ملك ولا مش ملك؟ يبقى ما دام ربنا مديكم المسائل دي، يبقى جعلكم ايه؟ جعلكم ملوكا. وآتاكم ما لم يؤتي احدا من الايه؟ من العالمين اللي كانوا حواليكم. ما آتاكم ما لم يؤتي احدا ايه؟ وبعدين برضو والى عليهم هذا، ألم يعطي سليمان وهو من بني إسرائيل ملكا لم ينبغي لأحد من بعده؟ بس دي ما قالهاش موسى، لأن دي جت بعد موسى، بعد موسى ب11 جيل، مفهوم ولا لا؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يا قوم، ده نداء موسى، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فكأن ذا هذا بلاغ من موسى بما أوحى الله به إليه. امتى الكلام ده؟ احنا نعرف القصة ان بنو إسرائيل صلتهم بمصر كانت من ايام الايه؟ يوسف. ولما جه يوسف وجاب ابويه وجاب اخواته وعاشوا في مصر، كونوا شيعة بني ايه؟ إسرائيل. وبعدين يوسف ربنا مكله في الارض وعمله هو المتصرف فيه، وعاشوا في الفترة دي. العجيب ان المس القرآني للاحداث التاريخية التي لم تعرف الا بعد الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية لما جت هنا كانت معها بعثة علمية، البعثة العلمية دي قعدت تنقب على المعلومات عشان يشوفوا سر الحضارة اللي عند الناس دول ايه، وسر تقدمهم القديم ايام ما اخترعوا اشياء. المسلمين اخترعوا اشياء وارسلوها الملك فرنسا، فبقوا يقولوا ده فيها شطان، هم اللي يقولوا ده فيها شطان. ساعة بتدق بالمية، شوف بقى الفكرة، انه يملأ اناء مية كده ويخرم فيه خرم، الخرم دي ينزل القطرة، القطرة بسقالها تنزل على حاجة زي العقرب كده تمشيه، تقوم تعمل دقيقة اثنين ثلاثة اربعة، ايه اللي بيمشيه؟ النقطة الايه؟ نقطة الماء، اسمها دقاقة بالماء. وشوف بقى ضبطه في انهم عمل الخرم بحيث ينزل كمية من الماء صالحة بانها تحرك العقرب ده عشان يتحرك زمن مخصوص، علشان على ما يدور كده يكون النهار اليوم انتهى. شوف الدقة دي بقى ايه؟ اه، الدقة دي عملها علماء الاسلام وبعتها شارلمان ملك فرنسا، فساعة ما شافوه قالوا ده بعت لنا بتاع فيها شياطين، ادي سنريهم يا سيدي. كويس، الله. طيب الفرنسيين لما جم هنا قاموا جابوا حملة علمية، حملة العلمية دي ومعها مطبعة ومعها علماء بقى من اللي توصلوا الى اشياء علمية وفانوس سحري ومش فانوس سحري. المهم الحملة العلمية جاية والاشياء التانية دي جاية عشان تستر عمل الحملة العلمية. الحملة العلمية جاية عشان تشوف ايه سر حضارة الناس دول، لانهم يعلمون ان الحضارات كلها الاسلامية زارت الى مصر، فقال لك لما ندرس هنشوف، بس بعتولنا شوية ايه؟ حاجات من اللي هم اخترعوها بتوع زمان، فانوس سحري ومش عارف وايه وايه وايه وايه، وقعدوا يلخموا مصر بقى في حد هناك ده الضرب الجماميز، ويعملوا بقى والناس تشوف عشان تنبهر بايه؟ بالحضاره الفرنسيه. طيب على الاول، لما جم قاموا اكتشفوا حجر رشيد. اظن انتوا عندكم فكره عن حجر رشيد. حجر رشيد ده مكتوب عليه بالهيروغليفيه تاريخ الله. فجي شامبليون، عشان تعرفوا ان الله سبحانه وتعالى يسخر حتى الكافرين بمنهج الله ليؤيدوا منهج الله. فلما قعد لقى حجر رشيد ده مكتوب عليه اشياء بالهيروغليفية، فحب يعرف ازاي دي. ام قال لك عرف حروف الهيروغليفية ازاي؟ ام قال لك في حاجة في اللغات اسمها منطق الاعلام. منطق الاعلام يعني ايه؟ يعني انا لما يكون علم بالانجليزي ما بترجمش الاسم العلم. هل انا اقدر اقول تشيرشل دي معناها ايه بالعربي؟ هو اسمه ايه؟ برضه هيبقى تشيرشل، بس بدل ما اكتبه بالحروف اللاتينيه بكتبه بالايه؟ بكتبه بالعربي.
ده كلام. فالاعلام ما بتتغيرش نطقها. لما الاعلام ما تتغيرش نطقها يقوم هو يجي يشوف في الاعلام عنده ايه الحروف اللي ما اتغيرتش دي كذا كذا، فاهتدى الى معرفة فك طلاسم الحروف الهيروغليفية. ام عرف يقرأ حجر رشيد، فلما عرف يقرأ حجر رشيد ادانا تاريخ مصر القديم. يبقى تاريخ مصر القديم اتبنى على حقيقته امتى؟ بعد حجر رشيد. حجر رشيد اللي عمله مين؟ الفرنسيين. ومين اللي عمله؟ شامبليون. طلع منه ايه؟ عرف الاعلام وعرف الحرف ده التشرشل دي التيه عندهم بتبقى ايه؟ وقعد ياخده، والشين تبقى ايه؟ والريه تبقى ايه؟ وقعد يجمع بقى لحد ما عمل الابجديه بتاعتهم وراح حلل اللغز. احنا ما كناش نعرف حاجه عن الحكايه دي ابدا. بقت نشوف كده رسوم على الصقور وعلى البتاع ولا احنا عارفين مدلولاتها ايه. طيب الشاهد انك تجد ان القرآن حينما تعرض للأقدمين تعرض لفرعون في صورة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أهي إرم ذات العماد دي اللي في الأحقاف لسه في الجزيرة اللي لسه ما اكتشفناش عنها حاجة، اللي ربنا بيقول عنها إيه؟ التي لم يخلق، مع أنه بيتكلم عن فرعون وفرعون ذي الأوتاد، كل حضارة الفراعنة الأهرام ذي الأوتاد، لكن دي كشيء ما شفناش لها نظير. يبقى لازم حضارة عدي حضارة أقوى من حضارة مين؟ لازم أقوى من حضارة فرعون ذي الأوتاد دي، لأنه قال على ذيك التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين جاب ثمود بتاعته، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وشفناها دي البيوت اللي منحوطة في الصخر والبتاع والحاجات. شفنا الحضارة دي وشفنا حضارة مصر، لسه ما شفناش حضارة مين؟ حضارة عدي لازم تكون مطمورة تحت الأرض، زي احنا ما قلنا كل الاثار النفيسه بتبقى تحت الايه، لان عوامل التعريق اذا كانت الهبه الرمليه الواحده لما تيجي في الاماكن دي بتطهر القفله بحالها، قفله ماشيه تجيب هبه رمليه واحده، فما بالك بقى القرون اللي مشيت دي طويله، الرمال اللي جت على اثار عاد دي ايه؟ يبقى لازم ننقب ايه كتير قوي علشان نعرف ايه رمزات العماد دي التي لم يخلق مثلها في البلاد. الشاهد انه حينما تكلم عن ملك المصريين قديما قال وفرعون ذي الايه للأوتار، ولما جه يتكلم عن موسى تكلم عن المعاصرين له في حكم مصر برضو فرعون، اذهبا الى فرعون، مش قال كده؟ الله، يبقى ده فرعون وده فرعون. طيب موسى هيذهب الى فرعون علشان يخلص بني اسرائيل من ظلم مين؟ من ظلم فرعون. طب فرعون ظلمهم ليه؟ أم قال لك شوف بقى، عشان تعرف ان كل سياسة معقبة على سياسة تحاول أن تطمس السياسة الأولى وتعذب من نصر السياسة الأولى كده بقضية في الكون واحدة. لما يجي يتكلم طب ما هو سيدنا يوسف جه مصر وقعد ويا العزيز وعمل دي، ما جبنا سيرة فرعون في سورة يوسف، ما جاش سيرة فرعون أبدا. ولما جه يتكلم عن رأس الدولة في أيام يوسف اتكلم وقال الملك ائتوني به، ما قالش فرعون. بقى قديم قوي قال مين؟ وايام موسى قال مين؟ فرعون. وفي ايام يوسف ما جابش سيره فرعون وقال ايه؟ وقال الملك ائتوني به. بقى فيه امراه العزيز وفيه الايه؟ الملك. تعال قوي مما يدلك بقى على ان جه الحجر ده وعمل ايه؟ راح مبين لنا ان الفتره ده هي كان ملوك الرعاة أو الهكسوس هم الذين حكموا مصر وخدوا الملك من المصريين وبقوا ملوك، عصر الملوك. والقرآن يقول إيه؟ وقال الملك ائتوني به ولم يأتي بذكر لمين؟ لفرعون. لما جم الفراعنة استردوا ملكهم وطردوا الملوك بتوع الرعاة، الجماعة الفراعنة استبدوا باللي مين؟ باللي كانوا بيخدمهم الفراعنة اللي هم بنوا مين؟ بنوا إسرائيل. يبقى شوف بقى دقة القرآن في الأداء، لما قال في هنا فرعون وهنا فرعون، وجيه في فترة يوسف وقال الملك ائتوني به.
كانش حاكم مصر يسمى الملك إلا في عهد ملوك مين؟ دي ما عرفناهاش إلا جديد. يبقى شوف القرآن إزاي تنبه لها ومسها مس كده يعني. بس مين اللي يستنبطه؟ من اللي إيه؟ أهدي سنريهم يا سيدي. يا قومي بعد بقى الحق سبحانه وتعالى ما أيد موسى بالآيات ونصره وغرق فرعون، طب المسألة انتهت هنا. قال لهم هيا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. مهمتكم انتهت في انكم خلصتوا بني إسرائيل من مين؟ من فرعون، وخلصتوا أهل مصر من فرعون. روحوا على مين؟ على الأرض المقدسة. كلمة الأرض إذا أطلقت صارت علما على الكرة الجامعة، ووردت في قصة بني إسرائيل في مواضع متعددة لمواقع متعددة. قول الله في آخر سورة الأسراء وقلنا من بعده، أي من بعد موسى، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. اسكنوا الأرض، طب بالله يعني ده الأسلوب ده هو فيه سكن إلا الأرض؟ طب ما نسكن فين؟ أنت لا تقول اسكن كذا إلا إذا حددت مكانا من الأرض. اسكن المنصورة، لأن السكن قطعا هيكون في مين؟ في الأرض. إيه اسكنوا الأرض دي؟ تيجي إزاي اسكنوا الأرض دي؟ يقول لي اسكن المنصورة، اسكن طنطا، اسكن أرياح، اسكن القدس، اسكن فلسطين، إنما تقول لي اسكن الأرض؟ أهدي بقى لفتة قرآنية. قال لك ما دام قال اسكنوا الأرض ولم يحدد من الأرض مسكونا خاصا، يبقى كأنهم قال ذوبوا في الأرض فليس لكم وطن. انساحوا في الأرض فليس لكم وطن. اسكنوا الأرض، شوف الدقة، اسكنوا الأرض. وعرفنا لما تقول لي اسكن، إن كنت أنا قاعد في المنصورة بتقول لي اسكن، اسكن شارع كذا، اسكن عمارة كذا. إن كنت أتقول لي اسكن مثلا مصر، اسكن بيروت، اسكن إنما تقول لي اسكن الأرض، طب ما هو سكن في الأرض، ما حددتليش حتة اسكن فيه. فمعنى قول الله اسكنوا الأرض يعني لا توطن لكم أبدا، وستسيحون في الأرض مقطعين. وقد قال الله ذلك وقطعناهم في الأرض أمما. وبعدين كلمة قطعناهم كده مش أذبناهم، يدل عليها حين يأتي القرآن بقضية قرآنية نشوف القضايا الكونية أكدتها ولا عرضتها. القضية القرآنية وقطعناهم في الأرض أمما، ومعنى قطعناهم مش أذبناهم. قطعناهم تفيد إنه عملهم أوصال بس قطع برضه. برضه لما تشوفهم في البلاد اللي نزلوا فيها في كل بلد حتة مخصوصة كده لليهود، ما يزبوش في المواطنين أبدا، ويبقى لهم كل حاجة مستقلة بهم، فكأنهم شائعون في الأرض إنما مقطعين. وأمم أمة اليهود، حرف اليهود، ما حدث. الله على الأول. فلما قال وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يبقى يجي التقطيع ده، ده الكلام ده بعد موسى. طب في موسى أم قال لهم إيه؟ ادخلوا بقى الأرض التي كتب الله لكم، يعني بعد رحلتكم مع فرعون والحاجة دي روحوا الأرض اللي ربنا كتبها إيه لكم. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. نقول أولا مقدسة، أرض مقدسة، يبقى حيزتها ولا لا؟ بعد ما كانت أرض عموما بقت الأرض هي الأرض المقدسة. معنى مقدسة يعني مقدسة، المادة كلها تدول على الطهر والتطهير. قدس يعني طهر وننزه، مقدسة يعني مطهرة. ده كلام على أول. طب الأرض المقدسة، ودي برضو قلنا إن الألفاظ حين تأتي تتوارد جميع المادة على معاني. انتوا عارفين عندنا في الفلاحين حاجة يسموها القدس او الادوس. الادوس
حدش عارفه القدوس؟ القدوس اللي فيه ميه، اهو القدوس ده هو اللي اسمه قدس، وكانوا بيستعملوه بيملوه وياخدوا منه وطهروا به اللي عايزوا، يغسلوا منه ايديه ويستحموا منه وينظفوا منه الحاجه، القدوس فيه الميه. فالقدس اللي احنا بنسميه القدوس هو اللي بيطهر به الايه الاشياء. فلما يقول مقدسه يعني مطهره من الماء اللي كان في الايه اللي في القدوس. فاخذ تسميه المعاني من تسميه الايه المحسات. وبعدين سأل لي من اسماء القدوس، وقدس يعني نزه وطهر، قدس الله في ذاته، هو له ذات بس مش زي ذاتك، هو له صفات بس قدسه ونزهه ان تكون كصفاتك، هو له افعال بس قدسه ونزهه وطهره ان يكون ان تكون كافعالك انت لك ذاته، هو له ذات، انما ذاته واجبة الوجود وزادت ممكنة الوجود، لأنه طرأ عليها عدم أول ويطرأ عليها عدم ثاني. دك واجب الوجوب لذاته، وانت واجب لغيرك يقدر ينهيك. الله، وربنا له برضو حياة ولا ملوش حياة؟ طب ما انت حي وهو حي، انما أحياتك كحياتي؟ لا، يبقى أنزهه، يبقى نزهه في الذات، ذاته ليست كذاته وصفته ليست كصفاته. له هو قادر وانت قادر تعمل الشيء، انما قدرتك كقدرته. طب وهو سميع وانت سميع، بتسمع سمعك كسمعه؟ تقول له خلاص ما دام ذاتك مش زي ذاته وصفتك مش زي صفاته، يبقى لما تسمع سميع عليم، يبقى اقول السماع مش زي الايه، وعايز ودن وعايز مش عارف ايه وبتاع وحاجه زي ده. هو سمع لا كسمعنا، وله فعل لا كفعلنا. لما ربنا يقول فعل وانت فعلت، فعلي فعلان زيه ولا فعله منزه؟ ليه؟ قال لك لان فعل خلقه علاج، يعالج الفعل، ولذلك يكون للفعل بداية واوسط ونهاية، ويفرغ من الاحداث على قدر ما فعل الزمن. يعني عايزين نشيل حاجة، كل ما يمر زمن شلنا ربع كيلة، وبعدين زمن تاني نص، وبعدين مش الله بعلاج وبياخد مني قوة ولا لا؟ أم قال لك لا، إنما فعله ليس بعلاج، فعله بكن. ولذلك أن خلقت السماء والأرض وما مسنا من لغوب، ما تعبناش لأن ما بنعالجش، بنقول اكن فيكون. ولذلك احنا جينا قلنا في الإسراء لازم تنسب الحدث إلى مين؟ إلى الله، ما تنسبوش لمحمد. ولذلك عشان تعرف الجماعة اللي عرضوا محمد في الإسراء كانش لهم حق، هم يقولوا له أنضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها في ليلة؟ هو ما ادعاش الدعوة دي، أنتوا اللي بتقولوا ادعى هذه الدعوة. هو ما قالش أنا سريت من مكة لبيت المقدس حتى تقولوا أنضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها، ما قالش رأي كده. صلى الله عليه وسلم قال أسري بي، قال إيه؟ أسري بي. يبقى هو له عمل في الحدث؟ ملوش عمل في الحدث. يبقى الفعل بتاع مين؟ يبقى بتاع الله. ما دام فعل الله يعوش زمن؟ ما يعوش زمن. يبقوا افهموا ازاي انتوا بتعترضوا. لكن تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يفهموا كده ويقولوا كده، علشان لما يجي ناس من المتحزلقين دلوقتي يقول لك ده الاسراء كان بالروح، يقول له بالله لو ان محمد قال للعرب انا صليت بروحي كانوا هيكذبوه. طب انا شفت، انا كنت في نيويورك الليله وشفتها في الرؤيا، حد هيكذبني؟ طب امال هم اكذبوه ليه؟ ده فيهم ان هو ما سرى. يعني ايه يعني سرى؟ مش بالروح، ده بايه؟ بدليل انهم قارنوا فعلا بفعل وحدثا بحدث ونقله بنقله، وقالوا اتدعي انك اتيتها في ليله واحنا بنضرب اليها اكباد الابل شهر. يبقى جت تخدم الاسلام ولا جتش تخدمه؟ برضه جت تخدم الايه الاسلام. اذا قدوس يعني مطهر، مطهر يعني منزه، وساعة ترى شيئا يخالف قضية العقل اقرنه بفعل الله. ما تقرنوش بمين؟ بفعلك. ليه؟ ام قال لك لان الفعل يتناسب مع قوة الفاعل طردا وعكسا. ان كان الفاعل قدرته قوية الفعل يبقى زمنه ايه؟
لما نيجي ننقل

دب من هنا لهنا، ان كان عيل اللي حينقل كل القدح وقدح تاني، وان كان راجل كبير حينقل كيله، وان كان فتوة شوية ينقل نص الدب، وان كان واحد اقوى قوي يروح شايل الدب وجايب. اذا الزمن هيتناسب مع مين؟ يتناسب مع القوة، تناسب عكس. ان كسرت القوة يقل مين؟ الزمن. فهات اي فعل بالنسبة لله وقارنه بقدرة الله يطلع لا زمن، يطلع ايه؟ لا زمن. يبقى قدس الله في كل شيء. يبقى الارض المقدسة، قد تعالى مقدسة يعني ايه؟ مطهرة. انا اردت ان تكون مطهرة يا خالقي، انا عايز بقعة من الارض تبقى طاهرة، زي ما قال انا عايز بقعة من الارض تبقى حرم، ما تعتدوش فيه على صيد ولا على نبات، ولا تعتدوا على بعض ولا تحاربوا. الله عايز بقعة من الارض يأمن فيها الناس. طيب ده كلام كوني ولا كلام تشريعي؟ اهي زي حكاية الحرم، هو لم يروا ان جعلنا حرما امنا. الجعل للحرم امنا اهي ارادة كونية ام ارادة شرعية؟ ان كانت ارادة كونية يبقى لازم ما يحصلش فيه خلل ابدا ولا حد يعتدي على حد، كونية عايز كده. ايه الفرق بين الكوني والشرعي؟ الكوني يقع ولا معارض في الامور القهرية، خلاص. اردت ان تكون طويلا، هو يقول كده لعبده، انا اردت انك انت تكون طويل، تبقى اسمها ارادة ايه؟ ارادة كونية، تبقى تحصل ولا ما تحصلش؟ تحصل. انما اردت ان تكون طائعا مصليا، بإرادة شرعية. يبقى الارادة فيما للمريد فيه اختيار تبقى ارادة شرعية، يصح يفعلها ويصح ما يفعلهاش، وانما ارادة كونية فيما لا اختيار لك فيه وواقعا رغم انت. تبقى فهمت الارادة الكونية يعني ايه والارادة الشرعية يعني ايه؟ على الاول هنا الله سبحانه وتعالى يريد الحرم امنا، إرادة كونية ولا شرعية؟ نقول له لا، ده حصل أن أهيج فيه أناس ولم يأمنوا، تبقى مش إرادة كونية، لأنها لو إرادة كونية ما كانتش تحصل فيه أي حاجة أبدا، إنما دي إرادة إيه؟ شرعية. يصح إن أطعتم ربكم اجعلوه آمنا، وإن لم تطيعوه هيجي فيه الناس. مراد الله أن يكون حرما إيه؟ آمنا. مراد الله أن يكون دي كونية ولا شرعية؟ شرعية. يبقى افرق بين الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي ما لا اختيار لنا فيه، والإرادة الشرعية ما يصح أن نفعله أو لا نفعله. الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كلمة كتب الله لكم ناخدها بقى كتابة كونية أم كتابة شرعية؟ إن كانت كتابة كونية مش كان لازم يدخلوها؟ كان لازم يدخلوها. طب لكن ألف إنها محرمة عليه، الله، تبقى مش كونية بقى، تبقى إرادة شرعية. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، اشجعوا كده وادخلوا، إن طوعتوني واشجعتوا ودخلتم خلاص خدتوه، وإما اشجعتوا سيبقى محرمة عليكم. تبقى إذا ما تجيش زي اللي يقولك ده في تناقض، كيف يقول الله التي كتبها لكم وبعدين يقول محرمة عليه؟ كيف يكون قد كتبها ثم يقول محرم؟ يقول له كتبها كتابة ايه؟ كتابة كونية ولا كتابة شرعية؟ كتابة شرعية. ان دخلتموها بشجاعة ولم تخافوا ممن فيها، واستبسلتم ووسختم بان وراءكم اله قوي حيسندكم، تدخلوا. ما عملتوش كده محرمة عليكم. تبقى ارادة ايه دي بقى؟ ارادة شرعية. يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. يبقى الارض جت كم مره هنا دلوقتي؟ المره الاولى وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، وعرفنا الكلام فيه، خلاص. الدقه بقى، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، اي الارض عموما ما تزبوش فيها وقطع كده ومشردين، فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا، جمعناكم من كل بلد، ولما تتجمعوا تبقوا لفيف كده يجيء وعد الآخرة. ايه وعد الآخرة؟ اللي جه في اول السورة، اللي جه في ايه؟ في اول سورة الإسراء، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب.

0: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. كلمة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض برضو جت الأرض هي مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا دي جت سورة الإسراء في أوله. أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يبقى دخل المسجد الأقصى وبقعة المباركة في مقدسات الإسلام. دخل في مين؟ في مقدسات الإسلام. ومدام دخل في مقدسات الإسلام بقت رعويتهم يجب أن تكون إسلامية. خلاص؟ فربنا قال لهم يا يهود انتم هتقعدوا في مكان بعهد من رسوله، بس هتفسدوا في المكان اللي انتم عايشين فيه، وهنستحملكم مرة واثنين، وبعدين نسلط عليكم عباد لنا يجوسون خلال دياركم ويشردونكم من هذه البلاد. والحق يقول نحن أعلمنا بني إسرائيل في كتابهم ما سيحدث لهم في أمر مع الإسلام، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما يعني مرة الفساد الأولى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بعض الناس يقول لك ده كان ينبغ تنصر الكلام ده كان ينبغ ايه نبغ تنصر. نقول له يا اخي قول الله فاذا جاء وعد اولاهما ساعة ما نزل القرآن كلمة وعد دي لا تتأتى لشيء يسبق الكلام انما لشيء يجي بعدين، ادي وعد. فلما تقول لي نبغ تنصر اقول لك حيلك يا سيدي، ده دي كلمة فإذا جاء وعد أولاهما، والوعد يكون بأمر يجي إيه؟ بعد الكلام. وكلمة فإذا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، مش إذا ظرف لماضي الزمان، ده لما يستقبل من الزمان بعد ما نتكلم بعد ما نقول الكلام ده. ثم هل نوبخد نصر كان من ما يقال فيه عباد لنا؟ طب ده عباد لنا يعني جنود إيمانيين، ونوبخد نصر ده كان فارسي. الله، يبقى إذن هي تشير إلى الفساد الأول مع رسول الله بعد العهد الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم. وهل تقتصر على هذه؟ قال لك فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
1: كانت هذه خواطر إيمانية للداعيات الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

والمتكبرين طمعا بجنتك يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك يا من

نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أنت

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

باطل في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

الراحمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

والأسرى والمشردين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 71 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس 3 من سيرة سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ربوا أولادكم أو أدبوا أولادكم على حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. كيف يترجم هذا الحديث؟ ترجمه سيدنا سعد بن أبي وقاص حينما قال: كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السور من القرآن. فإذا أردت أن تنشئ أولادك على حب رسول الله، ينبغي أن تبصرهم بكمالاته، بأخلاقه، برحمته، بعلمه. هذا هو العمل الإيجابي لتنشئة أولادك على حب رسول الله. ونحن الكبار من باب أولى أننا إذا أردنا أن نعرف النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن نقرأ سيرته. وإذا أردنا أن نعرف هؤلاء الذين رضي الله عنهم بنص القرآن الكريم، ولا تنسوا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأنت إذا قرأت سير صحابة رسول الله فأنت مع النخبة الممتازة من البشرية. وقد نعيش في زمن الناس فيه حثالة، يعني في من اللؤم، من الخسة، من الدناءة، من الأنانية، من القسوة، من السقوط، من الانحطاط ما لا سبيل إلى وصفه. أخواننا الكرام، أوضح لكم هذا بمثل قطعة لحمة. أنت في أشد حالات الجوع، قطعة لحم من الطراز الأول مشوية بطريقة رائعة، وأمامها أطباق من المقبلات، أليس هذا الطبق من اللحم أنفس طعام تأكله؟ قطعة اللحم نفسها لو تركتها في جو حار 7 أيام يظهر منها رائحة لا تقابل، هي نفسها. فالإنسان إذا اتصل بالله عز وجل صار كاملا، فإذا أعرض عنه صار فاسدا، مفسدا، منحرفا. مشكلة الناس اليوم أنهم إذا جلسوا في بيوتهم مع أصدقائهم، في ندواتهم، في سهراتهم، في لقاءاتهم، في احتفالاتهم، في أحزانهم، في سفرهم، في حضرهم، في لقاء عابر، في لقاء مبرمج، في لقاء مدروس، يتحدثون عن بعضهم بعضا. والناس في آخر الزمان انحرفوا وقصروا، فالحديث عن اللؤم يشيع في المجلس الشعور بالكآبة، الحديث عن الخسة، الحديث عن الاغتصاب، الحديث عن أكل مال الناس بالباطل، هذا يشيع في المجلس الانقباض. لكن الحديث عن الكمال الإنساني، عن نماذج بشرية رائعة جدا، عن نماذج بشرية متفوقة، هذا يدفع إلى الكمال. فأنا أنصح إخوتنا كمقدمة لهذا الدرس، يعني في واحد من إخواننا الكرام ما له أهل، ما له بيت، ما له أولاد، ما له أخوات، ما له أقارب، في إنسان ما له لقاءين ثلاثة بالأسبوع، ما بينعزم على غدا، على عشاء، ما بيسهر مع أخوانه، ما في دور بينتظمه، ما في إنسان ما له نشاط اجتماعي، في هذه اللقاءات عن ماذا تتكلم؟ عن الأسعار؟ شيء يدعو للانقباض. عن أي شيء؟ وطن نفسك أن تبلغ عن رسول الله ولو آية، وطن نفسك أن تحدث الناس عن سيرة رسول الله. أنت تعلم وعلم، إذا تعلمت وعلمت أنا أؤكد لك أنك أفضل مخلوق على الإطلاق. من أين جئت بهذا الكلام؟ طالبني بالدليل. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تجاوز ذاتك، تجاوز مصالحك، تجاوز الظروف التي يعاني منها الناس جميعا، انطلق إلى خدمة الآخرين، انطلق إلى تعليمهم، انطلق إلى الأخذ بيدهم. نحن الآن نعيش مع صحابي جليل يعد من قمم صحابة رسول الله، بل من أعلاهم قدرا على الإطلاق. صحابي جليل والله لو وزن إيمان الخلق مع إيمانه لرجح. صحابي جليل ما ساء رسول الله قط. صحابي جليل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أبا بكر، فإنه لم يتلعثم. يعني هذا النموذج الفذ الرائع ألا ينبغي أن نقتدي به، أن نتمثله؟ ولا سيما وأنتم تعلمون أن لكل واحد منا شخصية يتمنى أن يكونها، وشخصية يكره أن يكونها، وشخصية يكونها. فإذا سألت عن الشخصية التي تتمنى أن تكونها فهو أنت، تقيم من الشخصية التي تتمنى أن تكونها. فالمؤمن يتمنى أن يكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، من الذين أحبوا الله وأحبهم الله، من الذين أخلصوا دينهم لله فأخلصهم الله بخالصة التقوى. هذا الصحابي الجليل يعني أمة، يعد بحق كما قال المؤرخون المؤسس الثاني للإسلام، لأنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين دخلوا في دينه أفواجا أيضا خرجوا منه أفواجا. الشيء الذي تصله بسرعة تفقده بسرعة. من أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. هؤلاء الذين آمنوا بالتقليد وبالعفوية، وآمنوا لأن الناس جميعا آمنوا، ودخلوا في هذا الدين لأن الناس جميعا دخلوا في هذا الدين، هؤلاء سريعا ما خرجوا من هذا الدين. لذلك ظهرت الردة بعد وفاة رسول الله، تضعضع الصحابة. شيء آخر هو أن أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا مهيئين أن يتلقوا نبأ وفاة رسول الله، شيء فوق الحسبان، فوق أن يتوهموا هذا الشيء فضلا عن أن يعاينوه. محمد عليه الصلاة والسلام يموت، أعوذ بالله، لم يكن إلا هذا الصحابي الجليل الذي هو كالجبل الأشم. على الرغم من شدة حبه للنبي وتعلقه به ووفائه له، بقي صامدا كالجبل. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن لهذا الصديق إلا هذه الكلمة وهذا الموقف لكفت. بقي واقفا على قدميه وقد تزلزلت من تحت أصحاب رسول الله الأرض. لكن النبي عليه الصلاة والسلام له إشارات لطيفة في أثناء مرضه. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إشارة إلى أنه الخليفة. السيدة عائشة ابنته تعرف أن أباها رقيق القلب كثير البكاء، لا يحتمل أن يقف مكان رسول الله، لا يحتمل، هذا من شدة الوفاء، لا يحتمل أن يرى نفسه يصلي بالناس مكان النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، رقيق القلب، وإنه إذا قام مقامك غلبه البكاء، فمر عمر أن يصلي بالناس. حين رجع النبي عليه الصلاة والسلام غضب أشد الغضب وقال: إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إصرار على أن يصلي مكانه الصديق، وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل بأنه أول أصحاب رسول الله قدرا وعلما وإيمانا. صلى الصديق مكان رسول الله وامتثل الأمر، وهو لا يدري، أو لعله كان يدري، أنه في تلك اللحظة كان يتسلم الراية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملها من بعده. لكن هذا الصحابي الجليل حينما توفى الله رسوله وقبضه إليه واختار النبي الرفيق الأعلى وانتقل إلى الدار الآخرة، لكن هذا الصحابي الجليل الصديق فوجئ أن فتنة كادت تقع بين أصحاب رسول الله، فيهم المهاجرون وفيهم الأنصار. المهاجرون أصحاب سبق في الإسلام، والأنصار آووا ونصروا، فمن أيهم يكون خليفة رسول الله، من الأنصار أم من المهاجرين؟ لذلك واجه هذا الصحابي مشكلة وفتنة ليست في صالح المسلمين. مع أن علماء السيرة يؤكدون تأكيدا شديدا أن هذا الصحابي الجليل كان أبعد الناس عن أن يتمنى أن يكون مكان رسول الله، كان عازفا عن الخلافة، والولاية ليست مغانم بل مغارم أعباء، كما قال سيدنا عمر: لست بأفضل من أحدكم ولكنني أثقلكم حملا. لكن هذا الصحابي الجليل لا يحتمل أن يرى فتنة تنشب بين أصحاب رسول الله، لا يحتمل، وهذا شأن المؤمن. المؤمن يعنيه أمر المؤمنين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. تقول: ما دخلني أنا، مشكلتي محلولة، دخلي يكفيني. أخي، إلن الله عز وجل، هذا كلام ضعاف المؤمنين. المؤمن الصادق يشعر أن كل مؤمن أخوه في الإنسانية، أخوه في الإيمان، يعنيه ما يعنيه، يؤلمه ما يؤلمه، يفرحه ما يفرحه. هذه المشاركة الوجدانية بين المؤمنين هي علامة إيمانهم، المشاركة الوجدانية بين المؤمنين هي علامة إيمانهم. وأنت أيها الأخ الكريم، في اللحظة التي تشعر أنه لا علاقة لك بأحد، ما لك وللناس، لا يكفي الناس إلا رب الناس، هذا الشعور مرضي، شعور المقصرين. أما المؤمن الصادق يشعر أنه واحد منهم، وأنه عضو في أسرة، وأنه إن أصاب مسلما مكروها أصابه، وإن أصاب مسلما خيرا أصابه. هذه علامة أيها الإخوة. أسألك بالله، هل تفرح لأخيك إذا تفوق، أو إذا ارتقى، أو إذا اغتنى، أو إذا تسلم منصب رفيع، أو إذا تزوج، أو إذا اشترى منزلا، أو إذا اشترى مركبة، أو إذا لمع اسمه، هل تفرح له أم تحسده؟ هي علامة إيمانك هنا تظهر. هو أحد الأدباء وصف إنسان، أنا أرى أن هذا الوصف ينطبق على سيدنا الصديق، قال: كان يرى ضعيفا مستضعفا، فإذا جد الجد فهو الليث عاديا، رقيق نحيل، يحب الظل لا يحب الظهور، لا يحب الاستعراض، التبجح، عرض العضلات. هذه صفات ضعاف النفوس. يعني اتصاله بالله ومحبته لله عز وجل وشعوره أن الله يحبه، هذا

رفعك الله، وإذا أردت أن ترتفع وضعك الله. كن عبد الله. شعور العبودية لله عز وجل شعور سمين جدا. يعني رجل وديع أواب، قرة عينه في الصلاة، في الإنابة إلى الله، في خدمة رسول الله، في الإخلاص له، فجأة وجد نفسه في معمعة الأحداث وهو المسؤول الأول. يعني بيكون ابن في حياة والده مرتاح، لكن فجأة يقبض والده وهو أكبر إخوته، وفي مسؤوليات وفي أعمال وفي أيتام صار أمامه. لذلك الحياة فيها مجالات للبطولة كثيرة جدا. أنا أعرف شاب يعني حينما توفي أبوه ترك له أخوات لم يتزوج إلا بعد أن يسر لكل أخواته الزواج المناسب والبيت المناسب واطمأن عليهن جميعا ثم تزوج. هذا بطل. في نقطة مهمة جدا أرجو أن تكون واضحة عندكم وأنتم بحاجة إليها فيما أعتقد. أيام يأتيني أخ يقول لي يعني أنا أشعر بكذا وكذا وأنا متألم جدا من هذا الشعور، أو تأتيني خواطر أنزعج منها أشد الانزعاج، ماذا أفعل؟ أنا عندي مقياس دقيق. أقول لهذا الأخ إذا جاءتك هذه الخواطر هل تنزعج أم لا تنزعج؟ يقول لي أنزعج أشد الانزعاج. أقول له ليست منك إذن، هذه دخيلة عليك، هذه من الشيطان، لا تعبأ ولا تخف ولا توجل. أما إذا جاءتك هذه الخواطر وارتحت إليها وركنت إليها فهي منك، فهي علامة المرض الشديد، علامة التقصير. فالحقيقة الصحابة الكرام عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أعلى درجات التعاون والتكاتف. مرة ذكرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة وتفقد أحد أصحابه، يعني واحد من هؤلاء غمز من قناته أنه شغلته دنياه يا رسول الله، إلى أن قام أحدهم وقال لا والله يا رسول الله، والله لقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. فالأصل في ما بين الصحابة الود والوفاء والحب، لكن هذا الموقف الذي جرى يوم السقيفة يقول علماء السيرة كان هجينا عليهم، ليس من عادتهم، ليس من طباعهم، ليس من سجيتهم، ليس من مكانتهم، ليس من أخلاقهم، ليس من أخلاق المؤمنين التنافس، التنافس هذا ليس من أخلاق المؤمنين. إذن الاضطراب الذي حصل عقب وفاة رسول الله هذا الاضطراب ليس أصيلا عند المؤمنين لكنه هجين عليهم. ألم أذكر لكم من قبل أن بين الأوز والخزرج في المدينة ما صنع الحداد قبل الإسلام؟ فلما دخلوا في دين الله أفواجا وأسلموا وحسن إسلامهم واتصلوا بربهم صاروا من الأخوة والمحبة والوفاء ما لا يوصف. أحد اليهود آلمه أن يكون هذا الوئام بينهم، فأرسل غلامه بقصيدة قيلت في هجاء بعضهم، وجعل هذا الغلام يتلو على أسماعهم هذه القصيدة. يعني بساعة غفلة بعضهم تحمس ورد عليه بقصيدة أخرى، إلى أن نشب خلاف بين أصحاب رسول الله أو بين الأنصار بالذات، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أنتم هكذا وأنا بين أظهركم؟ فنزل قوله تعالى. أيضا هذا موقف ليس أصيلا، فيه مجين عليهم، هذا الموقف دخيل عليهم. فنزل قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله. فالله عز وجل سمى هذه الفرقة كفرا وهذا الشقاق كفرا. سيدنا الصديق وضع ميزان.

0: الميزان أخذه من القرآن. ماذا قال الله عز وجل؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طبعا المهاجرون قبل الأنصار وقدموا في الآية، والسابقون منهم لهم شأن آخر ولهم مكانة عالية. فسيدنا الصديق استنادا لهذا التقييم القرآني أراد أن يجعل الخلافة في المهاجرين وفي صحابة من قمم الصحابة الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر، سيدنا أبو عبيدة الجراح أمين هذه الأمة. مر بكم من قبل أن سيدنا الصديق في السقيفة أراد أن يحسم النزاع وأن ينهي الخلاف، قال يا عمر مد يدك لأبايعك. سيدنا عمر قال أنت أفضل مني، فقال الصديق بل أنت أقوى مني، فقال عمر قوتي إلى فضلك، أنا خادم لك، قوتي لك. هذه رواية مرت بنا من قبل، سيدنا الصديق يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إليه العباس عمه يسأله أن يوليه ولاية، فأجابه عليه الصلاة والسلام إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. قاعدة الولاية عبء، الولاية مغرم وليست مغنما. ألم يقل سيدنا عمر لأحد ولاته ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده. قال له إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال له إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. دققوا، هي قاعدة. سيدنا عمر في هذه الأزمة وتلك الفتنة هم أن يتكلم، سيدنا الصديق أشار إليه أن يسكت وتولى هو الكلام وقال يا معشر الأنصار إنكم لا تذكرون فضلا إلا وأنتم له أهل. شوف الكلام الحكيم، الكلام الذي يطيب القلب، الكلام الذي يثلج الصدر. يا معشر الأنصار إنكم لا تذكرون فضلا إلا وأنتم له أهل. هكذا بدأ الصديق قوله، ثم راح يتحدث عن وحدة المسلمين وعن فضل الأنصار وعن فضل المهاجرين وعن وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إني أرشح للخلافة أحد اثنين، عمر بن الخطاب الرجل الذي أعز الله الإسلام به، وأبا عبيدة بن الجراح الذي وصفه النبي الأمين بأنه أمين هذه الأمة، واقترب منهما أبو بكر وتوسطهما ورفع ذراعيهما بكلتا يديه وقال للناس لقد رضيت أحد هذين الرجلين عمر وأبي عبيدة، وارتعدت يد عمر كأنما سقطت عليها جمرة ملتهبة، وغض أبو عبيدة عينيه الباكيتين في حياء شديد وصاح عمر. أخواننا الكرام، الصحابة الكرام كان يعرف بعضهم قدر بعض، كانوا يعرفون أقدار بعضهم. قال والله لأن أقدم، سيدنا عمر والله لأن أقدم فيضرب عنقي في غير اسم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. أنا أكون أمير على قوم فيهم أبو بكر؟ والله لأن تضرب عنقي في غير اسم أحب إلي من ذلك. هذا مشهد مسجل له. الله قال سنكتب ما قالوا. الحياة مواقف، في موقف يعني أعظم عند الله من أن تعبده 80 عاما، في مواقف مشرفة يقفها المؤمن، في لحظات حرجة هي أغلى عند الله من عمر 100,000 إنسان، لكنه أصر على أن يكون الخليفة أبا بكر. الحقيقة ما غربت شمس ذلك اليوم إلا وانتهت هذه الفتنة بحكمة هذا الصحابي الجليل وموقفه الحازم. كان في الظل فإذا هو في وضح النهار يتحرك كأنه الفارس. كان يؤثر أن يكون مع رسول الله، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر أن واجبه تجاه الإسلام كبير جدا، لذلك شمر وأقدم. يعني في أشخاص يتدخلوا بالوقت المناسب فيفعلون المعجزات. أما المشكلة الأكبر، يعني حياته كانت كلها مشكلات رضي الله عنه، المشكلة الأكبر كما قلت قبل قليل، إن الذين دخلوا في دين الله أفواجا دخلوا بسرعة وبعفوية، بل دخلوا في هذا الدين تقليدا. هؤلاء حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام طمعوا في أن يتخففوا من أعباء الإسلام، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام، أو طمعوا أن يخترعوا هم نبوات. والله قضية سهلة، محمد النبي وفلان نبي، فعادوا إلى عنعناتهم وإلى عصبياتهم. فلذلك واجه الصديق موقفا صعبا جدا، وهو أن معظم الذين دخلوا في هذا الدين الجديد قد خرجوا منه وارتدوا. وهناك من يظن أنهم بقوا في بلادهم يتأهبون للقتال، وهناك من أتاه بمعلومات أنهم يستعدون للهجوم على المدينة. والحقيقة هذا الصحابي الجليل هم بدأوا بمنع الزكاة، فسيدنا الصديق يعني لا تلين له قناة، قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بالسيف. لا نفرق بين الصلاة والزكاة أبدا، يعني وقف موقف تنهد له الجبال. أيام الإنسان بيختار أنصاف الحلول، أيام بيختار يأخذ ويعطي، يكون مرن لكن مشي حالنا. هي قضية مبدأ، كانوا أصحاب مبادئ، الناس الآن أصحاب مصالح، يضحي بال50 بيأخذ 100، يقفون عند أنصاف الطرق، يتفاوضون على أنصاف الحلول. لكن هذا الصحابي الجليل قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بالسيف. الحقيقة أنه القواد العظام، زعماء الأمم، القادة التاريخيون الذين تناط إليهم مصائر الأمم، هؤلاء لا بد من صفات فذة في شخصياتهم. من أولى هذه الصفات أن يكونوا رجال مبادئ. بالمبادئ ما في مساومات، بالمبادئ على مستوى المبادئ المساومة غير مقبولة. فكان الصديق في هذا المستوى الرفيع. سيدنا عمر يقول فما هو إلا أن شرح الله صدري لرأي أبي بكر، يعني بعد قليل ألهم الله سيدنا عمر رأي أبا بكر أو رأي أبي بكر ورآه صوابا. ابن مسعود رضي الله عنه قال كلمات دقيقة جدا، قال لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كدنا نهلك فيه لولا أن الله من علينا بأبي بكر. دققوا في هذا القول، لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كدنا نهلك فيه لولا أن الله عز وجل من علينا بأبي بكر. نبي هذه الأمة يجيش جيشا أنا لا أرسله، نبي هذه الأمة يعين قائدا أنا لا أقره، من أنا؟ قال أبو بكر: أنفذوا بعث أسامة، فوالله لو خطفتني الذئاب لأنفذته كما أمر رسول الله، وما كنت لأرد قضاء قضاه رسول الله. هذا هو الإيمان. ونحن أيها الإخوة، إذا في معك أمر تكليفي، معك أمر من كتاب الله، معك أمر إلهي، تتردد؟ دقق في هذه الآية: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بالمناسبة سيدنا عمر مشى في ركاب سيدنا أسامة بن زيد القائد الفتى، لم يحتمل هذا القائد الفتى أن يركب على ناقة وهو قائد الجيش وخليفة المسلمين يمشي إلى جانبه. قال: يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأمشين؟ فقال الصديق ويريد أن يدعمه، أن يقوي مركزه، قال: والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. هذه المواقف كما قلت لكم خير للإنسان من أن يعبد الله 80 عاما. وهذه المواقف التي وقفها الصديق كانت هي المواقف التي ثبتت الإيمان في نفوس أصحاب رسول الله وثبتت الإسلام، والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: حميم.
2: حميم.
1: والكتاب المبين.
2: By the clear book.
1: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين.
2: Indeed, we sent it down during a blessed night. Indeed, we were to warn mankind.
1: فيها يفرق كل أمر حكيم.
2: On that night is made distinct every precise matter.
1: أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين.
2: Every matter proceeding from us. Indeed, we were to send a messenger.
1: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.
2: As mercy from your Lord. Indeed, he is the hearing, the knowing.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 21 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الخامس من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا من حوادث هامة سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الأربعاء هي على النحو التالي: أذان الظهر عند 12:06، أذان العصر عند 2:55، أذان المغرب عند 5:19، أذان العشاء عند 6:49. غدا الخميس أذان الفجر يرفع عند 5:18، وشروق الشمس عند 6:44. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس ودرجة الحرارة 17 درجة. غدا الخميس والجمعة والسبت الطقس مشمس 18 درجة نهارا، 6 درجات ليلا. يوم الأحد والاثنين هناك أمطار متفرقة 18 درجة نهارا، 9 درجات ليلا. الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة القادمين الطقس مشمس لا غيوم ولا أمطار، درجة الحرارة 17 نهارا و10 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما كله خير وبركة وسعادة وسرور، أسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم. آمين آمين.

0: إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء الخامس من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني: أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز حزمة إصلاحات واسعة لنظام رسوم استخدام الطرق والمعروفة باللغة الإنجليزية باسم تول رودز في سيدني. يأتي ذلك وفق حزمة إصلاحات واسعة لنظام الطرق ذات الرسوم في سيدني، تتضمن تخفيضات مستقبلية على عدد من الطرق السريعة وإبطاء وتيرة بعض الزيادات في الأسعار مقابل فرض رسوم جديدة على مسارات كانت مجانية في أحد الاتجاهين. وبموجب الاتفاق ستساهم الشركات الخاصة المشغلة للطرق بمبلغ 75 مليون دولار على مدى 5 سنوات للمساعدة في تمويل سقف الرسوم الأسبوعي البالغ 50 دولارا للسائقين المؤهلين. وقال رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز إن برامج دعم الرسوم التي تمولها الحكومة بمليارات الدولارات تشجع مزيدا من السائقين على استخدام شبكة الطرق المدفوعة، مما يعود بالنفع أيضا على الشركات المشغلة. وأضاف مينز إن الاتفاق يوفر تخفيضات وإن كانت محدودة ويسهم في جعل نظام الرسوم أكثر إنصافا، ولا سيما لسكان غرب سيدني الذين يعتمدون بصورة كبيرة على الطرق المدفوعة في تنقلاتهم اليومية. وستشمل التغييرات خفض رسوم نفق لينكوف بنسبة 10% اعتبارا من الأول من يوليو تموز 2027، وتخفيض الرسوم على نحو 80% من الرحلات على طريق الام 2 بالنسبة نفسها ومن التاريخ ذاته، وخفض الحد الأقصى للرسوم المرتبطة بالمسافات على طريق الام 7 بنسبة 10% رهنا بالموافقة النهائية على مشروع توسعة طريقي ام 7 وام 2، وخفض رسوم نفق كروس سيتي بنسبة 20% عند افتتاح نفق المرفأ الغربي المتوقع عام 2028، واحتساب رسوم الدراجات النارية بنصف قيمة الرسوم المفروضة على السيارات الخفيفة اعتبارا من يوليو 2027، وتقليص الزيادات السنوية المقررة على جسر ميناء سيدني ونفقه من 4 إلى 3.25% اعتبارا من يوليو 2027. غير أن الخطة تعني أيضا فرض رسوم في الاتجاهين على طريق الإستن ديستريبيوتر عند افتتاح نفق المرفأ الغربي عام 2028، وبدلا من دفع الرسم الكامل باتجاه الشمال فقط سيدفع السائقون رسما أقل في كلا الاتجاهين، مما يعادل 53% من الرسم الحالي المتجه شمالا لكل اتجاه. ولم تشمل التخفيضات شبكة الويست كونكس بعدما قالت الحكومة إنها لم تتوصل مع مالكيها إلى اتفاق يحقق قيمة مناسبة للسائقين ولدافعي الضرائب. وتبلغ تكلفة التخفيضات على ميزانية الولاية نحو 143 مليون دولار خلال 5 سنوات، بينما قد تخصص الحكومة مبلغ 850 مليون دولار لتوسعة أجزاء من طريقي الام 7 والام 2. وتقول الحكومة إن الإصلاحات تنفذ جانبا من توصيات المراجعة المستقلة لنظام الرسوم، وتهدف إلى تبسيط شبكة وصفت بأنها معقدة ومكلفة، ويتيح سقف الرسوم الحالي للسائقين المؤهلين الذين ينفقون أكثر من 50 دولار أسبوعيا على الرحلات الشخصية أن يطالبوا باسترداد المبلغ الزائد وفق الشروط المحددة. وقد دخل السقف المخفض حيز التنفيذ في 6 يوليو تموز 2026 ولمدة عام كامل، على أن تبدأ أولى المطالبات المتعلقة به في أكتوبر القادم. سيدني: أفاد متحدث باسم هيئة إسعاف ولاية نيو ساوث ويلز بأن فرق الإسعاف استجابت لبلاغ في أحد العناوين بمنطقة أولتيمو والتي تبعد نحو 2 كيلومتر عن الحي التجاري المركزي في مدينة سيدني، وذلك قبل الساعة 11 صباحا بقليل. وقام المسعفون بتقييم حالة 7 أشخاص في موقع الحادث، فيما أخرج رجل في الستينيات من عمره وآخر في الثلاثينيات من تحت الأنقاض قبل نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة خطيرة، ونقل أحد المصابين إلى مستشفى سان فينسنت في سيدني بينما نقل الآخر إلى مستشفى رويال برنس ألفريد. وأكدت هيئة الإطفاء والإنقاذ في ولاية نيو ساوث ويلز إن المبنى المنهار كان موقعا قيد الإنشاء، مشيرة إلى أنه تم إخلاء عدد من المباني المجاورة بما في ذلك محطة وقود ملاصقة للموقع. وقال القائم بأعمال المشرف في هيئة الإطفاء والإنقاذ بيتر موراي إن جزءا من المبنى انهار وسقطت بعض الأنقاض على سيارات كانت متوقفة داخل محطة الوقود المجاورة. سيدني. يقول وكيل عقارات بارز في مدينة سيدني إنه سجل أسوأ يوم زاد في مسيرته المهنية التي امتدت لثلاثين عاما، حيث تستمر معدلات بيع العقارات في الانخفاض، كاشفا أن العديد من البائعين خائفون جدا من عرض عقاراتهم للبيع علنا. وأخبر توماس بانوس وهو خبير المزادات الشهير مئات الآلاف من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إن سيدني وبريزبن وملبون تتحمل وطأة هذا التراجع. وفي منشور سابق يوم السبت الماضي كان السيد بانوس يفرغ غضبه بعد يوم عمل شاق، وقال السيد توم بانوس وهو وكيل عقارات في مدينة سيدني إن يوم السبت الماضي كان أسوأ يوم في مسيرته المهنية التي امتدت لثلاثين عاما في مجال المزادات. وقال إن يوم السبت كان أسوأ يوم مزاد في مسيرة المهنية في مجال المزادات العقارية، لقد عملت في مجال المزادات لمدة ثلاثين عاما واليوم كان الأسوأ، لقد نلت على صفر من ستة، لم يسجل أي شخص للمشاركة في المزاد، هل تفهمون؟ ولا تسجيل واحد على الأقل، لم يسجل أحد نفسه للمزاد، لم يحدث لي هذا قط خلال عملي طيلة حياتي. وبعد ثلاث زيادات متتالية في أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام، تتوقع سوق الأسهم احتمالا بنسبة 37% لزيادة أخرى في الشهر المقبل، مع احتمال أكبر للزيادة في سبتمبر أيلول القادم. كل ما أستطيع أن أقوله لكم هو الله المستعان في 11 من أغسطس آب، نحن بالتأكيد لسنا بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في سوق العقارات. هذا وتظهر أحدث إحصائيات بيع العقارات بالمزادات على مستوى البلاد، إن 54.2% من المنازل التي عرضت في المزادات هذا الأسبوع وفي جميع أنحاء أستراليا قد بيعت بالفعل. أكثر من ثلثي المزادات في بريزبن لم تجد مشترين، وفي سيدني بلغت نسبة المزادات الناجحة 56.1% وفي ملبون 54.6%. يأتي هذا في أعقاب تغييرات كبيرة أعلنت في مايو أيار الماضي على نظام التمويل السلبي وضرائب أرباح رأس المال، واستمرار التضخم الذي يبقي احتمالية رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل عند 37%. ويظهر استطلاع ريزولف بوليتيكال مونيتور والذي نشر هذا الشهر إن 61% من الأستراليين يرغبون في انخفاض أسعار العقارات. وقال السيد بانوس إن انخفاض الأسعار واحتمالية فشل المزاد بنسبة 50% قد أثارت مخاوف البائعين، فقد بيع ثلثاء المنازل في سيدني هذا الأسبوع قبل المزاد. وأضاف السيد بانوس إن هذا يدل على أن العديد من البائعين الذين يعتزمون عرض عقاراتهم في المزاد يخشون التسويق العلني. وتظهر بيانات كوتاليتي إن معدل إتمام المزادات في ملبون لا يزال أقل من مستويات العام الماضي، وإن 30.5% فقط من المزادات في بريزبن جذبت مشترين. إن سوق العقارات الأسترالية الموحدة غير موجودة، لدينا الآن عشرات الأسواق، سوق العقارات الفاخرة وسوق العقارات المتوسطة وسوق العقارات منخفضة التكلفة، ثم إن الوضع مختلف جغرافيا في سيدني وملبون وبريزبن، حيث تتحمل هذه المدن وطأة هذا التراجع وبقية البلاد تعاني أيضا من ضغوط ولكن ليس بنفس المستوى. ويعتقد السيد بانوس إن الأستراليين يخشون التسويق العلني لمنازلهم، فقد انخفضت أسعار المنازل في مدينة سيدني بنسبة 12% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة لهذا اليوم الأربعاء. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام إن على إسرائيل أن توقف عمليات الاغتيال. وأضاف المصدر العسكري إن الجيش الإسرائيلي أكد اتخاذ هذه الخطوة بناء على توجيهات صادرة عن المستوى السياسي. وفي السياق ذاته كشفت مصادر أمنية إسرائيلية إن الجيش فرض قيودا مشددة على تنفيذ عملية الاغتيال والاستهداف داخل قطاع غزة في خطوة من شأنها تقليص عدد الغارات مقارنة بالأشهر الماضية، وسط تطورات سياسية وميدانية مرتبطة بخريطة الطريق المطروحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ونقل المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي دورون كادوش عن مصادر أمنية قولها إن قيادة المنطقة الجنوبية شددت قواعد إطلاق النار في القطاع بحيث باتت أي عملية اغتيال تتطلب موافقة مباشرة وحصرية من رئيس الأركان إيال زامير بعدما كانت تنفذ حتى مطلع الأسبوع الماضي بموافقة قادة المناطق أو الفرق العسكرية. وبحسب المصادر فإن القرار يعكس تحولا ملحوظا في السياسة العملية للجيش داخل قطاع غزة عبر فرض قيود إضافية على تنفيذ الضربات الجوية مقارنة بالفترة السابقة، ما يرجح تراجع وتيرة الهجمات خلال المرحلة المقبلة. وتشير المعطيات الميدانية إلى انخفاض ملموس في النشاط العسكري الإسرائيلي داخل القطاع، حيث أفادت المصادر بأن الجيش لم ينفذ سوى غارة واحدة خلال الساعات 48 الماضية بعد أيام من التصعيد. في الأثناء أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إن إسرائيل ماضية في تحقيق ما وصفها بمصالحها الأمنية، مشددا على أن قوات إسرائيل لن تنسحب من مواقعها في قطاع غزة قبل تجريد حماس بالكامل من سلاحها. وقال نتنياهو إنه وجه الجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواته والمواطنين الإسرائيليين، مضيفا أن الرئيس الأمريكي ترامب وفريقه يعتقدون بإمكانية نزع سلاح حماس وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة للسلاح وإن إسرائيل تدرس هذا الطرح. كما كشف نتنياهو إن الجانب الأمريكي قدم مسودة مقترح بهذا الشأن، إلا أن إسرائيل لم توافق عليها بصيغتها الحالية وأرسلت ملاحظاتها إلى واشنطن لمراجعتها. وكان مجلس السلام في غزة قد أعلن عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو الاثنين إن أي سحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم قبل استكمال عملية نزع السلاح بالكامل داخل القطاع. ويأتي هذا الموقف على النقيض مما أعلنته حركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي أكدت أن ترتيبات حصر السلاح وتخزينه وفق خريطة الطريق المعلنة لن تنفذ إلا بعد استكمال متطلبات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تقول الحركة إن إسرائيل لم تلتزم بها ولا سيما ما يتعلق ببنود البروتوكول الإنساني. وكان مجلس السلام في غزة نشر يوم الجمعة الماضي خريطة طريق تقضي باستكمال الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى من الاتفاق تمهيدا للانتقال المباشر إلى المرحلة الثانية، مطالبا إسرائيل بضرورة وقف العمليات العسكرية في القطاع. غزة: لم يكن الانتظار أياما أو أسابيع، بل امتد لأكثر من عامين ونصف العام قبل أن يحين موعد الوداع الأخير أمس الثلاثاء، حيث شيع الفلسطينيون في قطاع غزة أكثر من 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسين في جنازة جماعية تعد من بين أكبر الجنازات التي شهدها القطاع منذ بدء الحرب. ولا يمثل المشهد مجرد مراسم دفن طال انتظارها، بل يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر المجازر دموية خلال الحرب على غزة، بعدما ظلت عشرات الجثامين عالقة تحت الأنقاض في حين بقيت عائلات كاملة تنتظر لحظة مواراة أبنائها الثرى. في 22 من نوفمبر تشرين الثاني 2023 ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 308 فلسطينيين من عائلتي أبو شريعة والحسين، بينهم 40 طفلا و30 امرأة و7 أشخاص من ذوي الإعاقة، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية. وبعد مرور أكثر من عامين ونصف العام، تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال عدد من الجثامين التي ظلت مدفونة تحت الركام، ليوار أكثر من 100 شهيد الثرى أخيرا، بينما لا يزال مصير عشرات آخرين مجهولا، وسط تقديرات تشير إلى وجود 157 شخصا في عداد المفقودين تحت الأنقاض أو مجهولي المصير. ورفعت في الساحة لافتة كبيرة عليها صور العديد من الشهداء، كما رفعت لافتات تدعو لوضع حد للإبادة في غزة. ويختصر المشهد جانبا من الكلفة الإنسانية الهائلة التي خلفتها الحرب على قطاع غزة، حيث لا تزال آلاف العائلات تبحث عن أبنائها أو تنتظر انتشال جثامينهم من بين ركام المنازل المدمرة. وقبيل انطلاق مراسم التشييع، تصدرت صور الضحايا وأسماؤهم منصات التواصل الاجتماعي، حيث استعاد ناشطون تفاصيل المجزرة التي طالت العائلتين، معتبرين أن الجنازة الجماعية تجسد حجم المأساة الإنسانية التي خلفتها الحرب. بيروت: دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أمس الثلاثاء السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف ما وصفها بالتنازلات والتوجه نحو فتح حوار جاد مع المقاومة لترميم الوضع الداخلي. في المقابل هاجم رئيس الوزراء نواف إسلام الحزب واتهمه بإدخال البلاد في حروب عبثية. وأكد قاسم في كلمة له ببعلبك بمناسبة أربعينية الإمام الحسين إن المفاوضات المباشرة لم تحقق للبنان إلا التنازلات الميدانية، داعيا السلطة السياسية إلى الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل حتى تحقيق انسحاب إسرائيل. في الوقت ذاته أكد أن إسرائيل حققت مكاسب سياسية دون نتائج ميدانية، وقال قاسم إننا نواجه عدوانا إسرائيليا أمريكيا علينا وعلى إيران وغزة واليمن وكل المنطقة، يهدف إلى استعمار المنطقة وتنصيب إسرائيل وكيلا عن أمريكا وفق حديثه. وفيما يخص الشأن الداخلي اللبناني والوضع في الجنوب، شدد الأمين العام لحزب الله على الإيمان بلبنان الواحد الموحد غير القابل للقسمة، معتبرا أن أي عدوان على الجنوب هو عدوان على كل لبنان. وأكد قاسم أنه لا استقرار للبنان دون استقرار جنوبه وكل أراضيه، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد للعدو هو الانسحاب وسينسحب، مؤكدا التأييد لانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. في المقابل رد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام على خطاب قاسم وقال إن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف. وأضاف إسلام في منشور له على حسابه إكس إن من يحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية ناهيكم عن السيادة بحسب تعبيره. وأكد سلام أنه لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا. وشدد سلام على التزام الدولة اللبنانية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر وإعادة كل الأسرى وتأمين شروط العودة الكريمة والآمنة للنازحين. وأشار إلى أن الحوار والوحدة لا يبنيان إلا بشجاعة الأطراف بالحقائق على مرارتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة على حد وصفه. وفي الشأن السوري أكد قاسم استعداد الحزب للقاء القيادة السورية في الوقت المناسب مؤكدا أن ترابط الاستقرار بين لبنان وسوريا يشكل سندا أساسيا للمنطقة بأسرها. ويرى الأمين العام لحزب الله أن استقرار سوريا سند للبنان كما أن لبنان المستقر سند لسوريا. دمشق. يتفاوض العراق وسوريا على العقد النهائي لإعادة تأهيل خط أنابيب حديثة بانياس والذي يتيح نقل النفط العراقي إلى البحر المتوسط وسط توقعات سوريا باستكمال المشروع خلال مدة تتراوح بين 30 شهرا وثلاثة أعوام. وقال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أمس إن المفاوضات بدأت بالفعل لإنهاء العقد معربا عن أمله في استكمالها خلال 2 أو 3 أشهر. وأوضح قبلاوي خلال مؤتمر صحفي في حقل رميلان النفطي شمال شرق سوريا إن توقيع العقد سيمهد لبدء الدراسات الهندسية ثم شراء المواد وتنفيذ أعمال البناء مرجحا ألا تتجاوز مدة التنفيذ 3 أعوام. ولم يكشف المسؤول السوري عن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع أو قيمة رسوم العبور والتخزين والمناولة التي ستحصل عليها دمشق عند تشغيل هذا الخط. وقعت الشركة السورية للبترول في 18 يوليو تموز الماضي مذكرتي تفاهم خلال اجتماعات عقدت في الولايات المتحدة، الأولى مع شركة نفط البصرة العراقية والثانية مع ائتلاف دولي تقوده شركة شيفرون الأمريكية. ووقع قبلاوي المذكرة الأولى مع الرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم ناصر بحضور رئيس الوزراء العراقي ووزير الطاقة الأمريكي وعدد من المسؤولين. وتغطي المذكرة إعادة تأهيل خط حديثة بانياس المرتبط تاريخيا بمسار خط كركوك بانياس. وتضم المذكرة الثانية ائتلافا من 3 شركات هي شيفرون الأمريكية ويو سي سي هولدينج وتي آي كابيتال. ويتولى الائتلاف إعداد الدراسات الفنية والمالية ووضع الإطار التنفيذي للمشروع بما يشمل إعادة تأهيل خط الأنابيب والمنشآت المرتبطة به. وقال قبلاوي إن قدرة الخط المستهدفة تتراوح بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميا متوقعا أن يحقق المشروع إيرادات كبيرة لسوريا عبر رسوم نقل النفط والخدمات المرتبطة بالتخزين والموانئ. ويمنح المشروع العراق منفذا غربيا إضافيا لتصدير النفط عبر ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط بما يساعده على تنويع مسارات التصدير وتقليل الاعتماد على الممرات الحالية. ويمنح سوريا في المقابل فرصة للحصول على إيرادات من رسوم العبور والتخزين والخدمات المرفئية فضلا عن احتمال تزويد مصفات بانياس بجزء من الخام العراقي إذ نص العقد النهائي على ذلك. دمشق. أفاد مصدر عسكري سوري بأن حالة الاستنفار التي شملت قطاعات عسكرية في الجيش العربي السوري هي إجراء طبيعي ونوع من الاختبار لغاية تدريبية ويتكرر من وقت لآخر. وأضاف المصدر: عندما تقوم الدولة برفع جاهزية قطع عسكرية وتحرك وحدات باتجاه حدود معينة فهو إجراء روتيني طبيعي، لأنه من حق الدولة أن تحمي حدودها خصوصا في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد إضافة للحرب القائمة في المنطقة. في إشارة إلى الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 6 أشهر، وتابع المصدر مطمئنا العامة إنه لا يوجد ما يستدعي القلق. من جهته نفى معاون وزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية العماد سيبان حمو في تصريح لقناة روناهي صحة ما يتم تداوله بشأن وقوع مناوشات على الحدود السورية العراقية، مؤكدا أن الوضع الأمني مستقر ولا توجد أي تطورات استثنائية. ودعا المسؤول العسكري السوري إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. في شأن المتصل قال قائد قوات الحدود العراقية محمد عبد الوهاب سكر: إن الوضع على الحدود مع سوريا طبيعي، والتحركات في الجانب السوري لمسك الحدود تجري بعلمنا وبالتنسيق معنا. وأكد سكر في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية: لا يوجد أي تهديد حالي على الحدود مع سوريا، وهناك تبادل وتنسيق معلومات مع الجانب السوري. وكانت مواقع إعلامية في وقت سابق من يوم الثلاثاء نسبت لمصادر في الجيش السوري لم تسميها بدء حالة استنفار عسكري واسع يشمل عددا من القطاعات التابعة للجيش العربي السوري وسط غموض يلف أهداف هذه التحركات، وما إذا كانت تأتي في إطار الردع ورفع الجهوزية أم تمهيدا لعمليات عسكرية محتملة. ونقلت المواقع عن المصادر إن أوامر صدرت برفع حالة الجاهزية في التشكيلات العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية والغربية بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه الحدود مع العراق وتحريك أرتال أخرى نحو الشريط الحدودي مع لبنان.

غزة في تحركات ليست بمعزل عن خططها لجعل غزة منطقة منزوعة السلاح ولمواصلة سيطرتها الأمنية على القطاع، تكثف إسرائيل من استهداف نشطاء يعملون في مجال تصنيع وتجارة الأسلحة، كما توسع من هجماتها على أماكن يشتبه بتصنيع السلاح فيها. وخرقت إسرائيل هدوءا أمنيا ميدانيا في القطاع بتنفيذ عملية اغتيال جديدة يوم الاثنين، استهدفت فلسطينيين كانا في سيارة تقلهما من مدينة غزة إلى وسط القطاع. وشيع فلسطينيون في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة جثماني سمير أبو دلال ومحمد درويش اللذين قتلا بعد استهداف السيارة. وتزامن هذا مع تشييع حاشد لجثامين 112 فلسطيني من عشيرة واحدة بمدينة غزة كانوا قد لقوا حتفهم خلال الحرب على القطاع وتعذر استخراج جثثهم. وعن تكثيف استهداف تجار السلاح، كشفت مصادر ميدانية إن أبو دلال ودرويش كانا على صلة بنشطاء من الفصائل الفلسطينية كانوا يشترون منهما أسلحة مختلفة ومنذ سنوات. وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية استهدفت خلال شهر يوليو تموز الماضي 3 من تجار الأسلحة، أحدهم كان يعمل بشكل مباشر لصالح وحدة الإمداد التابعة لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن نهاية الشهر الماضي اغتيال محمود العبد، وهو أحد المسؤولين في جهاز الإمداد بالجناح العسكري لحماس، فيما أعلن في 13 من الشهر نفسه اغتيال مصطفى العويصي، متهما إياه بأنه كان يحاول تهريب معدات عسكرية إلى قطاع غزة بهدف مساعدة كتائب القسام على إعادة تأهيل نفسها. وقالت المصادر إن إسرائيل اغتالت خلال الحرب كثيرا من العاملين في تجارة الأسلحة المختلفة، سواء الخفيفة مثل بنادق الكلاشينكوف أو غيرها مثل الصواريخ المضادة للدبابات وبنادق القنص الحديثة. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية منازل البعض بحجة تخزين أسلحة فيها، إلى جانب قصف ورش زعمت إنها تستخدم في صنع السلاح. روما. قال مصدر سياسي في تل أبيب إنه من الصعب تصور أن تحدث المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي بدأت جولتها السابعة في العاصمة الإيطالية روما أن تحرز تقدما كبيرا يفضي إلى انسحاب كبير من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان كما يطلب الجانب اللبناني، لأن الأوضاع السياسية الانتخابية للكنيسة تمنع ذلك. وادعى المصدر في حديث إلى صحيفة معاريف العبرية إن الولايات المتحدة توافق على بعض المطالب اللبنانية خصوصا في موضوع عدم خرق وقف النار وتريد تخفيف التوتر الحربي، لكنها تتفهم الموقف الإسرائيلي في عدم تنفيذ انسحاب كبير من الجنوب اللبناني. وتركز المفاوضات في روما على إقامة آلية المراقبة لتنفيذ الاتفاق وعلى وضع مواضيع ثانوية أو مواضيع كبيرة تحتاج إلى وقت طويل مثل ترسيم الحدود البرية ومستقبل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين، وهذه قضايا تحتاج إلى مفاوضين بمستوى سياسي قيادي وليس مثل ما يجري الآن بمفاوضين من السلك الدبلوماسي. وعلى سبيل المثال، طرح الوفد الإسرائيلي مطالب جديدة في ترسيم الحدود البرية على الرغم من أن البلدين ناقشا هذا الموضوع في الماضي وحددا 13 نقطة خلاف على طول الحدود، وخلال المفاوضات السابقة اتفقا على 9 منها. وقد أحضر الوفد الإسرائيلي خبيرا في القانون الدولي هذه المرة يطرح إجراء تعديلات على ما كان قد اتفق عليه سابقا قبل الحرب. وبحسب تقديرات الإذاعة الإسرائيلية الرسمية فإن الأمريكيين ما زالوا مقتنعين بأن الجيش اللبناني غير مؤهل بعد لفرض سيادة الدولة،
وتوحيد السلاح، وبأن إسرائيل وحدها القادرة على نزع سلاح حزب الله بالضغط العسكري. لذلك تسير إسرائيل ولا تتخذ موقفا حازما ضد خروقاتها للاتفاق وضرباتها العسكرية اليومية، وتوافق إسرائيل على أن حزب الله أيضا يخرق الاتفاق. ومع ذلك يخشى الإسرائيليون أن تغير الإدارة الأمريكية موقفها على ضوء ما يجري على الساحة الإيرانية. وقال البروفيسور بلير ميلر المتخصص في العلاقات الدولية من جامعة حيفا إن الأمريكيين فشلوا في إدارة المعركة في إيران، والرئيس دونالد ترامب يتعرض لحملة انتقادات شديدة تهز مكانته وهيبته اليوم في الولايات المتحدة وفي العالم كله بسبب إخفاقاته، ويريد أن ينجح في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان أو في جبهة غزة، ويفضل كليهما، وتخشى إسرائيل أن يطالبها بدفع الثمن. لذلك ترفع من سقف مطالبها وتصعد من ضرباتها في لبنان بدل تعمق احتلالها في الجنوب اللبناني بواسطة ترسيخ مواقعها العسكرية. وقال شهود عيان إن ما يجري في الجنوب اللبناني لا يوحي أبدا بأن هناك نية على الانسحاب، فإسرائيل تبني الاستحكامات والتحصينات وتكثف من انتشار قواتها وترسل آلاف الطائرات المسيرة التي تحوم في الأجواء اللبنانية. وترفض إسرائيل الطلب اللبناني تنفيذ انسحاب كبير لإقامة مناطق تجريبية في بنت جبيل والخيام، وتدير حربا نفسية نحو 30 شخصا من عناصر حزب الله وهم عالقون في مرتفعات علي الطاهر. استدخل طائرات مسيرة تصدر أصوات ضجيج بمزيق طبلات الأذن على مدار الساعة لحملهم على الاستسلام والهرب. وعشية وصول الوفود إلى روما نفذت القوات الإسرائيلية أمس عمليات تفجير في بلدات دير سريان وحداثة والطيبة، وأحرقت منازل في بيت يحون بالتزامن مع قصف مرتفعات علي الطاهر. وتؤكد مصادر عسكرية إنه بعد انسحاب إسرائيل المحدود من أطراف بلدة زوتر الغربية وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، انتقل النقاش خلال الجولة الجديدة إلى تفاصيل أكثر تعقيدا تتعلق بالخرائط وآليات التنفيذ، بما يشمل تحديد مناطق الانسحاب الإسرائيلي والجهة التي ستستسلم الأراضي وآلية تقييم انتشار الجيش اللبناني والجدول الزمني للانتقال إلى المراحل التالية. أنقرة. شهد البرلمان التركي أبرز صور انقسام المعارضة خلال انعقاد المجموعة البرلمانية لحزب الجديد بقيادة زعيم المعارضة أوزغو أوزيل، وأول اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري والذي انفصل غالبية نوابه عنه ليتراجع إلى المرتبة الخامسة. وعقد كلا الحزبين أمس الاجتماع الأول لمجموعته البرلمانية بتشكيله الجديد، وتباينت الرسائل التي صدرت عن كل من أوزيل الذي أعلن مع 90 نائبا من نواب الشعب الجمهوري تأسيس الحزب الجديد في 24 من يوليو تموز الماضي، وكليتشدار أوغلو الذي لم يتبقى معه إلا 44 نائبا بعدما قبل العودة لرئاسة الشعب الجمهوري مؤقتا بقرار قضائي قضى ببطلانه المطلق أو بالبطلان المطلق للمؤتمر العام للحزب الذي عقد عام 2023، وانتخب فيه أوزيل رئيسا للحزب لحين صدور قرار محكمة النقض في القضية. ولم تخصص رئاسة البرلمان التركي قاعة منفصلة بعد لحزب الشعب الجمهوري، ولذلك تحدث كليتشدار أوغلو إلى نواب حزبه بعدما استخدم أوزيل القاعة نفسها للحديث أمام المجموعة البرلمانية لحزبه. وفي كلمته أمام اجتماع المجموعة لحزب الجديد الذي شهد حضورا كثيفا من أنصاره إلى جانب نوابه 90، وجه أوزيل إلى من استقالوا من حزب الشعب الجمهوري بنية الانضمام إلى حزبه قائلا:
استقال 700,000 عضو على الرغم من عدم توجيهنا الدعوة لهم بالتحرك. أقول لهم اليوم لقد حان الوقت، تخلصوا من مديري الانقلاب على إدارة الشعب ومنفذي مؤامرة البطلان المطلق والمجلس العسكري المتخفي في زي مدني وانضموا إلى الحزب الجديد. لن يكون حزبنا مكانا تمارس فيه السياسة كمهنة لسنوات طويلة حيث تتكرر المناصب والوظائف، سيتم تطبيق حدود زمنية على كل منصب. أما بالنسبة للمناصب التنفيذية فسيكون الحد الأقصى 3 ولايات، وبصفة الرئيس العام للحزب أؤكد التأكيد على قاعدة شخصية، وهي أنه إذا لم يفز الحكم في الانتخابات التي أشارك فيها سواء كانت محلية أو عامة فسأدعو إلى مؤتمر في اليوم التالي ولن أترشح لأي منصب. وأوضح أوزيل مفهوم الحزب الجديد للسياسة قائلا: نحن نتخذ خطوة ستغير جذريا فهم الجيل القديم للتنظيم الحزبي. الديمقراطية ليست مجرد الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت، الديمقراطية تتحقق عندما يشعر المواطنون بأنهم فاعلون في السياسة، ولن نقبل بدور المعارضة المستأنسة. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء، نحن معكم على الهواء.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
5: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
6: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

لم تكن الرحلة الجوية التي كانت تتجه إلى اسطنبول رحلة عادية بالنسبة للركاب، حيث تحولت إلى موقف طارئ بعدما تعرضت إحدى المسافرات لوعكة صحية مفاجئة، ليتدخل وزير الصحة التركي كمال ميميش أوغلو بنفسه لتقديم الإسعافات الأولية لها على متن الطائرة. وبحسب وكالة الأناضول، وقعت الحادثة خلال رحلة عودة الوزير من جولة لتقييم الخدمات الصحية في ولايتي باتمان وسيرت، بعدما أعلن طاقم الطائرة عبر مكبرات الصوت عن حاجة إحدى المسافرات إلى مساعدة طبية. وعلى الفور توجه ميميش أوغلو وزير الصحة برفقة المدير العام للمستشفيات الحكومية محمد أمين دميركول مع أفراد من فريقهم الطبي إلى مقعد المسافرة، حيث قدموا لها الإسعافات الأولية على متن الطائرة وقاسوا ضغط دمها وتابعوا حالتها حتى استقرت. ونشرت وكالة الأناضول مقطع فيديو يوثق لحظة تدخل الوزير والفريق الطبي داخل الطائرة قبل استئناف الرحلة إلى اسطنبول. ولاقت هذه الواقعة تفاعلا واسعا على وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث أشاد متابعون بسرعة استجابة الوزير والفريق المرافق له في التعامل مع الحالة الطارئة على متن الطائرة.

تزداد أهمية الاهتمام بصحة البروستاتا عند الرجال مع التقدم في العمر، لا سيما بعد سن 40، حيث ترتفع احتمالات الإصابة ببعض مشكلات البروستات بما في ذلك تضخم البروستاتا وسرطان البروستاتا. ورغم أن العلاقة بين النظام الغذائي وسرطان البروستاتا لا تزال قيد الدراسة، فإن الأبحاث تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والألياف والليكوبين قد يساهم في دعم صحة البروستاتا وتقليل خطر الإصابة ببعض أمراضها. وإليكم أبرز الفواكه التي قد تساعد في الحفاظ على صحة البروستاتا مع التقدم في العمر. أولها البطيخ. يعد البطيخ مصدرا غنيا بفيتامين أي وسي، كما أنه خالي من الدهون والملح، ويتميز باحتوائه على نسبة مرتفعة من الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تشير الدراسات إلى أنها قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. وإذا لم تكن من محبي البطيخ فيمكن الحصول على الليكوبين من الفواكه الحمراء التي تستمد لونها من البطيخ، مثل المشمش والجرايب فروت والوردي والأحمر والجوافة والبابايا. وقد يندهش البعض من إدراج الطماطم أو البندورة ضمن هذه القائمة، لكنها تصنف علميا ضمن الفواكه، كما أنها من أغنى المصادر الطبيعية بالليكوبين. وتشير الدراسات إلى أن منتجات الطماطم المصنعة من مثل السلطات ومعجون الطماطم قد يكون أكثر فائدة من الطماطم النيئة، لأن الجسم يمتص الليكوبين بصورة أفضل بعد الطهي أو التصنيع. ويعود ذلك إلى أن الليكوبين يكون مرتبطا بقوة بجدران خلايا الطماطم النيئة، ما يجعل استخلاصه أكثر صعوبة. لذلك قد تكون البندورة أو الطماطم المطبوخة أو المهروسة خيارا أفضل للحصول على هذا المركب، ولا بأس بإضافة كمية معتدلة من الكاتش أب إلى البرجر إذا كان ذلك جزءا من نظامكم الغذائي المتوازن. ورغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه الفوائد، فإن مراجعة علمية نشرت عام 2013 وشملت 24 دراسة أشارت إلى أن الرجال الذين تناولوا كميات أكبر من البندورة أو الطماطم كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا. ويعد الرمان أيضا شأنه شأن الشاي الأخضر مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي الذي يرتبط بالإصابة بعدد من الأمراض المزمنة. ويشير المعهد الوطني الأمريكي للسرطان إلى أن عصير الرمان وبعض مركباته النشطة بيولوجيا قد تساعد في تثبيط تكاثر خلايا سرطان البروستاتا. كما أظهرت دراسات أجريت على الحيوانات وفي المختبر إن عصير الرمان ومستخلصه قد يحدان من نمو بعض خلايا السرطان في البروستاتا، إلى أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر لتأكيدها. ثم أن التوت، يعد التوت من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، ما يجعله خيارا مفيدا لدعم صحة البروستاتا. وتساعد هذه المركبات في الحد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان يرتبطان بمشكلة البروستاتا بما في ذلك التهاب البروستاتا. لذلك فإن إدراج التوت ضمن النظام الغذائي قد يسهم في دعم صحة هذا العضو. وتعد الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجرايب فروت مصدرا غنيا بفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تساعد في حماية خلايا البروستاتا. كما يسهم فيتامين سي في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي، وهو ما قد يساعد في الوقاية من التهاب البروستاتا ومن بعض المشكلات الأخرى المرتبطة بها.